إلياس وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب، ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس، وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس، ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. خذ المستمعين، انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها التسبيح الحمد لله، وبعدين نكملوا موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأنه كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله، وقال للناس سمعتم قالوا أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال كان الإنسان هذا صالح، وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس على نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه، أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة، أنا هو المسيح ولد الله المبارك، وحتشوف ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء، أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها راسلونا على عنوان البرنامج، حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حسن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وامور صعبه. ناس كتير كانت بتقول انه مدام كفيفه البصر يبقى ايه لازمته تتعلم ليه، هتفيد المجتمع في ايه. كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين اقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعيه، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلاً بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة، إن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة. طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة. الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد، كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة.

0: قوية وسلسلة عظيمة. فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
0: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
1: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بقبل اختلاف وجهات النظر، لاني كنت دايما شايفه ان رايي صح، واي حد هيقول لي رايي مختلف كنت بسمعه خلاص وما كنتش بفكر فيه اصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفه وبفكر فيها، لان وجهه النظر اللي قدامي اوقات كتير بتخليني اشوف صوره ما كنتش شايفاها،

0: brought to you سما لون أيامك.
1: هو الحادي عشر.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
4: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
4: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
5: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضا. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطع عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذا ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده، قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد.

0: بعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات. فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
0: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في معاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة، لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شنقن. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذ حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كل ما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم؟ مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك، دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد، طول الوقت بتدي دروس دين، لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر، دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024، يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد، وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام، وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، ويعني أخدت غياب الحلقة اللي فاتت لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. قوليلي كده يا رانيا، تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة، مساء الجميل مثل قلبك، إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة، ويا رب كده انت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقولك كمان انا جايبالك سلام خاص من مريم، وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة، لانه انا عارفة ان انت بتبعتلها حاجات كتير قوي في صباح سما، فهي قعدت تقولي ابعتي سلام لنانا، فلازم السلام امانة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش، لانه مش بيتكلم عن الدين بس، هو بيتكلم عن الانسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا، وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانة بعينها، ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا، مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك، ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين، لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها، مش بتكلم عن دين بعينه، ولا بهاجم اي دين خالص، لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة، موضوع جميل قوي، شكرا ليك يا عماد، شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا بالرغم من أننا شعوب عربية، كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني احنا الشعوب العربية بنتميز بأن احنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده، بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكم نفوسكم هتوسوس ليكم، خدوا بالكم من شيطان أنفسكم، وبعدين يسرق الفلوس، وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني، لانه هيعمل كوارث، لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها، ربنا يبارككم احبائي، شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد، فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق، يعني فهمني فكرتك، وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق أشتم أأذي حد، إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه ومن خلال شكله، فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين، وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا، أنا بقصد الشر لغيري؟ قضية غريبة، والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء. ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة. وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الأب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على النايلسات واليوتلسات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وانا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن انا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عيني بصت عليها وعايزاها فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب. ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب، غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف طبعا، خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحة وفي الجاية الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياة وتسمع كلامي شوية كده، بيحسسني ان انا حاجة، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا.
كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول ايه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم يجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن انا الدروس اللي بقولها دي كبيره عليك قوي وكبيره على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، انا بحب اقعد اسمعك، بحب اقعد قوي اسمعك وانت بتتكلم في امور الدين. وكان حسن ولد صغير يعني عنده يدوب 15 سنة، لسه في اعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقوله أنا بحب أسمعك وانت بتتكلم في الأمور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني أحب أقف كده قدام الناس أصلي وصوتي جلجل، أحب الناس تشوفني وأنا راكع على سجادة الصلاة، أنا بحب أعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقولك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول انه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد انه مسلم بيه بيقولك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه امر مسلم بيه، وما تثقش في اي حد لمجرد انه شكله او زيه او مش بيفارق دار الصلاة سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى أن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة أنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل بس، محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقة معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقة انه سيد المسيح في الموعظة على الجبل والعزة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر.
فكان سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ احبوا اعدائكم. طب احبهم ازاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب ابارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه من كوارث استحق عليها انه يتحكم عليه بالاعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل، واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب. امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك. أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد. أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم، فهم أهل الحارة إنه عنده سرطان وإنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم.
ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ حسن، سوري، الشيخ

اعمال غير شرعيه وغير قانونيه ويجيب منها فلوس. وهو طبعا احنا عارفين هو اهم حاجه عنده الفلوس. فبيبدا يتواصل على الانترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده اقنعه انه هو طبيب بشري وانه بيتاجر في الاعضاء وانه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدا يقول له انه انا عايزك تعمل شويه حاجات ليها علاقه بالتشريح وليها علاقه بتعذيب الحيوانات والبني ادمين، وكل حد هتعمل معاك كده انا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه عشان يبقى معايا فلوس وبالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لانه التدين كان مديله غطاء او كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه انا محدش هيشك فيا، ده انا الشيخ علاء، ده انا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا ان انا بعمل حاجه غلط، محدش هيشك فيا ان انا بعمل كده. بدا الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطه، زي طلب منه اول حاجه روح مكان فيه اطفال وانا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجه تخليه صرخ، وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي اول حاجه. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له $1,000، فيا نهار ابيض $1,000 يعني في سنه 2024، يعني يا دوب من سنتين، يعني ده حاجه كده ايه يعني. لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000، لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك، اعمل لك اللي انت عايزه. فبدا يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطه الفلانيه. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك او كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكانه مراقبه 24 ساعه. وعند مراقبه 24 ساعه دي عايز اسالنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في الـ 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره ويبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير أننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة. قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت ليها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، أنت وإنتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك إنك تعمل أبشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت إلى أعلى درجات التدين، لكن أخبار علاقتك بربنا إيه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوا الكنيسة زي بر الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوا المسجد زي بر المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا

0: ده لي تصرفات وده لي تصرفات. هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا. بس سريعا سريعا عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده. الخميس الساعة 5 من 5 ل 6 نهاية وبداية. الخميس الساعة 5 احفظ لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وانت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان اميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا، ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين أو بنتصف بالتدين بطبعنا؟ كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، أنا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل إيه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل إيه، كل ما هو فيه تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين كل ده. والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيئن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكوا ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك تشرحه ازاي، وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده، ده شخص اسمه سليم، شخص سادي جدا، مريض، كان مريض نفسي، وبعد كده الموضوع تطور معاه، المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي، لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب، انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج، عندهم طمع، عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط، وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم، ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده. هو شاب صغير على فكرة، شاب عنده 17 سنة، عايش في الكويت، هو مصري بس هو والده ووالدته هاجروا من بدري قوي للكويت، وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه، وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة، وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه، وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. فكانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر، بيعمل الديرتي وورك بإيديه، بيدبح وبيشرح ويعمل ده، وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها، يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم ان سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر. النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر، لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر، كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا، وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم، ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7، وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله، تابعنا واسمعنا، هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا، توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك، ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس أنت يا نانا، أنا عرفت أن أنت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بدا أنه لأنه إحنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما، أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة، فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة. فإبليس عارف نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق، ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق، لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يعني أنا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء، ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن، طب ده حسن ده هو الوحيد اللي بيحبني وحسسني أن أنا بني آدم وبيقعد يسمع دروس الدين بتاعتي، أقتله؟ لا لا لا أنا مش هعمل كده. لكن طبعا إبليس يسكت، لا، فضل يضيق الخناق على علاء أكتر وأكتر. فإمام المسجد اكتشف أنه علاء بيضحك عليه وبينصب عليه، وأنه ما معهوش شهادة أزهرية ولا أي حاجة. كمان اكتشف أنه علاء بيسرق الفلوس من المسجد، فطردوا من المسجد. دي أول حاجة. تاني حاجة حصلت لعلاء أنه بدأ صاحبة العمارة تطلبه بالإيجار وإلا تطرده. فبدأ إبليس يضيق عليه الخناق أنه محتاج فلوس، محتاج فلوس، محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربه العصير، حسن اتخدر، وأنا أسفة، في مشهد من أبشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد دبح حسن، الطفل ذو 15 سنة، دبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه، وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتدبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان ما حدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا، كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتايم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقول له ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو أنت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني امسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت اه ده انا بس يوم لما اكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده انا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس انت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا اقف مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني، ولو في طريق باطل، لو في حاجة وحشة أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عيني، لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. إحنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وإنتي أكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لأنه الإنسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، أشكر الرب إني بقاوم إبليس لأنه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي أنا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح، أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول، الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا، ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي، فارق معايا زيي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة، فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة، لكن جوايا
1: ودلوقتي بإعادة برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهواء

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من امبارح، وحشوني جدا من امبارح، يعني بقالنا من امبارح للنهاردة ما تقابلناش. فصباح الخير وصباح البركة عليكم. بنبتدي يوم جديد وفكرة جديدة نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض. وفي البداية كده بصبح وبرحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك، او لو حتى بتسمعونا دلوقتي من على الساتلايت، سواء من على النايل سات او اليوتل سات، او لو هتتابعونا بعد كده في الإعادة على باقي المنصات على التيك توك واليوتيوب والإنستجرام. يعني احنا معاكم في كل حتة، فهنستناكم كده تشاركونا النهاردة في موضوعنا. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن فكرة مهمة جدا، مش مؤلمة زي ما اسمها كده بيبان، لأن النهاردة كده احنا عايزين نفضفض مع بعض في الفكرة دي ونكون بنلاقي لها كده مخرج ننفد بيه كده ايه بنفسنا وبراحتنا وبثقتنا في نفسنا وفي اللي حوالينا، يعني ننقذ الوضع. ايه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة كده جايين نحكي ونفضفض مع بعض شوية عن الثقة المكسورة. هل بتصدق انه الثقة لو اتكسرت ممكن ترجع تتبني مرة كمان؟ وتفتكر ليه من وجهة نظرك ممكن موقف واحد وحش يمسح آلاف المواقف الحلوة اللي سبقته؟ النهاردة كده عايزين نفضفض مع بعض عن الفكرة دي، فهستناكوا تشاركونا ايه رأيك في موضوع الثقة. يمكن حكينا قبل كده ثقتي أديها لمين. طيب اخترت وفحصت وتمحصت ودرست هدي ثقتي لمين؟ يمكن الموضوع ده قديم شوية، حكينا فيه من أكتر من سنة، ساعتها كنا بنحكي إن الثقة هدية، فهتقدم الهدية دي لمين؟ طيب بعد ما قدمت ثقتي دي هدية لأي حد، خزلني، كسرني، خني، أيا كان الخزلان اللي أنا اتعرضت له، هل الثقة دي لو اتكسرت ممكن ترجع تاني؟ وليه موقف واحد ممكن يكسر ثقة كان بقالها سنين مبنية بناء على يمكن مئات من المواقف الحلوة؟ وازاي افرق بعد كده ما بين ان انا بقى عندي فوبيا من التعامل مع الناس لانه الناس وحشة، الناس شريرة، الناس خانتني وكسرتني وخزلتني، وما بين ان انا بقيت شخص حكيم بعرف اختار مين اللي هديله ثقتي؟ يمكن موضوعنا النهاردة تفاصيله كتيرة شوية، لكن لذيذ اننا نكون بنحكي فيه نفضفض فيه مع بعض. فسناكوا تشاركونا، ثقة لو اتكسرت هل نقدر نبنيها مرة كمان ولا لا خلاص؟ يعني قضي الامر يا شعلان، اللي وقع وقع واللي اتكسر لا يمكن يتصلح. فسناكوا تشاركونا في الفكرة دي، نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض، نتعافى من اي جروح ممكن نكون اتعرضنا لها من أصدقاء، من حبايب، من قرايب، من أي حد ممكن نكون كنا حاطين ثقتنا فيه وخزلنا. نفهم مع بعض ليه الخزلان بيوجع، نفهم مع بعض ليه ثقتنا في نفسنا بتتهز بعدها، نفهم مع بعض كده ازاي افرق ما بين الحذر وما بين التخوف اللي بقى غير منطقي، نفهم مع بعض ليه موقف واحد ممكن يمسح سنين من المحبة والعشرة. تفاصيل كتير هنكون نحكي فيها مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا لكل تفصيلة في يومنا، وطبعا متحمسة اكتر اننا نلعب مع بعض في الصندوق. فما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض كده في الصندوق، فاختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة، وممكن يطلع لك سؤال، لعبة، تحدي، رسالة، فزورة، يمكن زي ما تعودنا. فهستناكوا تشاركونا، لكن بعد الفاصل نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي كده نصبح على اصدقائنا ونبتدي اولى فقراتنا زي ما تعودنا كده بخبر او قصة. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع

الواقع بيقول إن الحياة صعبة، لكن ربنا معاك في كل وقت صعب، زي ما بيقول في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 91 من عدد 10 لعدد 11: لا يصيبك شر ولا تقترب مصيبة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحرسوك في كل خطوة تخطوها.

وبقيت. لما كان بيبقى عليا حاجات كتير لازم أعملها ومسؤوليات كتير لازم أنجزها وخلصها، كنت بتحول لمكنة بقضي بس وبنجز بس. ما كنتش بقدر أتبسط ولا استمتع باللي بعمله، حتى لو بعمل حاجة بحبها، لدرجة أني لو تعبت في النص واحتاجت ارتاح شوية عشان أخد نفسي كنت بحس بالذنب وأفضل أجلد في روحي، إزاي جايلي قلب أهدى وريح وأنا ورايا كل اللي ورايا ده. بقيت دلوقتي بحاول أستمتع حتى وأنا بنجز، بحاول ما بقاش مجرد بأدي وبس، لكن أكون بستمتع بتفاصيل اللي بعمله، وبقيت بحاول إن اللي عمله ده يكون بيعبر عني وحط فيه مني مش مجرد

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: ورجعنا ليكم مره كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. والنهارده كده جايين نحكي مع بعض عن الثقه المهزوزه، الثقه المكسوره، الثقة اللي يمكن بعد ما حطيتها في حد خزلني، ما كانش قد الأمانة اللي أنا حطيتها فيه، ما كانش قد التوقعات اللي أنا حطيتها فيه، أو كان هو بيكمن ليا شر. شفتوا يكمن ليا شر ديت، يعني هو اللي كان سوسة، كان دقيق، أنا كنت حكيم في اختيار الناس، بس هو اللي كان قاصد إن هو يكون كده إيه، بيخدعني، كان بيحاول انه يكون بيخدعني. ويمكن هنفهم ليه ده مهم واحنا بنحكي مع بعض النهارده. فهستناكم كده تشاركونا وتجاوبونا على سؤال حلقتنا الاساسي النهارده: هل الثقه المكسوره ممكن ترجع ترمم مره كمان؟ وهل بتشوف ان فعلا اوقات كتيره موقف سلبي واحد بيمحي مواقف كتيره حلوه؟ تفتكر ليه ده بيحصل وازاي احاول بعد كده ان انا اكون حكيم في اختياراتي، وازاي اكون حكيم في احكامي، مش بعد ما تخزل مره اقول بس لا لا لا لا لا لا لا مش هثق في حد تاني، كل الناس خاينه الى ان يثبت العكس. في ناس بتعيش بالمبدا ده، بعد ما يتجرح يمكن مره اتنين يقول لك لا خلاص هنعتبر ان الناس كلها اشرار الى ان يثبتوا ان هم مش اشرار. فهل تعرف حد عايش بالمبدأ ده؟ هل انت ممكن تكون عدى عليك وقت صعب في حياتك خلاك بقيت عايش بالمبدأ دوت؟ لا امان لاي انسان. عارف ناس عايشة بالمبدأ ده، العادي ان انا هخون اللي حواليا، العادي ان انا مش هثق فيهم لحد ما يثبتوا ان هم اهل للثقة. طب هل دي حياة؟ يعني هل انا كده بقى عايش مرتاح؟ انت النهاردة كده عايزين نحكي مع بعض ونفضفض مع بعض في فكرة الثقة ديت. لكن خلينا كده في البداية نصبح على صديقنا ماجد أبو رياش. صباح الفل والياسمين يا ماجد. ماجد مفتقدة وجودك، ومفتقدة كده مشاركاتك الفعالة كده وتفاعلك معانا، فهستناك كده تكون بتحكي معايا على مدار الحلقة ونفضفض مع بعض كده ونشوف لحد فين الثقة المكسورة ممكن ترمم، وهل من الحكمة أن أنا بعد ما تجرح مرة أقول أن أنا مش هثق في أي حد مرة كمان، ولا المفروض أنه لأ هغفر وهسامح؟ طب هغفر واسامح وارجع كده اخد على قفايا تاني، اتجرح تاني، اتخان تاني؟ طيب يعني ما انا مش عرضه للخيانه برضو، يعني انا برضو عايزه احافظ على نفسي، اعمل ايه؟ يمكن ده من الحاجات اللي هنفضفض بيها مع بعض النهارده. لكن ماجد بيشاركنا بيقول: حسب نوع الشخص. انهي شخص بقى يا ماجد؟ يعني مين الشخص اللي على حسب نوعه؟ هل على حسب شخصيه البني ادم اللي انا بتعامل معاه، هل هو اهل للثقه ولا لا؟ ولا حسب نوعي انا، النوع شخصيتي انا، ان انا من الناس اللي متعوده في العادي انا بخون الى ان يثبت العكس؟ حكي معايا اكتر كده ونشوف مين المقصود بنوع الشخصيه دي، تشرح لي اكتر. وحالا اشوف لك من الصندوق 24، واول رقم معانا النهارده. حلو السؤال ده: اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. صاحبك المقرب، صديقك المخلص اللي ما عرضكش كده للخزلان او الخيانه. وما تقولش ما فيش، ما بحبش الناس اللي بتقولي ما فيش، وكأن الله كده سايبنا في الحياه عايشين لوحدنا، ومش حاطط لي معين، مش حاطط لي صديق، مش حاطط لي رفيق. يمكن انا بس محتاج ادور كويس، محتاج افتح عيني، محتاج يمكن ادي نفسي مساحه ان انا اقبل الناس اللي حواليا، ابطل يمكن اخونهم. في بعض الناس، مش قصدي انت يا ماجد، لكن في بعض الناس يقول لك لا انا مفيش حد قريب مني لانه الطبيعي ان الناس خاينه، فانا مش هسمح لحد ان هو يكون بيقرب مني، او بيكون هو بقى زي ما عارف كده اللي هو ايه، خلي الوفي، ما مش هسمح لحد ان هو يكون بالدرجه دي من القرب مني علشان ما محدش يجرحني. فدور كده وقول لي صديقك المقرب ايه اكتر 3 كلمات ممكن توصفه. دي رقم 24 النهارده: اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. حلو السؤال ده وعجبني. طيب خلونا كده قبل ما نبتدي موضوعنا احكي لكم كده على القصه اللي معانا النهارده، وهي قصه نيلسون مانديلا. يمكن اللي مش كتير يعرف كل تفاصيلها، احنا مش هناخد القصه كلها لان ما يلزمناش القصه كلها، بس للي ما يعرفش ان نيلسون مانديلا اتحبس حوالي تقريبا 27 سنه ظلم في السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ده تقريبا من 1960 ل 1990 اعتقد يعني, لحد ما خرج من السجن بعد كده, و بقى أول رئيس منتخب أسود في تاريخ البلد. كلام ده سنة 1994. واللي حصل بعد ما نيلسون بقى رئيس للدولة كان مفاجأة لناس كتيرة جدا. كان متوقع بقى أن أنت بقيت القائد الأعلى للدولة, أنت رئيس الدولة, فأنت محدش هيلومك, محدش هيفرملك, محدش هيمنعك أن أنت تكون بتنتقم من النظام اللي ظلمك وحبسك ظلم سنين طويلة جدا, 27 سنة. يعني أنا العمر فيه كام 27 سنة علشان أتحبس منهم 27 سنة ظلم. لكن الحقيقة أن نيلسون ما عملش انتقام من النظام اللي ظلموا كل السنين ديت, لكنه عمل حاجة غريبة جدا. هو ما سمحهمش كده وغفر لهم ويعني خلاص بقى أنا قلبي أبيض وجميل وبقى فيه مسامحة كده بثقة عمياء أو تجاهل للماضي, لكن نيلسون عمل حاجة أو أسس هيئة كده أو كيان وسماه لجنة الحقيقة والمصالحة. دي عملها برئاسة أسقف اسمه ديمونوس توتو, وكان مظيفة المؤسسة أو الكيان دوت إن هي تبقى لجنة بتطالب كل شخص كان عمل انتهاكات في النظام السابق, النظام اللي كان بيعرض ناس كتيرة للظلم زي نيلسون, إن هو يكون بيجي بيعترف وبيقر بالحقيقة الكاملة أمام الضحايا بتوعه. يعني أنا مش جاي أنتقم منك, أنا مش جاي أزلك برضو, لكن كان بيطالب الناس ديت إن هما يكونوا بيقروا بانتهاكاتهم والحاجات اللي عملوها أمام الضحايا, وده كان شرط أساسي للعفو طبعا مع حدود قانونية والمحكمة. ويعني برضو الموضوع ما هوش يلا نزل لبعض, لا, الموضوع برضو كان ليه قواعد وليه قوانين. فاللي حصل إنه مش مجرد نسيان للماضي أو تجاهل للسنين اللي عدت, لكن مانديلا هنا عمل الحاجتين مع بعض, قدم النسيان أو قدم المسامحة, ويمكن قدمها من قلب والله أعلم, يعني ممكن يكون برضو إحنا مش هندخل جوه قلب الناس, فممكن يكون قدمها فعلا من قلبه لكن في حدود الحكمة والمحاسبة. فمش معنى ان انا النهاردة كده جاي احكي عن الثقة وان احنا عايزين نسترد الثقة بالناس, ان احنا هنرجع نفتح قلوبنا بثقة عمياء ونرجع كده ايه نتخزل تاني من الناس, لا, يعني ما احنا مش مغسلة برضو, يعني احنا عايزين نفضل متمسكين كده وعارفين بحكمة مين اللي نثق فيه ومين اللي ما نثقش فيه. يعني تخيل مثلا كده حد جديد دخل حياتك, حد بيحاول يقرب منك, صديق, زميل, حبيب, أياً كان مين الشخص اللي بيقرب منك, وقبل ما يصدر منه أي حاجة خالص, لسه ما فيش أي حاجة تدعو لأي حاجة, احنا لسه بنتعرف, يصوت جوايا كده بيقول لي لا لا لا لا, خلي بالك, استعد, ده هيخزلك, ده هيكسر ثقتك, ده هيخونك, ده هيوجعك, ده مش قد الثقة, ده مش قد المحبة, دي مش هتكون وفية ليك, دي مش هتكون أمينة, دي مش هتكون ليه؟ هلا ان انا اتجرحت قبل كده فاللي هو مش عارف اعمل زي نيلسون كده ويلا ونسامح, بس هحط حكمة وحدود, فانا بنيت حيطة سد, فانا قطعت اي طريق للوصال ما بيني وما بين الشخص الجديد اللي لسه بيدخل حياتي دوت, مش بناء على خبرة حقيقية مع الشخص, مش مع الشخص ده تحديدا او الشخص الجديد ده تحديدا, لكن عن خبرات قديمة مع ناس تانية خالص. فهل حاسس ان ده ممكن يكون من الحاجات اللي بتحصل معاك النهاردة, انه انا بسبب ثقة مكسورة نتيجة لتعاملات ماضية مع ناس يمكن مش موجودين في حياتي دلوقتي, بقيت ببني حيطان ما بيني وما بين العلاقات الجديدة اللي يمكن الله بيسمح ان هي تدخل حياتي, ازاي اتعامل مع الثقة المكسورة دي, ازاي ارممها بحكمة مش بطريقة عمية أو بطريقة غير واعية أو بطريقة غير حكيمة. ده اللي احنا هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. خلونا كده نرجع تاني للتعليقات, وعايزة أصبح على مجدة. يا مجدة صباح الخير وصباح البركة عليكي, بتأخرت سنة صغيرة يا مجدة, لكن متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاكي في موضوعنا النهاردة. وقوليلي كده, هل بتشوفي ان الثقة المكسورة ممكن ترجع ترمم مرة كمان ولا لا؟ يعني طالما اتخزلت مرة فأنا ما عنديش ثقة ان انا افضل كده بقدم ثقة وبقدم صفاء نية وبقدم محبة للناس، وكأن الحاجات دي معناها سذاجة، وكأن الحاجات دي معناها ان انا لو قدمتها انا كده مش واعي ومش حكيم. فقولي لي كده ايه رأيك في الموضوع دوت. كمان من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة هو ليه موقف سلبي واحد او خزلان واحد او خيانة ثقة واحدة ممكن تكسر مواقف كتيرة كانت حلوة. ليه يعني؟ هل احنا اشرار بالدرجة دي؟ ده احنا كان ما بيننا عشرة، ما بيننا الشخص ده ممكن يكون قدم لي حاجات حلوة كتيرة بس هو خزلني مرة، مرة بس، مرة كانت كفيلة ان انا اقفل من الشخص ده. تفتكروا ليه ده بيحصل؟ ده من الحاجات اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، متحمسة جدا لكل تفاصيلنا. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونتعمق اكتر في الفكرة دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
0: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ما يؤدي بالكثيرين لرفض الإيمان بالله هو أن الذين يدعون الإيمان به يعيشون حياتهم كما لو كان غير موجود، لا يبالون بوجوده، فهم لا يرفضون الله بسببه بل بسبب من يدعون الإيمان به. ناس كتير النهاردة الحدت بالله ورفضت الإيمان به، مش لأن الله وحش، لكن لأن الناس اللي بتدعي إنها بتؤمن به عايشة حياتها بالطول وبالعرض كما لو كان الله غير موجود. فالناس دي مش رفضت الله لشيء فالله، لكن رفضت الله بسبب الناس اللي بتدعي إنها بتؤمن بالله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
3: الثقة المكسورة ازاي نرجع نصلحها؟ ازاي نرجع نرممها؟ ولا خلاص اللي اتكسر لا يمكن يتصلح؟ ده اللي احنا جايين نحكي فيه مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا اكون بسمع ارائكم، يمكن خبرات، تجارب، وجهات نظر. انا شايف انه لا، الثقه لو اتكسرت ما تردش. انا شايف انه لا، كل الناس غير مستحقه للامانه، او ان انا اكون بحط اماني معاهم لحد ما يثبتوا ان هم اهل للثقه، فكل خائن الى ان يثبت العكس. متحمسه جدا اسمع رايكم في الفكره دي. لكن في البدايه كده، قبل ما نتكلم اكتر مع بعض وقبل ما ارجع لتعليقاتكم، عايزه اقول لكم انه ما تستهونش او ما تستغربش التعبير اللي يمكن كتير بيقولوه او بيستخدموه لما يتعرضوا للخذلان او يتعرضوا لكسر الثقه، انه انا الخيانه وجعتني، او ان انا الخذلان وجعني، او كسر الثقه ده ألمني. لان في ابحاث كتيره في العلوم العصبيه اثبتت انه التعرض للرفض او تعرض للخيانه او تعرض للخذلان بينشط مناطق في المخ متداخله مع الأمان، لكن اللي مسؤولة عن الألم الجسدي أو الإحساس بالألم الجسدي. يعني لما حد يقولك إنه الخيانة دي وجعتني، التعرض للخذلان دوت وجعني، فده مش تعبير مجازي أو مبالغة في الكلمات، لأن مخك فعليا بالفعل بيحس بيه على إنه وجع حقيقي. فما تستهونش بالشعور، وما تستهونش بشعور الشخص لما يقولك إن الخيانة وجعتني، لأنه هو مخه ترجم له إنه هو فعلا اتوجع. وده بيفسر لي انه بعد يمكن كسر ثقة واحد او خيانة واحدة او خذلان واحد، مخنا بيبدأ يبني في حيطة بسرعة رهيبة حوالين نفسي، ان انا كده ايه بقى، ومتخيل ان انا كده بأمني، يعني متخيل ان انا كده بحميني. فهل اختبرت الموقف دوت؟ هل في حد مثلا جديد دخل حياتك وانت حكمت عليه مسبقا ان هو غير اهل للثقة بسبب يمكن خبرة قديمة اتوجعت فيها مع حد قبل كده؟ وازاي نعالج المشكلة دي؟ يمكن ده من الحاجات اللي هنحكي فيها النهاردة. طيب نرجع تاني كده للتعليقات. ومجدة بتقول ممكن ترجع بس مش مع كل الناس. طب ايه المقياس يا مجدة؟ يعني ايه المقياس اللي هيخليني اقول انه انا هرجعها مع الشخص دوت ومش هرجعها مع الشخص ده، او الشخص ده اهل للثقة والشخص دوت غير اهل للثقة، الشخص دوت يمكن مرة وخلاص يعني عدت، ومين هقول لا ده انا متوقع منه خذلان تاني. فلو مش هتكون بترجع مع كل الناس، قوليلي كده انواع الشخصيات من وجهة نظرك. ممكن يكون بالنسبة لك انت، ممكن تكون بالنسبة لحد تاني لا انا ممكن اوسع الدائرة دي ودي فرصة للناس اكتر، في حد تاني يقولك لا لا لا لا انا مش هدي فرصة او مش هترجع مع اي حد. فشاركينا انت كده بوجهة نظرك، وقوليلي مين اللي ممكن تكوني بترجعي معاه الثقة مرة كمان. كمان مجدة بتقول لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوة صغيرة من عنده عشان ما يحصلش خذلان. لا اشرحي لي اكتر، يعني ايه لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوة صغيرة من عنده عشان ما يحصلش خذلان؟ طب هو عمل ايه علشان يحصل او يحسسني ان ممكن يحصل خذلان لو حصل موقف؟ لا مش فاهمة، لا اشرحي لي أكتر.

وترد ولا لا، يعني اللي اتكسر اللي يمكن يتصلح. كمان ماجدة بتقول لم كمان لما نخزل من المحبين والمقربين بنحزن اكتر حتى لو كان موقف صغير. وده من الحاجات اللي احنا عايزين نحكي فيها بقى دلوقتي يا ماجدة. ليه لما بتخزل من حد من الناس القريبة مني انا ممكن الثقة تموت تماما، خلاص مفيش ثقة، خلاص مفيش امان، خلاص ما اللي خلى المقربين مني خانوني، اللي خلى المقربين مني خذلوني وكسروا ثقتي ووجعوني، هثق في الـ في الـ في الغريب فيعني حكي معايا اكتر كده. طيب خلونا نفهم مع بعض اكتر في الفكره ديت، ازاي ممكن تعرضي لكسر الثقه واحد، او ازاي تعرضي لخذلان من شخص واحد ممكن يكون الشخص ده ما بقاش موجود اساسا دلوقتي في دايره علاقاتي. لكن الخيانه اللي انا اتعرضت لها في الموقف الواحد من الشخص الواحد دوت لونت كل العلاقات الموجوده في حياتي والعلاقات اللي لسه هتكون موجوده في حياتي، فبقى عندي كده توقع مستقبلي ان الكل خائن، ان الكل غير اهل الثقه، ان الكل غير امين. ليه مخنا بعد اي خيانه او بعد اي خذلان او اي كسر ثقه بنتعرض له بيعمل حاجه ذكيه جدا جدا جدا بس خطيره جدا جدا جدا، بيحول التجربه المؤلمه اللي انا مريت بيها او الموقف المؤلم اللي انا مريت بيه مع شخص واحد، موقف واحد مع شخص واحد بس انا اتوجعت فيه واتوجعت فعليا، لان زي ما كنا بنقول في الاول انا مخي ترجمها زي ما بيترجم الآلام الجسدية، فأنا فعليا حسيت بالوجع، فهو ترجم التجربة دي أو حول التجربة دي لقالب جاهز بيحط جوا منه كل العلاقات استنبط، عارفين القوالب الاستنباط اللي خلاص تحط جواه منها الحاجة وخلاص كلها هتطلع مع بعض شبه بعض، ده شبه ده شبه ده، فاللي هو مخنا بيعمل الاستنباط دي أو بنقول عليه كده إيه التعميم، بيعمم المبدأ دوت أو بيعمم الفكرة دي على كل العلاقات، فبقى بيحاول يطبق التجربة اللي هو طلع بيها من الموقف دوت على أي وكل علاقة جديدة، حتى لو الشخص التاني ده ملوش أي علاقة بالماضي، ما كانش موجود في الفترة الزمنية ديت أساسا. يعني مش هنقول مثلا طب انت ليه ما ساعدتنيش، انت ليه ما نصحتنيش وأنا شايفني بتخان هنا، هو ما كانش موجود في الإطار الزمني ده أصلا، بس انا مخي بقى بيتعامل مع الناس بمبدا الاسطمبه كلكم شبه بعض. الهدف من الميكانيزم ده او الاليه ديت او اليه الدفاع ديت اللي المخ بيعملها ان هو يحميني من ان انا اكون بقع في الفخ ده تاني، او يحميني ان انا اكون بتعرض للخذلان تاني. بس المشكله انها احيانا بتخلينا بنحكم على علاقات بريئه، علاقات لسه يمكن بتدخل حياتنا، بنحكم عليها وبنحكمها بناء على ذنب هي ما عملتوش، هي ما تعرفش انه اساسا موجود، هي ما تعرفش ان انا اتعرضت لده قبل كده، بس انا بتعامل معاك بحدية لان انا لما كنت ودود مع الناس وجعتني. طب انا ذنبي ايه؟ انا ما اعرفش ان انت كنت ودود وكنت ودود واتوجعت، فبقيت الشخص اللي بيتعامل مع الناس بالحدية دي، فهو خلاص بقى قالب استنب انا هتعامل مع الناس كل الناس بحدية. فقدت مرونة أو فقدت حكمة إن أنا أنتقي مين هتعامل معاه إزاي. فمش عارفة هل في الحتة دي مثلا في، طب خلينا نسأل السؤال ده، حلو السؤال ده، هل في صفة معينة أو في كلمة معينة أو في سلوك معين لما بيصدر عن حد، ممكن يكون حد ده لسه جديد في دوائر علاقاتك، بس لما بتسمع منه الكلمة دي أو وجهة النظر دوت بيحفز كده زينات الانتباه والتحفز كده، واني انا كده هاخد جنب منك، وليكن مثلا حد مش عارفة، عايزة افكر في حاجة بسرعة، مثلا انا لو مثلا سمعت حد بيقول لا لا لا لا انا ما بحبش الكلاب في الشوارع، وان دي لازم نكون بنتخلص منها كلها، وان دي حاجة مؤذية، وان دي كل الكلام الجميل دوت، فانا مثلا ممكن احس انه لا انت كده شخص عنيف، انت شخص مؤذي، انت شخص ما بتفكرش في ابعاد القرار دوت، ما هو يعني برضو دي ربنا خلقها في وسمح بوجودها في الشوارع دي عشان تحافظ على النظام بيئي معين، فانت كده عندك رؤية محدودة في نوع من مثلا ده انطباع

ممكن يجي حد تاني ممكن يجيله من نفس الكلام، اه ده شخص كده من بتوع حقوق الانسان بقى، واللي هو احنا الانسان عندنا اهم من الحيوان ولا اولويه. فهي وجهات نظر، انطباعات. فهل مثلا ممكن يكون انا اتعرضت لموقف سابق مع حد كان عنده وجهة النظر ديت وشفت منه سلوك ما عجبنيش، فبقى كل الناس اللي بتقول نفس وجهة النظر ديت انا عممت عليهم القالب دوت، عممت عليهم الاسطمبة ديت؟ ممكن، وده بيحصل احيانا بدون وعي مننا. انا مخي ما بيترجمهاش واحده واحده، هو بيوصل بيجامب كده مره واحده، بيقفز للنتيجه النهائيه. اصل فلان بيحب اللون الازرق يبقى فلان شرير، ليه؟ اصل انا كنت بحب حد بيحب اللون الازرق وطلع شرير، ما طلعش صديق وفي، ما طلعش اخ وقت الضيق زي ما انا كنت متخيل. فانت بتحب اللون الازرق، انت فكرتني بيه، انت خاين زيه، انت شرير زيه، انت مش هعرف احط ثقتي فيك. فاهمين الفكره؟ احنا احيانا مخنا بيعمل دوت، واحنا مش داريانين، واحنا منساقين كده، مفيش حكمه، مفيش وعي، مفيش ادراك. في حقيقه موثقه كمان بتشرح لنا او بتفهمنا ليه احيانا الثقه بتنهار اسرع بكتير من المعدل اللي انا ممكن ابني بيه الثقه ديت. لكن مستنياكم كده تشاركوني اكتر برايكم، فهرجع للتعليقات. وماجده كانت بتقول لو قال كلمه وجعتني يعني، وكلمه ألمتني. طيب خليني كده ارجع اقرا التعليقين مع بعض. اعتقد هي بتكمل على التعليق اللي انا ما كنتش فاهمه. فهي بتقول لو حصل موقف مع احد الاشخاص لازم يعمل خطوه صغيره من عنده عشان ما يحصلش خذلان. فبتكمل وبتقول لو كلمه وجعتني يعني او كلمه ألمتني. كده فهمتك يا ماجده. فالشخص دوت هو اوريدي بالفعل صدر منه موقف وجعك، او صدر منه موقف حسسك بالالم دوت، فلازم او بتشوفي ان هو لازم يكون بياخد خطوة، بيحاول يعتذر، بيحاول يغفر، لا انا اللي محتاج اغفر، بيحاول يكون بيخليني مثلا افهم وجهة نظره، يمكن هو ما كانش قصده اللي هو قاله، هو كان فهمت وجهة نظرك. طيب هل لو ما حصلش من الشخص دوت المبادرة دي او الخطوة ديت، هل معنى كده ان انا خلاص بقى هقطع مع الشخص دوت وهحط نقطة كده على كل العلاقات، انه كل الناس بقت غير أمينة لأنه مش كل الناس هتعتذر ومش كل الناس هتبادر إنها توضح وجهة نظرها اللي ألمتني أو اللي وجعتني؟ ولا أنا في دور مطلوب مني، أنا في حاجة محتاج إن أنا أكون بعملها؟ انت عارفه فكرتيني بمشهد في الفكره دي يا ماجده، يعني انا مش عارفه المشهد ده هيكون مناسب بالظبط في الفكره دي ولا لا، بس يعني يا رب يكون مناسب. فكرتيني كده بواحده من المشاهد الاخيره لحياه المسيح على الارض. في مشهد شهير جدا في الفصح الاخير في العشاء الرباني، واحده من الأحداث اللي حصلت في اليوم دوت، إنه غير إنه كان في إعلان إن هيكون في الخائن، وإنه المسيح كان عارف بالظبط مين اللي هيسلمه ومين اللي هيخونه، وخلاص هو رب عارف إنه يهوذا أنت خلاص ابن الهلاك. ما بس مع ذلك في الموقف دوت، في المشهد دوت، المسيح كان بيعلمهم ازاي يقدموا بعض، وازاي، وانه ايه اللي هيكون سبب في قبولهم. فعمل الغسل بتاع ارجل التلاميذ، وغسل ارجل التلاميذ كلهم بنفس القبول وبنفس المحبه وبنفس الاحتواء. هل جه عند يهوذا اللي هو عارف ان هو كمان ساعات هيكون مسلمه، قال له لا انت مش هغسل قدمك؟ قال له لا، اصلا انت كسرت الثقه، انت خاين، انا مش هعرف ان انا اكون بديلك امان او ثقه. اعتقد انه لا، اعتقد ان ساعتها المسيح نزل وغسل رجله بنفس المحبه، بنفس الاخلاص، بنفس التفاهم، بنفس كل التفاصيل اللي عملها مع باقي التلاميذ. طبعا انا مش ربنا ان انا يكون عندي كميه السماحه والمصالحه دي، لكن اللي اقصده هنا انه
ما ينفعش. ويمكن زي ما نيلسون كنا بنحكي في اول الحلقه عن نيلسون مانديلا اللي خرج من السجن ما انتقاش برضو من ظالميه، ما اعتقدش ان ظالميه جم اعتذروا له وادوا له فروض الولاء والطاعه وخلاص سامحنا، اعتقد انه يعني ما حصلش دوت، لكن كان في حكمه اني هقدم مسامحه وهقدم مسامحه من القلب. اعتقد ان المسيح كان مقدم ليهوذا مسامحه من القلب وغفران من القلب، لانه كده هو عارف ان ده المكتوب وده اللي لازم يكون بيتمم. ففي مسامحه هتكون بتقدم من القلب، حتى لو اللي جرحني او حتى اللي خذلني لسه ما جاش يقول لي معلش يا ماجده كده، او عامه مش قصدي عليك يا ماجده، لكن عامه انا خذلتك او انا وجعتك او انا كسرتك او انا، فمش بالضرورة ان هو هيكون بيرجع يعمل ده مرة كمان. فانا النهاردة ما بدورش ازاي الوم الاخر او ازاي احس الاخر ان هو يكون بيجي يعتذر لي او بيجي يصلح الكسر اللي هو عمله، لا، انا النهاردة انا بطل المشهد وانا اللي عايز ارمم نفسي وارمم افكاري وارمم مشاعري وارمم حكمتي، عشان برضو يعني ايه الموضوع ما يبهوقش مني وانه انا بقيت بتعرض للخذلان بعدم حكمه بعدم وعي، لاني اي حد معدي كده بثق فيه، واي حد معدي بعد ما كسر ثقتي بسامحه، لا، الموضوع محتاج حكمه ووعي، يمكن لسه هنحكي فيها مع بعض. وقبل ما احكي معاكم اكتر كده عن ليه الثقه بتنهار اسرع ما بتتبني، هنكمل شويه في التعليقات. وماجدة كانت بتقول لا هو في ثقة بس بزعل شوية او باخد على خطري، ماشي. يبقى هنا انت عندك حاجة حلوة قوي، انه الثقة ما تهزتش او ما تكسرتش من اول مرة. في ناس انه موقف واحد كفيل ان هو يكون بيهدم سنين من العشرة وسنين من السلوك الطيب، ويمكن ده اللي بيتقال عليه مبدأ عدم التماثل، ان الكفتين مش متوازنين، الكفتين مش متساويين، ان الأحداث السلبية أو ممكن يكون حدث سلبي واحد قادر ان هو يكون بيهدم الثقة بسرعة أكبر بكتير من سرعة بناء ثقة تاني نتيجة لتجارب ومواقف إيجابية وخبرات وعشرة تاني. يعني لو أعرف حد مثلا عمل معايا سلوك حلو 100 مرة لكن غلط مرة واحدة، في ناس المخ عندها بيبتدي يدي إشارات ووزن وثقة أكتر للغلطة الواحدة أكتر من كل المواقف الحلوة والمرات الكويسة والمرات الإيجابية. وده مش ظلم من الشخص ده، هو نوع من الظلم يعني للأمانة، بس هو مش ظلم على قد ما هو طريقة المخ في التعامل مع الموقف أو مع المشهد دوت. وده بالظبط اللي بيفسر ليه خيانة واحدة أو ليه خزلان واحد أو ليه كسر ثقة واحد قادر إن هو يكون بيمسح سنين من الثقة. ده احنا بقالنا سنين اخوات، ده احنا بقالنا سنين عشرة عمر صحاب زمايل، بس موقف واحد خلى الثقة، خلى برج الثقة ده كله اتهز. انت ضربت في الاساسات، ضربت في عمود كده شايل المبنى كله. فهل في علاقة كده؟ كل حد يفكر معايا، هل في علاقة حسيت فيها انه غلطة واحدة من الشخص دوت هزت برج الثقة دوت، يمكن وقعته فمسحت كل اللي فات؟ فلو انت يا ماجدة من الناس اللي شاطرة في ان هي تكون بتعرف كده ايه انه لا عندها مبدأ التعميم ده مش هو السيد الموقف، بتعرف تدي لكل موقف وزنه وثقله وحجمه في العلاقة، فده امتياز، ده امتياز عندك، لانه مش ده المهارة اللي موجودة عند كل الناس. لا، في ناس كتيرة عندها انه اوتوماتيك، ده دي طريقة عمل المخ، دي دي دي دي دي برمجة المخ عنده انه لا انا اتوجعت فخلاص هقفل الباب، انا اتوجعت فخلاص الثقة مهزوزة، انا اتوجعت فلا خلاص مفيش امان. فده امتياز كده يا ماجدة، دي ده ده ده ده مش العادي، فبرافو عليكي. كمان ماجدة بتكمل بتقول لا طبعا التعميم مش صح، بس لازم الحذر. وللأسف اللي بيحصل التعميم، للأسف احنا اوقات كتير بنبقى مش مدركين اننا بنعمل التعميم دوت، بس للأسف ناس كتيرة، ويمكن لتكرار مواقف خذلان ممكن تكون من ناس مختلفة. طيب
ردي عليا بصراحة، كام مرة سمعتي، مش لازم يكون منك انت شخصيا، لكن ممكن يكون من دواير حوالين منك، انه لا انا تعرضت للخذلان مرة، او تعرضت للخذلان من اكتر من مرة من اكتر من حد، فانا ما بقاش عندي ثقة في الناس. فكرة انا ما بقاش عندي ثقة في الناس، كام مرة سمعنا الكلمة دي؟ انا ما بقاش عندي ثقة في حد. نفس فكرة التعميم اللي بتحصل النهاردة عند كتير من الشباب، تيجي مثلا تتعرف على حد ترتبط بيه، يخذلها، ما يطلعش قد الثقة، ما يطلعش قد كلامه، يخلف بوعوده، فتيجي تقول لا خلاص انا مش هرتبط، انا مش عايزة اتجوز، كل الشباب خاينين، كل الشباب مش قد كلمتهم. على الناحية التانية مثلا حد يجي يتعرف على واحدة فيلاقيها مثلا استغلالية، يلاقيها أي أنانية، أيا كانت برضو الصفة، فيقولك لا لا لا خلاص الجواز، ولا عايز يتجوز، أنا مش عايز، أنا هعيش لوحدي، البنات كلهم استغلاليين، البنات كلهم ما بيفكروش غير في نفسهم. مبدأ التعميم ده احنا احيانا بنعمله في حياتنا، مش لازم في كل العلاقات، لكن في خط معين من خطوط حياتنا، ما احنا حياتنا برضو خطوط كتيرة، علاقاتنا ودوائر علاقاتنا متشعبة ومتفرعة، احنا احيانا من غير ما نحس احنا بنعمل التعميم دوت من غير ما ندرك. فشاركيني اكتر كده يا ماجدة، هل فعلا سمعتي حد بيقولك انا مش هثق في الناس تاني، انا مش هثق في فئة معينة تاني، انا مش هثق في المهندسين تاني، انا مش هثق في الدكاتره تاني، انا مش هثق في الصنايعيه تاني، انا مش هثق في العمال تاني، انا مش هثق في اتخذلت من حد في مجال معين، في خط معين، في اتجاه معين، في توجه معين. مش لازم اكون بعمل ده مع دوائري القريبه، بس انا احيانا مخي من غير ما اخد بالي بيعمله في دوائر معينه، فمحتاجة يكون عندي حكمة في الحتة دي. يمكن دي من الحاجات اللي لسه مكملين كلامنا فيها. كمان نور الدين بيقول صباح الخير أستاذة ليليان، كنت متابع راديو سما من 2022. أيوة أنا فاكرة الاسم يا نور، أهلا بيك معانا وحمد لله على السلامة. نور بيشاركنا وبيقول بالنسبة للثقة حساسة جدا، فلمن اتخذل من شخص كنت واثق منه شديد من المستحيل يرجع الثقة مرة تاني، ده إذا كان أنا رجعت ووثقت مرة تاني، لانه لازم ندي شخص فرصة التصليح اعتقد الاخطاء، بس ما راح يرجع نفس مقدار الثقة مثل ما كان في الاول، زي ما بقول المية ترجع لمجاريها، لكن اذا رجعت فبتكون غير صالحة للشرب. ونوعا ما ده في نوع من انواع الحكمة يا نور فعلا، انه انا مش معنى ان انا مش عايز اطبق التعميم اللي بيحصل دوت، او اتعامل مع كل الناس بقالب لخزلان اتعرضت له، فهبتدي بقى ايه، هسامح كل اللي يخذلني، وهسامح كل اللي يكسرني، وانا قلبي جميل محب غفور وبيسامح، ودي دعوة الله لينا اننا نكون متسامحين متحبين. لا، برضو الله قال لي خلي بالك انا بارسلك وسط ذئاب، فانا عايزك تكون حكيم كالحيات، وفي نفس الوقت وديع كالحمام، فانا المحتاج ان انا يكون عندي حكمة، فلما هقدم غفران، لما هرجع المية، هي مرجعتش نقية برضو زي الأول، بس مش لأنها شريرة، بس لأن أنا بقى عندي حكمة تخليني أفحص الأول. فيمكن ده من الحاجات اللي عايزين نركز عليها. شكرا جدا يا نور وحمد لله على السلامة. نور طبعا لو فاكر من 2022 لسه مكملين لعبنا، طبعا الفقرة شكلها أكيد تطور يعني، لكن الأساس بتاعنا لسه ما تغيرش كتير، فاستناك تختار معانا كده من الصندوق رقم من 1 لـ50 ونلعب مع بعض كده، وتقولي حابب تختار رقم كام، ممكن يطلع لك سؤال، ممكن يطلع لك تحدي، ممكن يطلع لك لعبة، ممكن يطلع لك رسالة أو نصيحة، فاستناك كده تشاركنا في الصندوق. كمان ماجدة بتقول من طبع البشر التغيير، لأن كلنا مش كاملين وبنغلط. ماشي، كلنا بنتغير، فهل معنى التغيير إن لو أنت اتغيرت يبقى أنت كده وش هتخذلني، وش هتكسرني؟ بحس ان التغيير سنة الحياة زي ما بنقول، يعني مفيش حاجة بتبقى على حالها، مفيش اي حاجة في الكون ثابتة، مفيش حاجة في الكون ثابتة. ففكرة ان في تغيير مستمر بيحصل في كل فمتو ثانية، في تغيير بيحصل، لكن هل التغيير بالضرورة معناه اني هتوجع، او معناه بالضرورة ان انا هتعرض للخزلان؟ مش شرط. لا،
طيب كمان يا امجد صباح الفل، صباح النشاط، متاخر يا امجد، متاخر يا امجد، طمنا عليك كده وعلى اخبارك. صباح الخير 10، خش في الموضوع على طول حالا يا امجد، حالا نشوف لك رقم 10 النهارده. بتقول ايه؟ ورقم 10، رقم 10 النهارده بسؤال بيقول لو تقدر تاخد نصيحه واحده من نفسك الكبيره هتاخد ايه؟ يعني تخيل كده النهارده يا امجد انت لو اتقابلت مع النسخه الاكبر منك، تفتكر ايه النصيحه اللي هتنصحها لك؟ اللي هي بشكل او باخر، لان انا مش هتنبأ بالمستقبل يعني، لكن بشكل او باخر كده السؤال المقصود منه ايه؟ الحاجه اللي انت محتاجها او ايه الحاجه اللي انت مفتقدها النهارده وحاسس انت مدرك ان انت محتاج تعملها او مدرك ان انت محتاج تتعلمها وحاسس ان انت مستقبلا هتفتقد الحاجه دي اكتر؟ وليكن مثلا يعني انا النهارده مثلا شخص عصبي او شخص انفعالي، فانا متوقع ان ده مستقبلا هينعكس عليا وعلى اعصابي، فانا متخيل ان شخصيتي الكبيره هتيجي النهارده تقول لي من فضلك اهدى، من فضلك ما تاخدش كل حاجه على اعصابك. او مثلا يا امجد انا مثلا حد بشرب قهوه كتير، فانا متخيل ان نفسي المستقبليه هتيجي تقول لي ممكن تبطل قهوه شويه عشان عايزين نعرف نرتاح وننام. فاني تخيل كده، تخيل كده يا أمجد وقولي كده، متخيل لو تقابلت مع نفسك المستقبلية إيه النصيحة اللي ممكن تديها لك؟ وده نوع من أنواع الوعي بالذات على فكرة، على قد ما هتكون إجابة السؤال ده حاضرة في ذهنك على قد ما هيكون دليل على وعيك بذاتك. فشاركنا كده يا أمجد. كمان مجد بتقول صح طبعا، وده حصل معايا من أحد المقربين. فكريني كان على ايه مجدة؟ بحكي في نقط كتيرة مع بعض فاعذريني كده لو مش قادرة اميز كان على انهي نقطة، لكن بتقول سمعتها كتير. فكرة انا مش هثق، اعتقد هي قصدها على فكرة ان انا مش هثق في الناس تاني، انا مش هآمن لاي حد، انا مش هصدق، فكرة التعميم. فاحنا بدون وعي احيانا بنعمل دوت، مش لازم مع كل العلاقات، لكن ممكن في مجال معين، في اتجاه معين. مش هثق في الدكاترة تاني، انا مش هثق في بتوع التحاليل تاني، انا مش هثق في المطاعم تاني، عممت. فأحيانا ده بيحصل. طيب قبل ما نكمل، كمان مجدة بتختار معانا من الصندوق رقم 40 و50. رقم 40 النهاردة سؤال، نشدين على الأسئلة النهاردة يا جماعة، مبسوطة بيكو. 40 النهاردة سؤال بتقول لو حياتك عبارة عن فيلم سينمائي إيه الاسم اللي تختاره لي؟ تخيلي كده النهاردة يا مجدة لو عملنا قصة حياتك فيلم سينمائي، إيه الاسم اللي حساه مناسب لي؟ حاساه كده ملائم لأجواء حياة مجدة كده، فشاركينا. كمان رقم 50 رسالة بقى بتقول قد نستطيع خداع الناس بجمال كلامنا، لكننا لا نستطيع خداع الله الكاشف أفكارنا، فكون صادقا مع الله. أوقات كتيرة يمكن ممكن أقدر أكون بضحك على الناس باللي أنا بقوله، سواء بقصد أو بدون قصد، سواء في حاجة شريرة أو ممكن يكون كلام عادي، لكن عمري ما هعرف ان انا اكون بضحك على الله او بخبي عن الله. فدي حاجة حلوة وحاجة مقلقة برضو، ان انا لو متخيل ان الناس شايفاني جميل وانا من جوه مش نظيف، الله كاشف، هو فاحص القلوب والكلى. فهي حاجة حلوة وحاجة برضو محتاجة ان انا اكون بفحص نفسي بيها. لكن دي كانت رقم 50 النهاردة، مستنياكم كده تشاركوني اكتر ونفكر مع بعض اكتر. لكن يمكن زي ما كنا لسه بنحكي كده، ليه الثقة بتنهار اسرع بكتير ما بتتبني؟ وفي مشكلة كمان في ازمة الثقة، قليل ما يمكن يعني مش كتير بينتبهوا ليها، ان انا ثقتي لما بتتهز في حد او لما بتعرض لما بتعرض ليه الخزلان من حد، انا مش بس بفقد الثقة في الشخص دوت، لكن انا كمان ثقتي في نفسي بتتهز، تمسكي كده بان انا حد حكيم وان انا شخص عندي نظرة في الناس. عارفين كده في ناس عندها اقتناع وعندها قناعة فعلا وهم مش غلطانين، ان هم عندهم مهارة ان هم ازاي يقروا الناس، ازاي يعرف الشخص دوت هو امين، هو لئيم، هو اهل للثقة، هو لا هوائي كده مش اهل للثقة. ففي ناس لما بتتعرض للخزلان وثقتهم اللي كانوا حاطينها في حد تتكسر، فهي ثقتهم مش بتتكسر بس في الناس، لكن ثقتهم كمان في نفسهم بتتكسر، ودي مشكلة وأزمة أعمق بكتير من مجرد ان انا ما بقتش بثق في الناس. اننا بعد الخيانة مش بس هنقول ان الناس ملهاش امان، لا ده احنا ممكن نبص لنفسنا ونقول حاجة اخطر، انا ازاي ما شفتش العلامات اللي بتقولي خلي بالك،
انا ازاي ما قدرتش احكم صح على الشخص دوت ازاي شربت المقلب؟ عارفين الاحساس دوت؟ انا ازاي ما فهمتوش؟ انا ازاي ما قريتوش؟ انا ازاي ما شفتش العلامات اللي كانت وابقى باكل في نفسي كده وخلاص هفرقع خطأ؟ فبنفقد الثقة في حكمنا الشخصي على نفسنا. انا مش واثق ان انا عارفة اثق في حد تاني، فعشان كده هخونك، مش لان انت خاين، لان انا ما بقتش قادر اميز انت خاين ولا لا. فهو ده اللي بيخلينا نرفض علاقات جديدة، حتى لو كانت العلاقات الجديدة دي سليمة تماما، مش لاننا خايفين ان الطرف التاني يخذلنا. انا ببساطة مش واثق ان انا قادر احكم على نفسي ان انا حكيم كفاية ان انا اثق فيك، فانا مش قادر اميز الصح من الغلط، انا مش عارف. بس نقطة مهمة انا لازم او محتاج، مش لازم، انا محتاج افكر نفسي بيها هنا، ان غالبا الخيانة لو كانت مقصودة، لو الخذلان كان مقصود، لو كسر الثقة كان مقصود، فهو كان مخبى بعناية. فالشخص دوت كان قاصد، كان بيخطط ده لده. بيحصل في الحياة. فده مش دليل سذاجة مني أو غباء أو ضعف في الحكم أو قلة حكمة، دليل إن الشخص التاني المسؤول عن الخداع خطط لدوت، مش عن إن أنا ما كشفتوش. فالغلطة هنا أنا محتاجة أفكر نفسي هنا إن الغلطة مش غلطتي، لأنه مش من الطبيعي إن أنا أكون بعايش في الحياة مخون الناس اللي حواليا أو مش مدي أمان للناس اللي حواليا. طيب أعمل إيه؟ الطبيعي، او مش خلينا نقول مش الطبيعي، بس اللي بيحصل في الحياة اننا بنتعرض لكسر ثقة وخذلان وخيانة من الناس اللي حوالينا، مش ده الطبيعي لكن اللي بيحصل. طيب ازاي افرق في الحياة علشان ما كنش بطبق مبدأ التعميم في العلاقات ان كل خائن الى ان يثبت العكس؟ ازاي احاول ان انا اكون بعيش بنوع من الحذر الصحي، مش بحيطة من القلق والخوف اللي ببنيها ما بيني وما بين الناس؟ أنا ممكن أتعلم أعيش بحذر صحي، بأن أنا أبني توقعاتي أو قناعتي بناء على أفعال الشخص اللي قدامي. أراقب أفعاله، أراقب وجهات نظره، أراقب أفكاره. فالثقة هتتبني تدريجيا واحدة واحدة بناء على دلائل حقيقية من الشخص. الثقة برضو مش هتتبني في يوم وليلة، لكن أخلي بالي أني ما كنش ببني حيطة، جدار عازل ما بيني وما بين الناس، حيطة من الخوف. هي حيطة من الخوف بتتبني بناء على نية مسبقة وحكم مسبق نتيجة لعلاقات سابقة بدون دليل فعلي على العلاقة دي أو بدون دليل فعلي على الشخص دوت. فأنا بفترض الأسوأ من قبل ما أي حاجة تحصل، لسه مفيش أي علامات ومفيش أي دلائل على أي حاجة. فأنا بعامل الشخص الجديد ده كأنه متهم إلى أن يثبت العكس. وبصراحة كتير مننا بيتحول كده لمحقق بوليسي مع أي حد جديد يدخل حياته، أي صداقة، أي زمالة، أي علاقة جديدة تدخل حياته، ونبتدي نحلل كل كلمة، ونحلل كل رد فعل، ونحلل كل جملة وكل رسالة. هو يقصد كده، بس هو قال كده، بس هو كان نيته كده. وبنبتدي نطبق على الشخص الجديد دوت اللي لسه ما يعرفش عني أي خبرات سابقة مخلياني بتعامل معاه مثلا بالطريقة ديت، فببتدي أطبق عليه قواعد وبحطه تحت فحص وتحقيق، هو مش عارف اصلا ان هو بيتعرض للفحص فيه. يعني هو مش عارف، هو مش عارف اساسا ان هو بيتحاكم من الاساس. فالسؤال هنا، اخر مرة اتقابلت مع حد جديد دخل دوائر علاقاتك، هل كنت بتتعامل معاه بناء على افعاله هو بحذر صحي، ولا أنا عندي قالب جاهز من قبل كده، استنبة جاهزة من قبل كده، فأنا بتعامل معاك على أساس الاستنبة دي؟ فيا ترى طريقة تعاملك مع الناس وأحكامك على الناس هي بناء أنا على حذر صحي، ولا على جدار من الخوف؟ أنا عامل حاجز كده، حيطة ما بيني وما بين الناس، وروني بقى شاطر اثبت أن أنت أهل للثقة.
معاناة يا جماعة. طيب خلونا كده قبل ما نطلع الفاصل نرجع تاني للتعليقات، ونور كان بيشاركنا وبيقول حكيتي عن التعميم، فكرة انه الذول اذا انكسر عدة مرات عدة مرات وبسامح وبيدي الناس الكسور فرصة يرجعوا خذلوه مرة تاني، فمن الطبيعي ياخد موقف على الكل لأنه مرة بعد مرة بعدة تجارب، وده يمكن على المدى البعيد لمن نتعرف على شخص جديد ما نقدر نديه كامل الثقة خوفا من الخذلان مرة تانية، في حين أنه يمكن يستاهل يؤتمن على قدر من الثقة. وده بالظبط يا نور اللي احنا بنقوله، هو بيقول أنه أنا تعرضت المرة واثنين وثلاثة لخذلان وعدم ثقة أو كسر للثقة، فأنا ما بقيتش قادر أدي ثقة تاني، في حين ممكن يكون الشخص الجديد دوت فعلا هو يستحق قدر من الثقة. فأنا هنا محتاجة أطبق فكرة الحذر الصحي مش جدار الخوف. هنحكي أكتر يا نور خليك معانا بعد الفاصل، لكن خليني الأول أشوف لك كده رقم 7 من الصندوق النهاردة بتقول إيه. ورقم 7 رقم 7 رقم 7 رقم 7 النهاردة آية من سفر الجامعة: حافظ الوصايا لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. دي رسالتك النهاردة في رقم 7. استناك تلعب معايا تاني من الصندوق ونشن كده على الألعاب. معرفش بتعملها ازاي، يعني انت اختار رقم وان شاء الله يطلع لعبة او يطلع سؤال. فدي رقم 7 النهاردة. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونحكي اكتر كده في جزء ازاي اكون بسامح بس مش بسذاجة، او ازاي اكون برضو بحافظ على انه انا مش عايز اتعرض للخيانة تاني. لسه عندنا تفاصيل كتير هنحكي فيها، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: رافي زكرياس، واحد من المسيحيين المشهورين اللاهوتيين في أمريكا، بعد ما قعد مع واحد من شيوخ حماس في بيته في الضفة الغربية قال له: يا شيخ، في مكان مش بعيد عن هنا من تقريبا 5000 سنة خد إبراهيم ابنه على قمة جبل علشان يقدمه ذبيحة، وقبل ما ينزل بالسكين عليه الله اتدخل وقال له: توقف، أنا اللي هقدم الذبيحة. ومن حوالي 2000 سنة في مكان قريب من هنا الله أوفى بوعده وأرسل ابنه، لكن المرة دي السكينة ما وقفتش زي ما وقفت مع إبراهيم، لكن الله قدم ابنه. أنا بقولك أني بتبع رب يسوع ده، ولحد ما تؤمن بيه بالشخص ده اللي أرسل الله، هنفضل أنا وإنت نقدم ولادنا وبناتنا للموت في سبيل الله في عالم مليان بالكراهية والصراع. ناس كتيرة قوي فاكرة أن كل هدفها في الحياة أنها تخلف وتقدم ولادها شهداء في سبيل الله، لكن اللي بيقوله رافي هنا أن الله بنفسه في يوم من الأيام من حوالي 2000 سنة قدم ابنه للموت علشان الناس تعيش. مش كل هدفه أن احنا نقدم ولادنا للموت علشان هو يعيش.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
2: الثقة المكسورة، هل من الممكن أن ترد؟ هل اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ ده اللي لسه مكملين كلامنا فيه مع بعض. برجع تاني كده ليه ماجدة وبتشاركنا فيه التعليقات، بتقول طبعا لو حد جديد لازم الأول يكون العلاقة فيه حدود، ولما يثبت إنه يتوثق فيه. طيب، هي بتتكلم وده كلام حكيم جدا، إنه لما أكون بتعرف على حد جديد أنا مش هروح أديله ثقة عمياء كده أول ما أتعرف عليه. كلام منطقي، كلام حقيقي، ما اقدرش اقول عليه اي حاجه الحقيقه، لانه مش من الحكمه ومش من المنطق ان انا اما حد جديد يدخل دايره علاقاتي هقول بس انا مش عايزه اقع في فخ التعميم او القوالب في العلاقات، وانه مش كل الناس زي بعضها، واني مش هتعامل بمبدا ان الكل خائن الى ان يثبت العكس فانا هدي لك ثقتي. برضو على اي اساس؟ على اي اساس هتدي للشخص ده ثقتك؟ على اي اساس انت حكمت ان الشخص دوت؟ فاكرين الحلقة دي قديمة شوية يا جماعة، من أكتر من سنة، بس كنا بنحكي عن إن الثقة هدية. أنت على أي أساس حكمت على إنه الشخص ده يستحق منك الهدية دي؟ الثقة هدية، مش معنى إن أنا عايز أخرج من فخ التعميم الأعمى دوت فأقوم اديها لأي حد، لا، دي برضو مش حكمة. لكن اللي هنكمل عليه هنا على كلام ماجدة بقى، إن الشخص دوت أنا عرفته وبقى في دائرة علاقاتي وبقينا قريبين وحصل الموقف اللي كسر الثقة، خزلني، وجعني، ألمني، هو ده يمكن اللي أنا عايز أتعلم النهاردة أتعامل معاه. بس خلينا نتفق على حاجة، المسامحة بعد التعرض للخزلان أو أني أسامح شخص بعد ما يكون كسر ثقتي أو وجعني أو خزلني في أي موقف من المواقف، المسامحة هنا مش معناها غفران أعمى بدون حكمة. مسامحة الشخص اللي جرحك دي حاجة، دي حاجة من القلب، دي حاجة حلوة أن أنا أكون بعملها من القلب، لكن استعادة نفس مستوى الثقة القديم دي حاجة تانية، دي نقطة تانية. المسامحة مهم ولازم انها لما تحصل تحصل من القلب وتحصل بالكامل، حتى لو الطرف التاني يمكن زي ما كنا بنقول في الاول ما تغيرش، ما اعتذرش، ما ادركش ان هو وجعني، بس انا هقدم غفران عشاني مش عشانه، انا هقدم غفران لان ثقل الحزن ده هيكون بياكلني انا مش بيأذيه هو، فانا هقدم غفران هدية مني ليه وليا، فهقدم مسامحة. لكن الثقة علشان ارجع كده استعيد الثقة في الشخص دوت او الشخص ده يرجع يسترد ثقتي مرة كمان. فالثقة بتتبني على دليل حقيقي. هل انت مستحق لثقتي؟ هل انت اهل لاسترداد الثقة دي؟ والثقة بتتبني بناء على تصرفات متكررة مش بس على الرغبة في المسامحة والحب والود. لا، دي تبقى عدم حكمة، وده مهم جدا خصوصا في المواقف المؤذية المتكررة. لو العلاقة فيها تكرار للإساءة، فيها تكرار للخزلان، فيها تكرار للكسر من نفس الشخص، مش معناه ان انا هقول انا هسامحه انا هغفر له ان انا هرجع لنفس مستوى الثقة ونفس العمق في العلاقة. المستوى المسامحة واحد، انا هسامح للآخر هغفر للآخر عشان وعشاني، لكن احنا بنتكلم في مستوى الثقة عشان ما تعرضش تاني لنفس الضرر، ما تعرضش تاني لنفس الخزلان. ما هو انا ومشاعري وافكاري دول برضو امانة انا عايز احافظ عليها، فانا ممكن اسامح واغفر بمنتهى الحب بمنتهى الصدق، لكن هحافظ على حدود. وده مش تناقض، في فرق ما بين المسامحة وما بين رجوع الثقة بنفس المتانة. فأنا هسامح لكن مش هبقى بثق للآخر إلى أن يثبت استحقاقك للثقة دي. فاهمين الفرق؟ طيب خليني كده قبل ما نكمل مع بعض كده ونحكي في الوقت اللي باقي من حلقتنا إزاي نبني ثقة صحية من جديد، نبدأ منين وأعمل إيه وأروح فين وأجي منين الدنيا تمشي إزاي، خليني كده أرجع ليه التعليقات علشان مجدة كانت بتختار معانا من الصندوق رقم 1 ورقم 4. طيب نشوف كده رقم 1. أوكي رقم 1. حلو السؤال دوت. لو الوقت وقف دلوقتي هتعملي ايه في الفريز دوت، في الوقت المتجمد دوت، اللي هو بمعنى اخر يعني لو بقى معاكي اوبشن ان انتي في وقت مفتوح في يومك، في وقت زيادة في يومك، ومش علشان تكوني بتعملي في حاجة لحد، لان كل الحاجات كل العالم واقف، كل الحياة متجمدة، عملنا فريز كده، عارفة تكوني بتتفرجي على حاجة مثلا وتعملي لها ستوب، فكله واقف ثبت صنم كده. فلو عملنا فريز للوقت دلوقتي، ايه الحاجة اللي نفسك تعمليها؟ نفسي مثلا ايه؟ انام، نفسي اطلع اجري في الشارع، نفسي ادخل اماكن مثلا الاماكن دي ممنوعه فلما الوقت يقف محدش هيشوفني وانا داخل وانا خارج. انا عايزه عارفه كده، في انا نفسي قوي يا جماعه في الموضوع دوت، في اماكن كده خصوصا في الاماكن السياحيه والاثريه، في اماكن كده مغلقه لا لا لا لترميمات، مغلقه لتصريحات خاصه، موقفه اللي هو ايه، ببقى عندي فضول فظيع ابن لذين اللي هو ممكن اتسحب كده واخش اتفرج بسرعه واخرج، يعني مش هعمل حاجه، مش هلمس حاجه، مش هبوظ حاجه. فلوي قولي لي كده انت لو عندك فريز في الوقت، وقفنا لك الوقت شويه كده، هتعملي ايه؟ دي رقم واحد. كمان رقم 4 بتقول تذكر الجزع عند المصيبه مصيبه اخرى. ما تحصل مشكله، بتحصل كارثه، بتحصل مصيبه، ربنا يبعد عننا المصايب، يعني ان انا اصاب بالانهيار والهلع ده مصيبه في حد ذاته. النهارده كده رسالتك في رقم 4 بتقول لك وقت المشاكل والتحديات افتكري ان هو معاكي في المشهد. فنفس عميق كده ونهدى. دي رقم 4 النهارده. كمان يا بسمه، صباح الفل وصباح الجمال وصباح الخضره والحاجات الحلوه. متاخره يا بسمه، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك، وطمنينا على مرمر اخبارها ايه. لكن حالا اشوف لك من الصندوق 14 ليا و 23 ليكي. طيب نشوف الأول كده رقم 14. رقم 14 النهاردة رسالة بتقول نحن نتقابل مع الناس كل لحظة، لكننا لا نتقابل مع أنفسنا إلا نادرا في الحياة. العايز إن احنا طول ما احنا عايشين في اليوم على مدار اليوم بنتقابل مع ناس وعلاقات ومواقف وتحدي بنعيش، لكن مش دايما كده بنفتكر نقعد مع نفسنا. ويمكن حكينا كتير في حلقات كتير عن أهمية إني أقعد مع نفسي شوية، أقعد مع نفسي أفحصها، أقعد مع نفسي أعاتبها، أقعد مع نفسي أأدبها، أقعد مع نفسي أقومها، أقعد مع نفسي وحطها قدام الله. فمحتاجين نفتكر كده إن احنا من وقت للتاني محتاج المي تايم، وقتي أنا اللي محتاج أقعد فيه مع نفسي علشان أعملها حاجات كتيرة، أو يمكن تكلمنا عنها كتير. كمان رقم 23 ليكي بقى صح 23 بتقول حمايتك إلهية لا يقترب منك شرير. حلوة قوي حمايتك إلهية. انت النهاردة كده رسالتك بتقولك انت معاكي عارفة كده اللي هو ايه تصريح بونص تذكرة ذهبية حماية مفيش بعدها حماية. بتقولي ليش بقى لا حراسات خاصة ولا جردات ولا معاكي حماية إلهية لا يقترب منك شر. أمين كده ربنا يكون دايما بيفتح عينيكي كده وتكوني بتقدري ان انت تكوني بتشوفيها. احنا الحماية دي دايما موجودة حوالين مننا. احنا دايما الحماية دي حوالينا دايما الحماية دي محوطانة بس احنا احيانا كتير بتبقى عينينا غفلانة عنها. فنصلي كده رب افتح عينينا كده افرح اكتر بالحماية دي وانا شايفها وانا مميزة. اعتقد مش متأكدة بس أعتقد في قصة إليشع والتلميذ بتاعه لما كان بيصلي له يا رب افتح عينه كده ويشوف الحماية اللي احنا واقفين فيها واقفين وسطيها. فالحماية دي احنا كده كده عايشين فيها طول الوقت. فيا رب أمين كده افتح عينينا نشوفها فنستمتع بيها أكتر وأكتر وأكتر. دي رقم 23. هستناكي تشاركينا في موضوعنا يا بسمة. لكن مجد كمان بتقول يا ما حدثت مواقف وعشان الغلاوة بنرجع وساعات بنرجع بقوة. أحيانا بتبقى المواقف دي بتخلينا نتعرف على بعض أكتر ونفحص بعض أكتر ونفهم بعض أكتر فبنرجع بقوة أكتر. فده وارد وده بيحصل. لكن محتاج أن أنا أكون بعمل ده بحكمة بعمل ده كده بتأني. مجد بتقول ريلاكس. اعتقد هي بتجاوب على رقم واحد لما نعمل فريز للوقت صح كده. لما نعمل فريز للوقت هتعمل ايه؟ هتريلاكس هناخد نفس طويل كده ونعيش بقى ونريح شوية. كمان بتقول رقم 4 وحشة قوي اخد بداله رقم 5. رقم 4 ماشي. رقم 5 النهاردة بتقول ايه حاجة كنت عايزها زمان ودلوقتي ما بقيتش مهتم بيها. طلع لك السؤال ده قبل كده يا مجد صح ولا ما طلعش مش عارف. ايه الحاجة اللي كان نفسك فيها زمان ودلوقتي خلاص فقدتي اهتمامك بيها او خلاص حاسة ان ما بقيتش من اهتماماتي او فقدت شغفي فيها او كبرت عليها خلاص حاسة ان انا بقيت انضج من كده او يعني قوليلي كده هتكون ايه الحاجة دي. كمان بسمة بتقول امين. يا بسمة امين كده دايما ربنا معاكي ويباركك. كمان مجدة بتكمل بتقول انا عن نفسي محتاجة اقل من الحساسية المفرطة من اي كلمة سلبية ممكن تضايقني. ده لو قعدت مع نفسي محتاجة تقعدي معاها تقولي لها انه تقنعيها ان مش دايما احنا خلينا سريعا كده مش عايزة ادخل قوي في الحتة ديت عشان ما تسحبش مننا الوقت اللي باقي. لكن احنا وقت كتير بنبقى محتاجين نقعد مع نفسنا نوعيها ان مش كل الكلام اللي بتقلينا من الناس اللي بنتعامل معهم في حياتنا او على مدار يومنا حتى لو الكلام ده سلبي مش المقصود بيه وجعي او كسري او اهانتي. احيانا ببقى محتاج أدرك وأتصالح مع فكرة أنه الكلام اللي بيتقال ده مش انتقاد شخصي. ممكن يكون انتقاد لسلوك معين لنشاط معين زمايل في الشغل وبينتقد حاجة اتعملت أو ما اتعملتش. فمش كل الكلام السلبي اللي بيتقال لي هو مقصود بيه وجعي أو إهانتي. طبعا في حاجات تانية كتيرة بس ده موضوع تاني مش عايزين ندخل فيه دلوقتي. كمان بسمة بتختار 24 و30 ليها. يا رب يكون فيهم ألعاب بقى. ماشي 24 دي ليا. 24 كانت بتقول اوصف صاحبك المقرب في 3 كلمات بس. اقول فيها ايه ولا ايه يا جماعة اقول فيها ايه ولا ايه. صديقي الصدوق. عشرة العمر. الكآبة كلها. الشخص اللي تعرف تحكي معاه كده عن اي حاجه وكل حاجه بلا اي حدود. فاعتقد ان دي حاجه اللي ممكن اوصفها بيها. طيب قولي لي يا بسمه انت لو عندك صديق برضو هتوصفيه في 3 كلمات هتوصفيها في ايه. كمان رقم 30 ليكي بتقول رقم 30 تحدي بيقول اكتب اسمك بالمقلوب. طيب انت اسمك بسمه حبيب تعرفي كده تكتبي لنا بسمه حبيب بالشقلوب يعني بدل من اليمين للشمال خليها من الشمال لليمين او من الشمال لليمين يعني على حسب تكتبيها عربي ولا انجليزي بس اعكسي الكلمات اعكسي الحروف عارفه كده اللي هو ايه اكني محتاجه اقراها في مرايه. تعرفي تعملي التحدي دوت تكتبي اسمك بالشقلوب. يلا دي رقم 30 النهارده. طيب كمان وصلنا لحد مجدة بتقول كنت زمان عايزة أكبر أما دلوقتي العكس تماما. كلنا وإحنا صغيرين بقى نفسنا نكبر صدقيني يا مجدة وبعد كده بنكتشف اللي هو أوبس اوبس لو ايه ده ممكن نرجع نعيد الشريط تاني من الاول. طيب كمان طيب قبل ما نكمل كده في التعليقات عايزة بسرعة كده أقول لكم على إزاي كده نرجع نبني ثقة صحية من جديد واعية وحكيمة ومش إن أنا أي حد خلاص هسامحه كده وهغفر له. أول حاجة أنا محتاج أرمم ثقتي في نفسي، أنا محتاج أتعلم أرمم ثقتي في نفسي. يمكن قلنا واحدة من المشاكل اللي بتحصل لما بتخزل أو ثقتي بتتكسر في حد إن أنا بفقد ثقتي في نفسي أو في قدرتي على الحكم. فقبل ما أحاول إن أنا أكون بثق في حد تاني أو بخون حد تاني، أنا محتاج أرجع كده أراجع المواقف القديمة، مش عشان أجلد نفسي فيها وأقول أنا إزاي ما شفتهاش، أنا إزاي ما قريتهاش، لكن عشان أتعلم منها، عشان أقراها، علشان أشوف كان إيه اللي أنا مثلا محتاج أنتبه ليه أكتر. فهراجع المواقف القديمة للتعلم مش للجلد، واسأل نفسي إيه اللي أنا ممكن أتعلمه في الموقف ده، مش أقول أنا كنت ساذج، أنا كنت غبي، أنا ليه ما شفتش. لا، أنا هرجع المواقف القديمة علشان أتعلم منها وأبنيني. فأبدأ أبني ثقة في نفسي بخطوات صغيرة بسيطة واحدة واحدة، حتى ثقتي في نفسي مش هتبني في يوم وليلة، فأنا محتاجة أبنيها سلمة سلمة. اوعد نفسك بأي حاجة وحقق الوعود ديت، فلما حققها وصدق كده أن أنا بحاول أجتهد أن أنا أكون قد الوعد اللي أنا وعدته لنفسي، ثقتي هتتبني في نفسي. ما احنا بنعمل ده مع الناس، ما نعمله مع نفسنا. بوعدك بحاجة يكون قد الحاجة ديت فأنت تثق فيها، طب ما عملها معايا أنا كمان، ما يمكن تنفع معايا أنا كمان، هوعدني بحاجة واجتهد أن أنا أكون قد الحاجة ديت فثق فيها، فأثق في حكمي وأثق في قراراتي. فكل مرة هلتزم فيها بوعد صغير مع نفسي، ده هيديني إحساس كده أو هيديني دليل جديد إن أنا أقدر أثق في حكمتي وأثق في قراراتي. إيه أبسط حاجة كده ممكن توعد نفسك بيها النهاردة وتكون قدها، فتشجع كده إن أنت ترجع تثق في نفسك مرة كمان. طيب قبل ما أقول لكم على المرحلة التانية، عايزة أصبح على الجميلة مريم سمير يا مرمر، صباح المحبة وصباح الخير والبركة عليك. أنا بتوحشني صباح المحبة دي من أول الحلقة يا مريم، ممكن تيجي تصبحي عليا في أول الحلقة؟ ممكن. صباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك. ومريم بتختار رقم 6 ورقم 12 ليا. طيب بصي احنا طالعين من تحت، فاحنا ايه هنعدي على رقم 12 الاول، فشوفي يعني الاول رقم 12 اتفقنا. رقم 12 النهارده بتقول الصدق الصدق عز والعز، الصدق عز حتى لو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى لو كان فيه ما تحب. الخلاصة يعني نخليك أمين في كلماتك حتى لو كان الصدق هيوجع، حتى لو كان الصدق هيكون مؤلم، فهو أفضل من الخداع أو الكذب. طبعا دي مش محتاجة نقاش. كمان رقم 6 ليكي بقى بتقول قد نظن أن الحياة ليست بعادلة، لكن كل شيء مؤجل لوقته المناسب، فقط ثق بالله. أوقات كتيرة كان حس أن الحياة جاية عليا، ليه أنا حياتي مليانة ظروف صعبة، ليه حياتي مليانة تحديات، ليه حياتي مليانة ألم، ليه حياتي مليانة خزلان مثلا والناس بتكسر ثقتي، لكن الله شاهد على المشهد بالكامل وهو أمين كده يكون بيعوض وبيبارك وبيقول لي لا ما تقلقش، أنا عارف أنت حياتك ماشية إزاي، تفاصيلك عاملة إيه وماشية إزاي، وأنا مش غفلان عنها. فالله عادل، الله عادل ومش هيسمح ان حياتي تكون بالكامل كده من وجهة نظري هي غير عادلة، هيكون بيفرحني وبيعوضني في وقت كده لدرجة ان انا احس الله يا رب شكرا على التعويض، على المصالحة، على العلاقات الحلوة، على البركات اللي انا متبارك ومستمتع بيها. طيب مريم هستناكي يمكن في الدقائق الاخيرة كده بسرعة تشاركينا برأيك في موضوعنا، لكن خلونا كده ناخد تاني مرحلة في بعد ما رمم ثقتي في نفسي، ازاي بقى أبني ثقتي تاني بشكل صحي في العلاقات بقى في البشر في البني آدمين اللي حواليا. فيبقى تاني مرحلة إن الثقة بناء على أفعال مش كلام، والحدود تدريجية، يعني لو هشيل حدود هشيلها تدريجي، ولو هبني حواجز لأن أنت أهل للثقة برضو هبنيها تدريجي بناء على خبرات، بناء على أنت لحد فين ممكن أثق فيك، ممكن أثق فيه أثق فيك في النقطة دي بس مش أثق فيك في النقطة دي. فالثقة بتتحدد بنمط متكرر على مدار الوقت من الأفعال، مش بمجرد كلمة حلوة، مش مجرد باعتذار لحظي. يعني مثلا لو حد قالك خلاص سماح المرة دي أنا اتغيرت، مع كامل الاحترام ومع تقديم الغفران والمسامحة، بس دي مجرد جملة، لكن الأفعال على مدار أسابيع ووقت هي اللي هتأكد أو تنفي انت فعلا اتغيرت ولا متغيرتش، انت هترجع اهل للثقة ولا لا. وعشان ما تبقاش بين الثقة الكاملة من اول لحظة وما تثقش في حد خالص للابد، في نموذج عملي كده اسمه حساب الثقة البنكي، ده عامله كاتب اسمه ستيفن حاجة، مش فاكر اسمه ستيفن ايه. فبيقولك تخيل ان الثقة كده عاملة زي حساب في البنك، وكل فعل صادق من الشخص دوت هو رصيد او ايداع صغير بيتحط، وكل خيانة بتتحسب كده او بتتسحب من الايداع، لان الثقة الصحية بتتبني بالايداعات الصغيرة المتكررة، مش تحويل لحظي بيتعمل مرة واحدة، ايداعات صغننة. والحدود بتبتدي توسع مرة واحدة واحدة، مش مرة واحدة. كل ما واثق فيك هديك حته زياده، كل ما واثق فيك هديك حته زياده بالدليل الفعلي مش مجرد كلام. ويمكن ده فكرني بدراسه كان نفسي احكي معاكم اكتر عنها، دي برضو واحده من الابحاث اللي مش فاكره، ده مش فاكره بقى اسم الباحث خالص، لكن برضو كانت بتتكلم عن فكره الايداعات الصغيره. ده كان باحث شهير وعالم نفسي شهير جدا، عمل ابحاث، ابحاثه كانت قائمه على الازواج، ليه في أزواج علاقتهم بتنجح وأزواج علاقتهم بتفشل، وتابعهم على مدار 40 سنة في بحث كان متابع إعلاميا وتلقب إعلاميا بمعمل الحب أو Love Lab حاجة كده، وكان دايما بيسجل تفاعلات الأزواج ديت بمقاييس فسيولوجية عشان يفهم إيه الفرق ما بين الأزواج اللي بتكمل والأزواج اللي بينفصلوا. ولقى إن المفاجأة إن الأزواج اللي كانوا بينفصلوا وما كانوش بينفصلوا نتيجة للخيانة أو المشاكل الكبيرة أو التحديات الفظيعة اللي في الحياة، لكن كانوا بينفصلوا بسبب آلاف اللحظات الصغيرة اللي كسرت ثقة، اللي كان فيها خزلان، اللي كان فيها عدم أمانة. فالمشاركة في اللحظات الصغيرة دي من الحاجات اللي بتبني الثقة. يمكن كان نفسي محكي معاكم أكتر في الفكرة دي، لكن وصلنا لنهاية حلقتنا، وفي النهاية كده خلينا نقول إن ما تستهونش بجرح الثقة، وجعها حقيقي، ومش مطلوب منك إن أنت تكون بتتجاهله أو بتتصنع إن هو ما حصلش، لكن مطلوب منك إن أنت تكون بتفرق ما بين الحذر الحكيم اللي يحميك وما بين جدار الخوف اللي بيسجنك وبيمنعك ان انت تكون بتبني علاقات صحية تاني. فأمين ربنا يدينا الحكمة ديت، وهتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي، بكرة تكون معاكم فينا، واندرا يكون معاكم يوم الاربع ونختم الاسبوع مع فينا، نرجع الاسبوع اللي جاي بقى المواعيدنا، اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا جدا، وإلى اللقاء.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل 19. وفي تلك الأيام لم يكن لبني إسرائيل ملك، وكان هناك رجل لاوي يقيم في منطقة بعيدة في جبل أفرايم، وأخذ لنفسه سرية من بيت لحم التي في يهوذا، فخانته سريته وخرجت من عنده ورجعت إلى دار أبيها في بيت لحم في يهوذا، وأقامت هناك 4 أشهر. فذهب زوجها إليها ليصالحها ويرجعها، وأخذ معه خادمه وحمارين، فأدخلته إلى دار أبيها. فلما رآه أبوها فرح ورحب به وألح عليه، فأقام عنده 3 أيام وهم يأكلون ويشربون ويتزاورون معا. وفي اليوم الرابع قاموا في الصباح الباكر، واستعد الضيف أن ينصرف، فقال له أبو زوجته: كل لقمة تسند بها نفسك وبعد ذلك تمضون. فجلسا وأكلا وشربا معا، وبعد ذلك قال أبو الفتاة للرجل: من فضلك انتظر عندنا الليلة ومتع نفسك. ولما قام الرجل ليذهب ألح عليه أبو زوجته فعاد وبات هناك. وفي الغد أي في اليوم الخامس قام مبكرا ليذهب، فقال له أبو الفتاة: اسند نفسك وانتظر

خادم لسيده: تعال ننزل في مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. قال له سيده: لا ننزل في مدينة غريبة ليس فيها أحد من بني إسرائيل، بل لنذهب إلى جبعة. وقال لخادمه: تعال نحاول أن نصل إلى مكان آخر ونبيت في جبعة أو في الرامة. فذهبوا وغابت الشمس وهم عند جبعة التي لبنيامين، فنزلوا هناك ليبيتوا، وذهبوا إلى ساحة المدينة وجلسوا، ولم يأخذهم أحد إلى داره ليناموا. ولكن حدث عند المساء أن رجلا عجوزا كان راجعا من شغله في الحقل، وهو أصلا من جبل أفرايم ويقيم في جبعة، وأهل المدينة هم من بني بنيامين. فتطلع هذا العجوز ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة، فقال العجوز: إلى أين أنت ذاهب؟ ومن أين جئت؟ فقال له: نحن في طريقنا من بيت لحم التي في يهوذا إلى منطقة بعيدة في جبل أفرايم لأني من هناك، فقد ذهبت إلى بيت لحم وأنا راجع إلى بيت الله، وحتى الآن لم يأخذني أحد إلى داره، وعندنا تبن وعلف لحميرنا وخبز وخمر لي وللمرأة وللخادم، فنحن لا نحتاج إلى شيء. فقال الرجل العجوز: أهلا بك في داري، كل ما تحتاج إليه علي أنا، لا يصح أن تبيت في الساحة. وأخذهم إلى داره وعلف حميرهم وغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. وبينما هم يتمتعون بالزيارة، جاء بعض رجال المدينة الأشرار وأحاطوا بالدار وأخذوا يقرعون، وقالوا لصاحب الدار العجوز: أخرج الرجل الضيف الذي عندك لنعاشره. فخرج إليهم صاحب الدار وقال لهم: لا يا إخوتي، لا تفعلوا هذا الشر، هذا الرجل هو ضيفي وفي داري، فلا ترتكبوا هذه القباحة، بل سأخرج لكم بنت العذراء وسريته، فعاشروهما واعملوا بهما ما يحلو لكم، ولكن لا ترتكبوا هذا الأمر القبيح مع هذا الرجل. فرفض الرجال أن يسمعوا له، فأمسك الرجل سريته وأخرجها لهم، فاغتصبوها وظلوا يتناوبونها طول الليل، ثم تركوها عند الفجر. وعند طلوع الصبح جاءت المرأة إلى الدار التي فيها سيدها، ولكنها سقطت عند الباب وبقيت هناك حتى أشرق النهار. ولما قام سيدها في الصبح وفتح باب الدار ليخرج ويمضي في طريقه، وجد سريته ساقطة على باب الدار ويداها على العتبة، فقال لها: قومي نذهب. فلم ترد عليه، فأخذها على الحمار ومضى ورجع إلى داره. ولما وصل إلى داره تناول سكينا وأمسك الجثة وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة ووزعها في كل بلاد إسرائيل، وأوصى رسله أن يقولوا لكل بني إسرائيل: منذ اليوم الذي فيه طلع بنو إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم لم يحدث مثل هذا الأمر، ولم نشاهد مثله أبدا، فتأملوا وتشاوروا واحكموا فيما يجب أن نعمله.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، لكن

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع
1: فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. النهاردة حلقة جميلة مميزة، حلقة بنمر بيها في حياتنا كل يوم، يعني كتير قوي في تعاملاتنا، سواء في البيت مع أهلينا، في أصحابنا، يعني في أي مجتمع، يعني تلاقي الجملة دي بتقولها كتير قوي وانت مش حاسس، أو بيحصل موقف كتير قوي وبتقولها فيها: أنا ما قصدتش كده، أنا آسف على سوء التفاهم. فأوقات كتير قوي تقول كلمة والكلمة دي تروح لشخص بمعنى وتروح لشخص تاني بمعنى، وعادة من أسهل الأمور اللي بتحصل في حياتنا هو سوء التفاهم. عمرك قلت الكلمة دي؟ بتتعامل معها إزاي لما حد تلاقيه قلت أنت كلمة وفهمك بشكل تاني مختلف تماما؟ وعمرك قلتها كده لحد وبعدين لقيت الموضوع تضخم قوي قوي، ومع إنك كنت بتقول حاجة عادية جدا، أنت كنتش متخيل إن الدنيا هتوصل للمعنى ده، وتقول يا سيدي انا ما قصدتش كده، يا سيدي ان انا ما انت ازاي، بس استنى بس، هو يعني انا انت ازاي فهمت الكلام بالشكل ده. اوقات البعض يقولون الكلام وتحس انه كلام ملتوي كده، اللي هو يعني انت مش عارف

موقف ويتقال، بس فعلا انا كنت حاضر الموقف، الكلام ما اتقالش كده وانت مصر، لا ده انا سمعت الكلام ده بالطريقة دي وهو اتقال كده وكان يقصد كده. ليه ساعات بنسمع المعنى اللي احنا بنتوقعه مش الحقيقي؟ لان هو فعلا ما بيكونش كده حقيقي، اوقات بيكون مقصود التلاعب، واوقات بيبقى مقصود انه نغير في الكلام، لكن اوقات تانية كمان هو لا ما كانش فعلا يقصد كده. ازاي الجملة توصل لشخصين بمعنيين مختلفين بالشكل ده؟ يعني أوقات بيبقى من الآخر وأوقات بيبقى مني النهاردة. فالنهاردة هنتكلم عن طريقة الكلام اللي بتوصل لسوء التفاهم، الطريقة اللي بتخليك تفهم الكلام غلط، أو الطريقة اللي انت بتقولها تخليك بعد كده تقول أنا ما قصدتش كده. نانا في التعليقات، صباح الفل عليك يا نانا، وحشتيني، افتقدتك الكام يوم اللي فاتوا. تقريبا في برد بيحاول يقتحم حياتي وبيحاول يأثر على صوتي وبيحاول يأثر على يعني تنفسي، بس انا مش هسمح له، هنفضل نقاوم انا ونفسي، هفضل اقاوم البرد. بس حساها قوي كمان لما سمعت صوتي معاكم في المايك. نانا بتقول صباح النور والسعادة، أهلا بيك، شلونك؟ لوني أبيض في أسود. أنا عارفة طبعا إن شلونك معناها إزيك عاملة إيه، بس أنا دايما برد الرد ده. أصل شلونك دي، شلونك اليوم، شلونك دي اللي هو إيه، لونك إيه عندنا بالبلدي كده يعني. بس أنا عارفة إن شلونك معناها إزيك عاملة إيه، شلونك اليوم، بس أنا بحب الجملة دي قوي، أنا منيحة صح؟ اتمنى يومك، دي تهيألي باللبناني، تقريبا باللبناني، اتمنى يومك يكون هادي وحلو من اوله لاخره. انا كمان اتمنى لك يوم حلو من اوله لاخره. وانتي عايزه شهر 4، يلا بينا شهر 4. بس احنا النهارده اللعبه بتاعتنا هتجاوبي بالعكس، هتقولي الجمله وتجاوبيها بالعكس. يعني تعالي مثلا اقول لك مثال، بتحبي الفلوس، هتقومي كاتبالي بحب الفلوس، العكس بتاعها. تمام، عايزه الكومنتات اللي يقراها كده اللي هو يلاقي ايه ده، ايه العدم المنطق ده، ايه الكلام اللي بيتقال ده. ماشي، يعني فانتي هتجاوبي الجمله بالشقلوب وانا هبقولها في الكلام بالصح بتاعها. ماشي، تعالي نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. بتزعلي بسرعه، جاوبي بس بالعكس وجاوبي الجمله كامله، بتزعلي بسرعه. فلو هتجاوبيها بالعكس، لو لا هجاوبيها بس قولي الجملة كاملة. انا شهر 12 بيقول بتعرف تتحكم في عصبيتك. بعرف اتحكم في عصبيتي. وهي المفروض الإجابة العكس على فكرة. يعني المفروض ان الإجابات بتبقى بالعكس، فانا بقول بعرف اتحكم في عصبيتي. فمعناها ايه؟ مش محتاجة اقول، وده اكبر حاجة ان انا يعني هجاوب وانتوا عارفين اللي فيها. بعرف اتحكم في عصبيتي. اكيد مش بعرف اتحكم في عصبيتي، يعني انا عايز اقولك ان دي من التمارين اللي انا شغالة عليها جامد جامد. يعني بقالي حوالي 3 سنين شغالة، اقدر اقول ان انا احرصت في ال3 سنين تقدم بنسبة 50%. يعني لا بقت اهدى، بس مش قوي لسه، مش هي دي النتيجه اللي انا نفسي اوصل لها، بس بحاول بعمل تمارين كتيره قوي، بحاول اصلي كتير عشان الموضوع، بحاول نفسي بس مخي يشتغل. يعني وقت العصبيه عاده مخي بيقفل، فانا مش عايزه ده يحصل. ان انا بتقول يا ريت تبتدي برنامج صباح سما في الساعه 9. انا عايزه اقول لك المفاجاه، يعني بصي صباح سما فضل سنين، احنا بنتكلم في سنين كتيره، يعني حوالي 9 سنين مثلا، هو اصلا من الساعه 8 ما بيتغيرش الساعه 8، بس احنا بصراحه يعني اشتكينا من الساعه 8، لانه عقبال ما بنيجي اللوكيشن وعقبال ما بنمشي المشوار ده كله يعني بيبقى مجهود قوي، فبنصحى بدري جدا، فاليوم بيبقى صعب قوي، فاحنا طلبنا تاخيره نص ساعه اصلا، هم بالعافيه يعني وافقوا على النص ساعه. فانت عايزه تقولي لي 9؟ لا صعب، لانه في اصلا لستة برامج كتيره قوي في الراديو، فكل برنامج كده بيترحل نص ساعه، وهم عندهم بيبقى مسكادولين الدنيا، يعني انت عارفه بقى النظام يعني. بس الحمد لله انا بشكر ربنا على النص ساعه دي قوي قوي قوي. بهاء صباح الخير عليك يا بهاء.
النهارده انت داخل بدري، صحيت ازاي بدري كده؟ صباح الفل عليكي بقى. ايه رأيك؟ عمرك كنت بتحكي في الكلام واكتشفت ان اللي قدامك ما فهمش كلامك، فقلت له اخ انا ما اقصدش

كده، انا ما اقصدش كده بجد، انت فهمتني غلط. عمر ده حصل معاك؟ وقولي ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تتفهم غلط، يعني ايه اكتر الكلام اللي ممكن يتفهم غلط. كمان انا هحكي لكم على موقف كده غريب جدا. مره كنت بتكلم مع واحده وكنا بنتناقش ومختلفين، يعني مختلفين قوي، انه دي مفروض تحصل فيها كذا ودي لا، ده عادي ومن حقي، لا مش من حقك، لانه ده في رولز معينه لازم نتبعها. فالمهم لقيت الموضوع دخل في سكه غريبه كده، فبقول لها ايه، احنا عمالين نتناقش بجد طول القعده. فالمهم بعدين لقيتها بقول لها طب بصي نقطه ومن اول السطر. انا قلت الكلمه دي بجد بحسن نيه، نقطه ومن اول، عاده انا بقولها مع الناس كلها، وهقول لكم ايه انا بقولها ليه، ايه المقصود بيها. لقيتها اخدت كلمه نقطه ومن اول السطر. مش انا اللي اتقال لي نقطه ومن اول السطر، انت بتتكلمي ازاي معايا كده؟ انا لقيت هجوم غريب. فبقول لها هي الكلمه دي عصبتك قوي كده؟ هي نقطه من اول السطر معناها ان احنا وصلنا لحاره سد، فتعالي نبدا المناقشه من اول وجديد ونبدا نتفاهم من اول وجديد، كاني اللي فات ده ما حصلش، فخلينا نبدا من اول وجديد نفهم وجهة نظر تاني ونحاول نسمع بعض تاني، عشان احنا وصلنا في المرحلة ان محدش عارف يسمع التاني. فلقيتها سابت كل حاجة ومسكت في نقطة ومن اول السطر، وفضلت تديني في كلام. انتي فاكراني صغيرة عشان احترميني، انتي مش بتلاقين في تصعيد للمواقف بشكل غريب جدا. فبقولها انا ما عرفش ان الكلمة دي بتنرفزك، بس انا ما كنتش قصدي المعنى اللي انتي عارفاه، لكن انا المعنى اللي بالنسبة لي بقوله هو انه احنا وصلنا لمرحلة من الاختلاف كبيرة، فخلينا نبدأ من الاول نقطة ومن اول السطر. فيعني بنبص نلاقي كده حاجات غريبة بتحصل. فإيه الكلمات اللي ممكن تقولها وتتفهم غلط؟ اللي قدامك يعني يكبر المواضيع قوي وانت بكنتش، لا انا ما كنتش قصدي كده، يعني صعدته قوي المواقف، انا ما كانش قصدي الكلام ده. وإيه اللي بيخلي جملة عادية تقولها شخص يفهمها بطريقة والشخص التاني يفهمها بطريقة تانية؟ شخص يفهمها انه الله شكرا على كلامك الجميل، وشخص تاني يقولك انت جاي تهزقني. يعني ما في ايه، ليه بتفهم كده؟ انا كنتش قصدي الكلام ده. طيب ناجي، صباح الفل عليك، انبسطت ان عرفت تدخل قوي. وبيقول صباح الفل الاخت الغالية بينا، نهارك سعيد. نهارك سعيد يا استاذ ناجي، انا بحب جملة نهارك سعيد دي جدا، نهار بتحسسني بزمن الابيض والسود. وبتحكي على ايه نانا؟ بتحكي على ايه نانا؟ بتقول انا اليوم لبست لون الرصاصي. الله الله الله الله، انا اصلا الجراي ده عندي يعني قمة الالوان، هو اصلا لون محايد عامة، يعني هو لون كأنه ما بيتحسبش لون، بس انا بحبه جدا جدا يعني بعشقه. طيب وبهاء شهر 11 هترد بالعكس، هتقول الجملة زي ما هي وترد بالعكس، ما تنساش الكلام ده في شهر 11. ممكن تسامح من غير ما تنسى بالعكس، وقول الجملة كاملة، يعني مثلا ممكن اسامح فانا بعرف انه العكس بتاعها، لا ما اقدرش اسامح من غير ما انسى. ممكن تسامح من غير ما تنسى، وتعالى نتكلم بقى وندردش في الاجابة بتاعتك. جاوب بالعكس وما تتلخبطش، ها بالعكس وما تتلخبطش. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بحاول اعدل لك حاجه بس انا مش، ما علينا، بص هي ايه فيها غلطه كده مش مشكله. تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول لا بزعل بسرعه ولا اشعر بالتحسن. يبقى انت بتزعلي بسرعه. يبقى انت بتزعلي بسرعه، ما بتعرفيش تخرجي من مودك بسهوله. عايزه اقول لك انه بصي، موضوع ان انت تزعلي بسرعه ده هيجي على راحتك، وهيجي على قلبك، وهيجي على عصبيتك، وهيجي على صحتك النفسية وصحتك الجسدية. لما نزعل من كل حاجة بسرعة بجد احنا بنتأذي جدا. فكري كده انه مش كل حاجة لازم اخدها على اعصابي، ومش كل حاجة تستحق الاهتمام، ومش كل حاجة ممكن تكون هي زي ما انا فهمتها. وارد جدا ان يكون في لون اخر وشكل اخر ومعنى اخر مش اللي انا فهمته. وهونيه على نفسك باي شكل، لانه بجد في الاخر انت هتقعدي متنكده. فحاولي تخرجي من المود ده بسرعه، لانه
حقيقي الموضوع هيفرق قوي. بهاء بيقول مرة كنت بكلم واحد وبحكي معاه ودخلت في جدال معاه، آخر ما زهقت قلت له انت بتاكل لحم بهيم؟ ايه ده؟ لقيته طعم. لا ملوش حق، لا ملوش حق يا بهاء، غلطان. ده انت لو قلت لي الكلمة دي هتلاقيني فتحت فيك فتحة رهيبة، هعمل تدريبات العصبية بقى عشان ما تعصبش عليك. ما هم ما يصحش برضو يا بهاء، يعني انت ايه اللي وبعدين لحم بهيمة؟ احنا بناكل لحم بقر، مش البهيمة دي اللي هي برضو حيوان بيتاكل يعني برضو؟ اه، ما كلنا بناكل لحم بهايم. فيه ما انت بتاكل لحم بهايم انت كمان يعني. انت بتلعب بالكلام عشان هو يزعل، فتقول له يا عم ما انت بتاكل كده كده لحم بهايم، انت بجد بتهزر يعني؟ بص بقى، هو دي الشخصيات اللي تخليك يعني تفهم الكلام غلط، وفي الاخر يقولك ده انا كنت بهزر يا عم، هو انت كنت قصدي ايه يعني؟ ماشي ماشي يا بهاء، تعالوا كده احكي لكم على خبرين لطاف قوي. في بلد كده اسمها ديترويت في امريكا عملت اختراع هايل يا جماعه، انا عايزه اروح اتعلم هناك، ارجوك ودوني. قالت انه هي عندها المدارس نسبه الغياب فيها عاليه جدا، والطلاب ما بقوش راضين يروحوا المدارس، وبالتالي العملية التعليمية فقدت رونقها، وما بقوش بيجمعوا كتير، فتحصيل ودرجات الولاد بقوا مش كويسة. فالمدرسة قعدت تفكر يعني ازاي نرجع الطلاب تاني للمدرسة، وازاي نخليهم يهتموا تاني بالتعليم. فراحت قالت انها عملت لطلاب المدارس الثانوية عملت فيزا رقمية بقيمة $100 كل أسبوع، بيحصل طلاب المدارس المتوسطة من الصف السادس إلى الصف الثامن على $50 أسبوعيا. يعني هي قسمتها، قالت أن الطلاب الثانوي بيحصلوا على $100 أسبوعيا، ومن الصف السادس للصف الثامن على $50 أسبوعيا. وقالت أنها هتحفز الطلاب أن كل طالب يحضر كل دوراته الأسبوعية ما بين يناير ومارس بالذات. ليه بقى؟ لانه ما بين يناير ومارس درجة الحرارة بتبقى برد قوي، وبيبقى فيه تغيرات جوية، فالاولاد كلهم ما بينزلوش المدارس. فهي قالت لك انه اللي هيحضر من يناير لمارس هيبقى كل اسبوع بيحضره هيتجمع، وهياخد الفلوس اللي هي $100 او $50. بس قالت انه يعني حطت رولز بقى، يجب على الطلاب حضور جميع الحصص الدراسية خلال دورة مدتها 5 ايام. يعني لو الاسبوع 7 ايام وانت عندك يومين اجازة، فانت ينبغي ان انت تحضر في الاسبوع 5 ايام متواصلة. بيسمح ببعض التأخير، ان انت مثلا لو حصل اي ظرف ورحت متأخر، لكن لو غبت عن حصة واحدة، يعني لو رحت بعد الحصة الاولى، بتفقد المكافأة في ذلك الاسبوع. وقالت حاجة جميلة قوي، تحتسب حالات الغياب بعذر. يعني لو جبت عذر عن غيابك بسبب مرضك مثلا، بسبب انه مثلا حصل حاجة والطريق اتقفل في الشارع بتاعك بسبب الأخطار الجوية، وقالت مع حصول الطلاب على فرصة جديدة للتأهل مع بداية كل أسبوع، يعني لو فاتتك الفرصة الأسبوع ده لسه عندك فرصة تانية الأسبوع الجاي، وبالتالي فإن الإيقاف عن الدراسة، بصوا بقى، يعني لو انت تصرفت كمان تصرف في المدرسة، زي مثلا أكلت في ميعاد مش ميعاد الأكل، أو قصات الشعر غير اللائقة، اللبس غير اللائق، الرولز بتاعت الطالب في المدرسة بيخلي إنه المكافأة بتاعتك دي بتروح في الأسبوع ده. يعني هي بس مش اشتغلت على حضور الطلاب، لكن اشتغلت على سلوكهم، على كلامهم، على لبسهم، على أنا بجد يعني أبريشيت المدرسة دي. طبعا هو أكيد ده علشان بس من الأول، هي عايزة إمكانيات مادية، فكرة إنك تحفز الطالب على إن هو يحضر بفلوس، برضو لما الجانب المادي يدخل في كل حاجة مش ألطف حاجة، بس إذا كانت دي لغة العصر دلوقتي ولغة الطلاب، إنه ممكن حد مثلا يبقى نفسه في حاجة فيواظب قوي في المدرسة ويحاول يجتهد علشان، وكمان بتحصل الدرجات. فهي عاملة كده يعني كوكتيل من كل حاجة. يعني حسيت ان هو ايه، حتى لو انت مش عايز تروح
هي المدرسة بتعلمك. حتى لو انت فكرة المكافآت بشكل عام، فكرة المكافآت لما ندخلها في حياتنا، انه انا هكافئ نفسي لو عملت كذا، هكافئ اللي معايا لو عملنا كذا، هنخرج لو عملنا كذا، والاسبوع ده لو ما عملناش فلسه الاسبوع اللي بعد. يعني فكرة كمان فتح الفرص، انه لو فاتتك الفرصة دي لسه في فرصة تانية. عجبني قوي النظام بصراحة، عجبني طريقة التفكير، عجبني ان هو مش فكرة ان انا افضل ارفض، مش فكرة ان انا افضل اعاقب، افضل اهاجم، افضل اعاتب، افضل الوم، افضل اعمل حاجات كتيرة قوي. هي فكرت بطريقة كرييتيف جدا. انا عايزة العيال تيجي، خلاص هخليهم تيجي بس بطرق هم اللي يبقوا عايزين بيها يجوا. فعجبتني الفكرة وعجبتني الطريقة قوي بصراحة. بهاء، قول الجملة كاملة يا بهاء. يعني قول مثلا ايوه بسامح من غير ما انسى، فانا هبقى عارفه طبعا انه العكس تماما. في ايه بتقول المحبه تستر كثره خطايا، كثره من الذنوب والخطايا، صح؟ لما اكون بحب الشخص قوي بقدر اعديله، بقدر استر عليه، بقدر احل المشكله معاه من غير ما داعي للفضيحه، ومن غير داعي لانه الناس والبشر كلهم يكونوا عارفين. فالمحبة تستر كثرة الخطايا والذنوب، بس يمكن علشان المحبة قلت الخطايا بقت معلنة بشكل أكتر، الستر بقى أقل، الخلافات كترت. فده جاي الناجي عجبه الفكرة قوي، بيقول حافز جيد للأولاد جدا يا جماعة، جدا. نفسي قوي المدارس تسمع الخبر ده، نفسي الجامعات تسمع الخبر ده، نفسي الناس المسؤولين عن التربية يسمعوا الخبر ده، إنه فكرة المكافآت هي يعني تظل الفكرة الجميلة. يعني وفي رولز، اتبع الرولز علشان تحصل على المكافأة، وفي فليكسابيليتي انه روح القانون اللي هو احنا عاملين قانون بس ما يجروش حاجة، انه لو حصل بعض الاستثناءات ودرسناها ولقيناها انها فعلا تستحق هنعملها. فلا، حاسة ان الموضوع لطيف قوي. الخبر التاني بقى اللي معانا خبر جميل قوي، يمكن سمعتوه قبل كده، اللي هي الجودس، الجودس جوت، اللي هو المعزة الجودس دي، معزة بتتدرب على انها معزة جميلة جدا، بياخدوا مجموعة معيز كده يحسوا انها ذكية ولماحة، ياخدوها يبتدوا يدربوها على القيادة. بمعنى انه لو في عربية مش عارفة الطريق مثلا، بتبقى هي اللي بتقود العربية دي للطريق المعين. لو في مجموعة ماشية بهايم اي حاجة مش عارفة الطريق، بتبقى هي اللي بتقود البهايم للطريق المعين اللي هم قايلين له. بيستخدموها بقى بطريقة لطيفة جدا. الجودس جود دي بيعملوها، بيستخدموها في ايه؟ بيدربوها كويس قوي على انها تقود القطيع من الغنم والخرفان وراها، وتفضل ماشية ماشية ماشية ماشية لغاية ما توصلهم للمذبح، وبعد ما توصلهم للمذبح تلف وترجع تاني، والقطيع ده بيدخل المذبح ينال مصيره الأليم ويدخل جوه بطننا بعد كده. فهي الفكرة، هي ما قصدتش بجد، هي ما قصدتش، هي الطلب منها حاجة معينة وراحت عشان تنفذها، وبعد كده دبست كل الغنم اللي معاها ولبستهم في الحيط، وبعد كده خرجت سليمة معافى هي زي الفل، بتكمل بقية الكارثة بتاعتها وبتموت بقية الغنم الباقيين وبتخرج هي. بس هي ما تقصدش، هي فعلا ما تقصدش، يعني هي حسنة النية جدا، هي فاهمة انها بتقوم بوظيفتها، هي فاهمة انها بتقوم باللي عليها. ما فكرتيش لحظة ان اصحابك ما بيرجعوش تاني؟ طب ما بتشوفيهمش تاني في القطيع؟ فكرتيش اي حاجة؟ يعني خلاص انت ماشية بالميشن بتاعتك. بس هي دي المعنى الحرفي لمعنى كلمة ما اقصدش. اوقات بيبقى فيه بعض الامور بتسبب اذية جامدة جدا، والشخص اللي عدم الخبرة، لعدم المعرفة، لعدم تشغيل الدماغ، يكتشف انه ما كانش يقصد انه يأذي الحد اللي معاه، او انه يدخل الناس اللي معاه في حتة كده سد، فيقولهم انا ما قصدتش. بس الى اي مدى ما قصدتش ينفع ان احنا نتقبلها؟ ما انت ما قصدتش ايه؟ ما احنا بقينا في مصيبة. اوكي انت ما قصدتش، بس احنا بقينا في مصيبة. يمكن لو كنت عملت كذا كنت مفروض، يعني كنت هتلحقنا ان احنا ما نوصلش للكارثة دي. فاوقات اوقات اخطأنا سواء بنقصدها او ما نقصدهاش بتسبب اسباب كارثية. بهاء بيقول بونس مهما انا بعملها مع نفسي، مهمة انا بعملها مع نفسي. يعني ايه؟ مش فاهمة. بتدي نفسك بونس وبتكافئ نفسك تقصد؟ يعني
عامه انا من الشخصيات اللي بتعشق مكافاه النفس. يعني انا تعبت، يعني مثلا اشتغلت كتير قوي، ممكن اقف في اي حته اشرب حاجه انا اكون بحبها عادي، اتس اوكي، يعني انا استاهل ان انا اكافئني. فانا بحب اصلا نظام المكافئات قوي، عشان كده الخبر بتاع المدرسه ده دخل جوه قلبي وعشش كده، اللي هو انا اصلا بؤمن بالنظام ده جدا، فكره المكافئات، ان انت كافئ اللي معاك، حفزه، اديله الرولز، في ساندوتش سم بس بعسل، عارف انت اللي هو يعني هيعمل المفروض مطلوب منه بس مش بالامر. فدي برضو فكره لطيفه قوي. ماجده، صباح الفل عليك يا ماجده، انت فينك من زمان؟ فينك من بدري، بحبك انا. كنت فين من زمان يا ماجده؟ بجد انت بقالك كتير مش بتدخلي، بتروحي فين، بتعملي ايه؟ نانا بتقول ليس كل من اساء فهمنا قد اكتشف حقيقه عننا، احيانا هو فقد راى جزءا منها وفسره بطريقته. طب بصوا، احنا نتكلم على الناحيتين. الناحيه اللي بعض الناس بتكون بتقول الكلام وقصدها انها توصله بطريقه غلط، فيتفهم غلط، فيخلي الشخص اللي قدامه طول الوقت عايش في حته هو يقصد ولا ما يقصدش، بجد هو يقصد ولا ما يقصدش. وحاجه تانية انه انا عندي مشكله ان انا بفهم الامور غلط. قولوا لي رايكم في ده ورايكم في ده، عشان الاثنين بيودوا لنفس النتيجه. في ناس كتيره بجد، هو في ناس كتيره اصلا بترسم بعض السيناريوهات. يعني مثلا انت ممكن تكوني شخص بسيط جدا، شخص بشوش، في حد يرسم سيناريو بقى في دماغه عنك ان انت شخص غير سوي، شخص بيتظاهر، شخص بيمثل، ويفضل كل ما تتعاملي هو راسم الصورة دي عنك، فبيطبقها عنك، فبيعمل كل تصرفاتك وبيدفعك تمن السيناريو اللي في دماغه. فهو انت ليه بتعمل معايا كده؟ بجد انت ليه بتعمل معايا كده؟ وبهاء بيقول قطيع الماعز اتعلم الندالة من البشر. يعني هو الماعز ما عندوش دماغ، وبس هو اخد ميشن معينة وكان امين فيها جداً، فبيسلم الماعز صحابه وبعدين بيرجع تاني، ودي وظيفته انه يجيب القطيع يروح كده يتدبح وهو منتهى السماحة، انا ماشي ورا صحابي، فاكيد الدنيا هتبقى لطيفة. وصاحبك ده يدخلك في الحيطة وبعدين يقولك انا ما قصدتش، نفس الفكرة بالظبط، نفس المقلب بالظبط. وكمان بيقول انا مع نظام المكافئات، لكن لما يزيد بيقلب لنظام الرخويات. انت تشبيهاتك تجنن بصراحه. بتضحكني قوي. ايوه انا معاك جدا. بص، مش هينفع دايما المكافئات تبقى ماديه، لانه فعلا مع الوقت هتبقى كل حاجه مستني المقابل بتاعها، في حين انه انا بقتل حته الضمير. انا معاك جدا في الحته دي، لانه خطر برضو، مش هينفع كل حاجه. بس لو انا عايز ابدا اخلي فيه نظام يمشي، ممكن ابتديه بنظام المكافئات واعمله زي الادمان كده، اسحبه شويه شويه، اسحبه شويه شويه عشان الناس تعتاد النظام. انا لو عايز اعود حد على النظام، دي طريقه، احط له نظام مكافاه يعتاد النظام، وبعدين اسحبه عشان ما يقلبش نظام رخويات. قولوا لي كده في وجهه نظركم، ايه الكلام او ايه الحاجات اللي كل ما تقوله، او ايه الجمل او ايه العبارات اللي بتقولها وتلاقي اللي قدامك فهمها غلط وانت تقوله انا ما اقصدش؟ ليه في جملة ممكن اتنين، واحد يسمعها انها تشجيع واحترام والتاني يسمعها انها تقليل واهانة؟ ليه بيحصل ده؟ احكولي كده يا ترى ليه الناس بتفهم بالطريقة دي. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: دبل إسبريسو. بعد إذنكم هكلمكم النهاردة عن تجربتي الشخصية. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالباً مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلاً بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.
1: اوعى تطفي الراديو، أنا بحذرك.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في جزء مهم قوي اللي هو ليه أوقات إحنا بنفهم الناس غلط. بصوا، أيا كان دافع اللي قدامي، أنا مش دوري إن أنا أناقش دافع اللي قدامي، بس أنا أكتر حاجة بتبقى فارقة معايا قوي إني أنا أبقى مراجع دوافعي وأبقى أنا متأكد إن أنا ماشي صح. فلما الشخص يعني يتلاعب أو يقول حاجة، أنا بقى واثق كويس قوي إن أنا فاهم نفسي كويس وفاهم أنا بفكر إزاي، فبالتالي هقدر أحكم الشخص اللي قدامي ده هو بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط. بصوا، في علم النفس كده في نظرية جميلة لطيفة قوي أنا بحبها، اسمها attribution theory. يعني إيه؟ يعني نظرية الإسناد. يعني أنا لما بشوف تصرف من شخص حصل، أو لما في شخص بيقول حاجة وأنا بسمعها، أنا تلقائيا مش بس مجرد إن أنا بشوف وبسمع، يعني شفت موقف أو تقلي كلمة، أنا تلقائيا مش مجرد إن أنا بسمعها، ده أنا بحاول أفسر إيه السبب وراء الكلمة اللي اتقالت دي. حاجة بتبقى تلقائيا في عقلنا الباطن، إحنا ما بناخدش بالنا منها، بس دي اللي بتوصلنا لمرحلة إن إحنا نفهم غلط. إن أنا من جوايا بحاول أوجد تفسير، هي الكلمة دي اتقالت ليه؟ هو الموقف ده حصل ليه؟ تلاقي أوقات كتير قوي نفسك بدون ما تاخد بالك بتدور على تفسيرات مش المفروض إن أنت تدور لها على تفسير، هي مجرد كلمة واتقالت. يعني مثلا حد جه قالك معلش الميعاد اللي ما بيننا النهاردة اتلغى وأنا مش هقدر أجي، كلمة عادية جدا جدا، وممكن ما يكونش يعني هو دي أول مرة يعملها معاك، يعني عادي كنت بتتقابلوا عادي والمواعيد عادي. فممكن حد يقول it's okay، واضح إنه حصل عنده ظرف وما فيش مشكلة ومش هيقدر يجي عادي. ممكن شخص تاني بقى إيه، طبعا هو أكيد لقى ميعاد أهم مني، هو أكيد عنده أولوية أكتر مني، طبعا ما هو أنا الشخص اللي لما يجيله أي حاجة سهل إنه يدوس عليه ويلغي المواعيد معايا. هي جملة اتقالت عادية جدا، وممكن تكون اتقالت الاتنين هيخرجوا نفس الخروجة، بس حد أخدها إن it's okay وحد أخدها تاني إيه إنه لا دي وراها إنا. طب ليه؟ عشان هنرجع للنظرية دي وهنقول إنه أنا بحاول أدور تفسير على تفسير اللي حصل ده، وده بيتأثر جدا بقى بعلاقتي بالشخص. يعني لو أنا أصلا الشخص ده بيتجاهلني، أو الشخص ده حصل ما بيننا كم موقف قبل كده ما بيردش عليا فيه، هلاقيني واخد اتجاه إيه، إنه أكيد بيدوس عليا، ده أكيد مش عايز يخرج معايا، أكيد عنده أولوية تانية. لكن لو أنا واثقة في الشخص ده وعارفة وواثقة في نفسي وواثقة إنه هو صحيح مش محتاج إنه هو يعمل كده معايا، هبص الاقي انه انا بقول عادي اتس اوكي، وراه مش مشوار ومشغول وما فيش مشكله، انا بقى نعوضها في وقت تاني. فاحنا عندنا اوقات بتبقى مشكله في عقلنا الباطن ان احنا ما بنستقبلش الكلام زي ما اتقال، احنا بنستقبله من خلال الفلتر اللي جوانا اللي هو بيحدد انا هسمع الكلام ده ازاي. يعني مثلا حد يقول لحد انت اتغيرت قوي، ممكن شخص يفهمها انه مدح، اه انا اتغيرت، لان انا حاسس فعلا ان انا اتغيرت للاحسن، انا حاسس فعلا انه انا في حاجه اتغيرت، او ان انا مقتنع بالتغيير اللي حصل فيا. شخص تاني يسمع نفس الجمله اللي هو ايه، دي بتتريق عليا وبتتهمني بالوحاشه، مع اني الجمله اتقالت بالطريقه اللي انا قلتها دي. فمش المشكله انه مش في الشخص اللي قالها، لانه الشخص اللي قالها ايا كان هو يقصد ايه، المشكله انا هي لمست ايه جوايا ودخلت وسمعت ايه عندي. فعشان كده مهم قوي انه بدل ما احط سيناريوهات واقعد افكر هو فلان ده بيقول كده ليه، لو انا مش عارف الاجابه او لو انا هبدا ادخل في حيره، ممكن اساله سؤال، هو انت تقصد ايه، هو انت فهمت يعني انت اشمعنى الكلمه دي قلتها، لان هكتشف ان الشخص اللي قدامي ممكن يكون قال الكلمة عفوية جدا وما يقصدش بيها حاجة. تعالوا نجرب شوية جمل كده ونشوف واقعها على الناس اللي حوالينا ايه. مثلا براحتك، براحتك من اكتر الكلمات اللي بتتقال في حياتنا، براحتك. ممكن حد يعرف انه شكرا ان انت مديني حريتي، شكرا ان انت يعني مديني المساحة بتاعتي. ممكن شخص تاني يفهمها انه ده زعل مني، ده قفش، ده تقمص، هو ده انا ايه الخنقة دي، انا مش عارف اعمل حاجة. فنفس الكلمة اللي بتتقال يوميا ممكن تتفهم عند شخص حاجة، زي ما انا قلت لكم كده في اول الحلقة نقطة ومن اول السطر، انا واضح ان الجملة دي الست كانت واخداها عندها بمرجعية مش كويسة، فبالتالي فهمتها كده. فهو نفس الفكرة بالملي. تعالوا نشوف التعليقات. عايدة، صباح الفل عليك يا عايدة، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة النهاردة. ايه السبب انه كلمة بتتقال عادية وممكن شخص يفهمها بطريقة وشخص تاني يفهمها بطريقة تانية خالص؟ إيه الأسباب والدوافع اللي جوانا اللي بتخليني أوقات بنفهم الكلام بشكل مش مظبوط؟ هل اتحطيتي في موقف قبل كده إن كنت بتحكي مع حد حاجة واكتشفتي إن الشخص ده فهم الكلام غلط خالص، وقعدتي بعد كده تتكلمي تقول بجد أنا ما كنتش أقصد إنها وصلت لك كده، أنا ما كنتش أقصد المعنى ده، أنا ما كنت. هل حصلت معاكي الموقف ده؟ نانا بتقول انت تغيرتي، الجملة دي صعبة قوي، اهو حلوة قوي، يعني نانا مسكت الموضوع من اصله. بصي احنا صعبنا الكلمة، هقولك ليه بقى. وارد جدا يا نانا ان كلمة تغيرتي دي كانت بتقلك دايما في ظروف بالنقد، يعني مثلا تكوني الناس بتحبيهم وليكن بيتك مثلا، انت مثلا بتعلمي نفسك حاجه جديده فابتديتي تاخدي فترات هدوء، ابتديتي تعملي ايه، فممكن حد يجي يقول لك ايه، انت اتغيرتي قوي بقيتي نكديه. فالجمله اللي بعد انت اتغيرتي قوي دايما بقت جايه بالسلب، فبالتالي انا مخي ترجم ان كل الكلام اللي هيتقال فيه انت اتغيرتي يبقى الشخص يقصده بالسلب، مع اني انا ممكن اقول لك يا نانا انت اتغيرتي قوي النهارده، يعني انا ما اقصدش حاجه، بس قصدي ان طريقتك في الحلقه بقت ألذ، طريقتك انا ما كملتش الكلمه بس انا شايفه ان انا قصدي بيها كده، بس انت علشان عندك خلفيه جواكي ان الكلمه دي دايما بتتقال بطريقه مش كويسه فانت فهمتيها كده، فانت صح جبتي جدا. عايزه اقولك انا جايه النهارده عشان اكسر جمود الكلام، يعني الكلمه اللي انت حطاها في دماغك وشايفه انه الكلمه دي دايما بتقصد معنى وحش، لا احنا اللي فهمنا كده، لكن الكلمة ممكن يكون معناها عادي جدا وتخرجني من صراع رهيب. بهاء بيقول ايه ده، راح فين التعليق؟ مشي بهاء، انت كنت كاتب تعليق انت كنت كاتب تعليق لتامر عاشور وبعدين انا ما لحقتش اقراه، راح قال لي هدن وبعدين اختفى، مش عارفه ليه. قلت ايه، قلت كلمة وحشة ولا ايه؟ تاخد بالنا بقى من كلامنا بقى، حتى الفيسبوك فاهم ان انت كلامك غلط مع انك انت ما تقصدش، حتى الخوارزميات بتاعه الفيسبوك بتفهمنا غلط، حرام عليكم. طيب تعالوا كده ناخد جمله تانية، انا مش زعلانه خلاص، الجملة دي ممكن تتفهم بطريقتين بشكل غريب. أول حاجة، لا أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي، وش هي تتفهم كده، أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي. وممكن حد تاني بياخدها وعد أن أنت خلاص ما بقيتيش زعلانة وأنه خلاص الموضوع انتهى، فلما تيجوا بعد كده تحصل مشكلة يقول طب ما أنت قلتي أن أنت مش زعلانة، راجع تفتحي تاني الموضوع ليه؟ فساعتها تقولي مثلا انا كنت زهقت من الكلام فقفلت الكلام وقلت انا مش زعلانه. فتبقى مشكله مين الفهم الخاطئ هنا. فاحنا اوقات كتير قوي ما بنستقبلش الكلام كانه تسجيل صوتي بنشغله زي ما هو، مخنا بيفسر الكلام تبعا للنظريه اللي احنا قلناها دي، بناء على علاقتنا بالشخص، بناء على الطريقه اللي اتقال بيها الكلام، بناء على تجاربنا السابقه وحالتنا النفسية في اللحظة دي. كل ده بيأثر على فكرة استقبالنا للكلام، وهو ده اللي بيوصلنا لمرحلة انت ليه قلت الكلام ده، فيقولك انا ما كنتش قصدي، لان كان في عوامل كتير ساعدت ان انا افهم الكلام بالمعنى ده. لو في شخص مثلا قالك ايه، انت اتأخرت قوي على فكرة، والشخص ده انت بتحبه، فهتسمع الكلمة منه اللي هو ايه، انا زهقت من القعدة لوحدي وكنت مستنيك قوي، مخك هيترجمها كده. طيب لو الشخص ده انت مش بتحبه وقافش عليه وما بينكم علاقات مش كويسة قوي، هتقول ايه، انه هو بيحاسبني، هو بيلومني، هو بيعاتبني. فتبدأ تاخد الدفاع كده وتبدأ تقوله فيها ايه يعني لما تأخرت، يعني انا مش تسألني الاول ايه الظروف؟ فيقولك هو انت قفشت كده ليه، انا كنت بتكلم معاك عادي يعني، انا بس عشان بقالي كتير مستني. فهي بس الفكرة انه ممكن تكون في الوقت ده انت مضغوط قوي، ممكن تكون في الوقت ده انت الشخص ده مش متقبله، فعشان كده قفشت على كلامه وفهمت كلامه بطريقة غلط. فلازم دايما قبل ما اقفش على الكلام، او لما اجي اخد الكلام بقى وهبدأ اعمله دراما وافكر فيه في البيت والاوفر ثينكينج بتاعي ده، لازم ابدأ افكر هو الكلام ده اتقال ليه، هل الشخص فعلا كان يقصده، ولا انا اللي عامل تصعيد للمواقف ومكبر المواقف قوي. فنراعي دايما النقطه الجوهريه، احنا ما بنسمعش كلام الناس، احنا بنسمع تفسيرنا اللي احنا عايزين نحطه عن كلام الناس. طيب خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. عايده بتقول الحب هو سر الفهم، لو بتحبيني هتفسري الكلمه وتفهمي مني، ولو بتكرهيني اكيد مش هتحاولي تفهمي. بس هو مفهوم الكراهيه ده اصلا مفهوم صعب جدا، يعني فكره ان احنا نوصل لمرحله ان انا بكره الشخص دي حاجه صعبه قوي بجد. يعني ليه احط مبدا الكراهيه، يعني ليه اصلا ادخل، انا عارفه ان المبدا ده بقى موجود في الحياه، بس هو عامه انا لو فعلا بكره الشخص او مش بحبه او مش طايقاه، لو قدم لي الشهد مش هشوفه شهد، يعني هشوفه خشاف مش عارف اشوف منه حاجة خالص. لكن لو فعلا في محبة وفي قبول انا هقدر افسر الكلام ده. بس هو الغريبة انه في اشخاص مهما كانت بتحب الناس هي حساسة قوي، بتوصل لمرحلة انها طول الوقت بتفهم الكلام غلط. عارفة الشخص اللي تقعدي معاه مضطرية طول الوقت تشرحي له انت بتقولي ايه عشان ما ياخدش الكلام ويفهمه بطريقة غلط؟ ناس كتيرة في مجتمعنا موجودة كده، وهتلاقي ان كل دايرة فيها واحد او فيها اتنين بالشخصية دي، اللي هي الشخصية اللي بتفهم الكلام غلط ومضطرية طول الوقت تفهميها علشان انت قلبك عليها. هي يعني بتروح عندها انفجار من الاوفر سينكينج، انت بتبقي عارفة ان خلاص الكلمة دي اتقالت، فلانة دي هتاخد الكلام ده تروح بيه مش هتنام، هتفضل تفكر فيه. فطبعا المحبة موجودة وتستر، زي ما بهاء كان بيقول من شوية، نانا بتقول كلامك صحيح، شكرا. ونانا بتقول انتي كلش جدي بالمواعيد ضايقتيني، انتي كلش جدي ده جدي الله يرحمه، بس انا مش عارفة يعني ايه انتي كلش اللي هي ايه، انتي يعني اللي هو الكلام مثلا، انا اتكلمت عن المواعيد فضايقتك، مش فاهمة حاجة. انا اتحدث اللغة العربية بطلاقة ولكني لا اتحدث اللغة الكردية، فانا مش فاهمة. المهم طيب تعالوا كده نفكر مع بعض ونحاول نفهم بشكل بسيط خالص ليه الكلام ما بيوصلش صح زي ما هو، وليه بيحصل فهم غلط كتير قوي في كلامنا. اول حاجه انتوا قلتوها من كلامكم، انا هاخد بقى من كلامكم واطلع النقط. التجارب السابقه، يعني انا كنت بمر انه الكلمه دي كانت دايما تتقال لي مثلا جمله عاديه خالص زي ايه، بطلي عبط بقى، دايما دي كانت تتقال لي عشان تتفه مني، علشان تقلل مني، علشان يتريقوا عليا فيها. فعندي واحده صاحبتي بحبها قوي وقالت لي بطلي عبط بقى يا فينا، هي مش قصدها نفس المعنى بتاع زمان، بس هي قصدها انه ايه، ما تفهيش الموضوع بسيط ويلا بينا، ده ما يستاهلش مثلا ان احنا نضيع فيه وقت، ويلا بينا لحاجه اهم. بس انا في دماغي تجربتي ان الكلمه دي مؤلمه وفيها تنمر وفيها وجع، فانا هضطر ان انا افتكر ده ومقولها لو سمحت انا ما بحبش الكلمه دي، ما تقوليليش الكلمه دي. فتبص لي كده تقولي ده عبط، يعني مش حاجة رهيبة. ليه؟ لأن أنا مخزوني عن الكلمة زمان كان مؤلم قوي، فأنا بتوجع منها قوي، فأنا مش قادرة أسمعها حتى لو بهزار. فالمشكلة مش عند الشخص اللي قدامي، المشكلة هنا عندي، ولازم أفهم وأدرك أنه أنا عندي قيد مقيدني، وهو أنه تجاربي السابقة هي منكدة عليا في بعض الكلمات اللي بتتقال، وهنا اللي قدامي ما يقصدهاش. الحالة النفسية ليا وانا بسمع الكلام فرقة جدا. يعني انت لو جيت قلتلي كلمة وانا هادي، مش زي مثلا انت حساس قوي يا عم، فانت حساس قوي يا عم دي وانا هادي عادي، يعني انا حسيس، انا شخصية حسيسة بحس كتير، ده وانا هادي هاخدها بهزار وهنهزر فيها. لكن لو انا مضغوط ومتنرفز وعصبي وجيت قلتلي انت حساس، انا هفهم ان انت بتقلل من مشاعري، وهفهم ان انت بتنرفزني زياده، محدش يقول لي انا حساس، ما انا قلتها لك امبارح وكانت عادي النهارده، ليه مش زي امبارح؟ فتبص تلاقي انا اوقات في التوقيت بيخليني افهم الكلام غلط، حالتي النفسيه وقت ما بسمع الكلام بتفرق. فما اقفش عند النقطه بقى، وما اقفش عند الكلمه واكبرها واعمل فيها تصعيد. طب هيك بتتقال عادي قبل كده والدنيا بيس، يعني مفيش مشكلة لو انا عديتها قبل كده وانا هدي، يبقى اذا دي مش المحور بتاعي، يبقى المشكلة في الوقت اللي انا بسمع فيه الجملة. بهاء اكلش يعني كتير يا فينا، انت كتير جدي بالمواعيد ضايقتيني. طب ما انا مش عارفة بقى، طب مش هحط كلش وحط كتير، فانت كتير جدي بالمواعيد برضو انا مش فاهمة ضايقتك ليه يعني. ماشي. عايده بتقول يعني انت جديه جدا في المواعيد. انا جديه جدا في المواعيد، يا لهوي طب ده ايه. ده انا اكتر واحده مواعيدي وايز على فكره يا جماعه. بصوا على حسب، لو الميعاد ميعاد مثلا شغل او كده لا بحاول التزم، اما بقى ميعاد صحاب عاده بتاخر، مش عارفه ليه بعمل كده بجد، مش عارفه ليه. بس ممكن اللي قدامي يفهم ان انا بستقل بيه، بس انا بجد مش بستقل بيه، بس هو الفكره كلها ان انا عارفين اللي هو الشغل بقى اللي هو ايه، ما هو اصلا ناس ما اعرفهاش، فانا باجي اللي اعرفه واغيظه واجي يشوفه برضو بتفهم غلط، بس انا ما بقاش قصدي. وبهاء بيقول اللي بيحب حد بيتقبله زي ما هو ويلتمس له 100 عذر، ولما يكون متضايق من الشخص اللي فهمه غلط اول ما بيشوفه بينسى كل حاجه وبيرجع زي الاول واحسن. طب انا هسالك سؤال، هو بينسى وبعدين بينسى بجد، ولا لما يحصل موقف شبهه يفتكر الوجع اللي اتوجعه في الموقف الاولاني اللي افتكر نفسه ناسي وعداه، بس هو ما كانش ناسي وعداه، فرجع قال له ده انت عملت كده قبل كده، قال له طب وانت ما قلتليش ليه، قال له ما انا عديتها. فهمت انت اللي حصل ده؟ فهمت انت الكلام ده؟ يعني المهم ان انا لما هنسى لحد اكون عاتبته الاول، اكون صفيت الموضوع، اكون مش كل كلام بعديه في حياتي انا بعديه وانا مبسوط، اوقات بعديه وانا متضايق وشايل جوايا، بس عامل نفسي ان انا مش واخد بالي، بس لما بيتكرر برجع توجع تاني، فاقول لا هو عادي اكيد ما يقصدش، بس هي الكلمه عماله توجعني. في حاجه من الاتنين، يساله اذا كان يقصد ولا ما يقصدش، يا اما انا اعرف اذا كان الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش، لكن ما اقعدش في حاجه انا سايبها جوايا بتنكد عليا من وقت للتاني. مترجمه جميله انت عايده، امال انا ليه ما فهمتش الترجمه؟ وعايده بتقول انا بحب اللغه دي قوي، متعلمه كتير من، علموني بقى يا جماعه عشان انا يعني ثقافتي تكمن في ولا حاجه. طيب تعالوا نكمل كده ونحكي مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تخليني افهم الكلام غلط، ايه الاسباب اللي ممكن تخليني اصعد الكلام واعمل من الحبه قبه واكبر المواقف واكبر الجي قوي واحس انه في مشكله حصلت في اللا شيء. قلنا اول حاجه انه التجارب السابقه اللي انا مريت بيها، انه لو الكلام ده لمس حاجه عندي موجوعه اصلا زمان فانا بفضل فهمه ان هو كلام مش صح. تاني حاجة الحالة النفسية وانا بسمع الجملة، لو انا هادي ومضغوط، لو انا هادي مش زي ما انا مضغوط، الاتنين بيختلفوا. تالت حاجة علاقتي بقى بالشخص اللي قالها، ودي مهمة جدا جدا. ممكن يكونوا اتنين، واحد يقول لي انت يا فينا غلسة جدا شكرا وانت غلس، وممكن حد تاني يقول لي يا فينا انت غلسة جدا، بقول لك ايه، انت تحترم نفسك معايا وتحترم طريقة كلامك معايا ومش انا اللي يتقال لي غلسة. طب ما هي قالتها من شوية وكان عادي، منها حلوة ومني انا مش حلوة ليه؟ ما هي الكلمة الناس بتقولها لك عادي، ليه جات مني انا وبقت في مشكلة وحوار ضخم جدا؟ مشكلة ان العلاقة ما بيننا مش تمام، فانا مش قادرة اقبل الكلام العادي اللي انا بقبله من اي حد. فبالتالي لو انت حتى بتقول الجملة لانها حد تاني قالها، انا مش قابلة منك الكلام، لانه انا في بيننا حاجة يعني مش قادرة اعديها. وده يخلينا لو انا شخص حاسس ان العلاقة ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي مش تمام، ما بقاش بستهبل واقوم اي نفس الكلام اللي بيتقاله من حد تاني. ليه؟ لان لازم ابقى عارف مقدار العلاقه ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي. ممكن الشخص التاني ده يكون عنده زي العسل وبيقبل منه الكلام، بس هيجي انا عارفه ان كلامي لقمه في زوره، مش هيقبله مش هيبلعه، فخلاص لازم انا اخد بالي على الكلام. طيب ولو قلت الكلام برضو الشخص فاهم كويس قوي انه ما يقصدش الكلام ده، هو بيعمل زي اللي جنبه، بس هو العلاقه ما بيننا ف لطيفة منها بس مش لطيفة منك، يعني عارفين انتوا الفكرة. فلو الشخص في بينكم مستوى قبول كويس هيقبل كلام كتير، لكن لو الشخص ما فيش مستوى قبول هيقف لك على الوحدة. فدي برضو نقطة مهمة قوي تخليني بفهم كلام الشخص اللي قدامي غلط او صح. في كمان الثقة ما بين الطرفين، لما اكون واثقة فيك فواثقة انك اكيد مش هتقصد كده، وانك لو قلت كلمة صعبة ممكن اقول لك انت على فكرة الكلمة دي قوية جدا، بس لو طلعت من حد تاني ما كنتش سكت له، بس عشان طلعت منك انت انا عارفة كويس قوي ان انت ما تقصدش فانا هعديها، بس من فضلك خد بالك منها. او انه لو انا اخدت الكلمة هيخليني انه لو انا مش واثقة فيك هفهم الكلمة غلط. يعني لو انا عارفة ان انت شخص متنمر وعارفة ان انت شخص بتلسن كتير بالكلام وعارفة ان انت شخص بتكسر الحدود، لما هتقول كلمة انا هفهمها غلط. فدي من ضمن الاسباب اللي بتخليني يا اما افهم كلام الشخص اللي قدامي غلط، يا اما اعرف استوعبه وابقى فاهمة كويس قوي انه الثقة اللي ما بيننا تسمح انه انت هتقول وانا هفهمك، لكن لو انا اصلا مش واثقة فيك فكل كلامك هاخده غلط، لان انا عارفة ان انت ممكن تكون تقصد الكلام ده. فعامل الثقة ما بين الناس مهمة قوي لمدى فهم الكلام صح او غلط. هفهمك غلط لو انا مش واثقة فيك. بهاء بيقول ما هو يبقى من حقه، عملتها مرة ومرتين وتلاتة، بعد كده يبقى هو بيستعبط، يبقى لازم التصعيد. لا ما هو بص، انا مش عارفة قوي احنا في نفس النقطة ولا احنا في نقطتين جنب بعض. لو انا سكت على حاجة ضايقتني وبعدين جيت صعدت المواقف فجأة، ما هو انا اللي سكت من الاول، انا ما عبرتش ان انا متضايقة في المرة الاولانية والتانية، انا كنت مستنية يفهم لوحده وهو عمره ما هيفهم لوحده، فبالتالي انا التصعيد بيبقى غير مبرر. طب ما قلتش ليه من الاول ان انت متضايق، فانا اللي في الاخر الغلط بيبقى راكبني. طيب لو انا بقى قلت مرة واتنين وتلاتة انه يا فلان انا مش عاجبني الكلام ده، يا فلان من فضلك خد بالك من كلامك، وانت مصر تقول نفس الكلام بنفس الطريقة، وجيت مرة صعدت الموقف انا معايا حق، لان انت ما احترمتش المرة واثنين وثلاثة، لا فانا كده حر بقى في رد فعلي. فهنا برضو فهم الكلام والتعبير عنه بيختلف على حسب رد فعلي انا من الاول، انا كنت بسكت ولا كنت بعبر وبقول، وكل واحد ليهم النتيجة بتاعتهم. تعالوا بقى نطلع فاصل خلاص، وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونحكي ونرغي مع بعض ونتكلم كتير.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: لون أيامك من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نفهم كلام الناس غلط نبرة الصوت ولغة الجسد بتاعتهم. من أكتر الحاجات اللي ممكن لو أنت مثلا كنت بتقول كلمة عادية بس أنت حركات إيدك سريعة قوي أو تعبيرات وشك مش مظبوطة، لأنك أنت مثلا كنت سمعت خبر فأنت متغاظ منه فروحت قلت للشخص اللي قدامك كلمة عادية خالص بس أنت شكلك مش تمام وانت بتقولها، فالشخص اللي قدامك هيفهمها غلط. ليه؟ علشان انت نبرة صوتك وتعبيرات وشك ولغة جسدك بتقول غير الكلمة عايز تقولها، فبالتالي الشخص معذور لما هيفهمها غلط. التوقعات بقى، احنا بنبقى عاملين عندنا توقعات. يعني انا مثلا متوقعة ان هروح اكيد هيتريقوا علي عشان اللونين اللي انا لابسهم على بعض، والناس اصلا ما شافتش اللونين بس قالت حاجة تانية، بس أنا حاطة في دماغي إن أنا هيتم انتقادي على أي حاجة، فهفهم أي كلمة بتتقال إنها انتقاد، فأنا متوقعة أصلا إن في كلام وحش هيتقال لي، متوقعة إن القعدة دي إذا عارفين أنتوا لما تروحوا مثلا خروجة كده تقول إيه، أنا عارف هيتحفل عليا في القعدة، أو أنا عارف إنه ملهاش، فأنا هبقى حساس جدا اتجاه أي كلمة تتقال، وأي كلمة ممكن تتقال في السياق عادي هلاقيني نفسي بس بفهمها غلط، وساعتها لما اجي احكي لحد انت كبرت الموضوع قوي فهمت غلط، لان انا رايح اصلا متوقعات من جوايا انه هيحصل كده. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عايده بتقول فينا ايه رايك واحب اسمع اجابتك. حاضر يا فندم. ايه رايك في حد طول الوقت عارف ان اللي بيغيظك وبيعمله واول ما تعاتبيه يقول لك بهزر، وكل مره بيعمل كده الاستمتاع والتلذذ بكده؟ طب انا هسألك سؤال. بصي انا بحب دايما ازنق عقلي في حتة الدليل. ايه الدليل ان هو بيستمتع وبيستلذ ان هو يتريق عليك؟ ايه الدليل؟ يعني ايه اللي خلاكي عندك وصلك الاحساس ان هو بيستمتع وبيستلذ؟ مش وارد تكون فكرة جوانا؟ انا عايزه بس اتاكد، غالبا المشاعر بتبقى صح شوي بس انا عايزه اتاكد منك، يعني عايزاك يعني ايه دليلك انه بيستمتع وبيستلذ ده؟ يعني ايه الموقف اللي بيحصل فبيخليكي تقولي لا ده هو قاصد يعمل كده؟ سؤال تاني، هل اللي بيعمله معاكي بيعمله مع كل الناس اللي حواليكي ولا مع عايده بس بيعمل معها الكلام ده؟ وطيب وهل لما بتروحي تقولي له انا متضايقه من ده بيبقى فيه تغيير مؤقت وبيعترف ويقولك انا اسف انا ما كانش قصدي انا وبعدين بعد شويه بيرجع يعملها تاني، ولا اصلا هو مش معترف اني عنده مشكله اساسا؟ وبعدين اصل هقولك على حاجه كمان، علاقه الشخص بينا بتختلف. يعني مثلا لو انا مع اخويا في البيت واخويا بيستمتع انه يستفزني في البيت وبيستمتع انه يقول كلام يغزني، اكيد اكيد اكيد انا مش هطلعه بره واقول له اطلع بره البيت، واكيد اكيد اكيد انا مش هطلع بره البيت، احنا هنفضل عايشين مع بعض. فبرضو هنا العلاقات وقربها وبعدها بتفرض الطريقه اللي لازم نتعامل بيها. لو انا اخوات في البيت مثلا او اتنين متجوزين في البيت، لا هيبقى في مستوى قفش

مزعجة أنا كنت أرسلتها ببساطة وعفوية، لكن هي أخذتها بشكل قاسي لما اتفتح الموضوع فانصدمت وظللت وفضلت أسألها أكتر من مرة هل تقصديني أنا؟ هل كلامك عني؟ ما كان قصدي أزعلك. أنا قلت لها بشكل عادي بس واضح إنها وصلت لها بطريقة ضايقتها. أظن بعد الحلقة دي يا جماعة إحنا نقدر نفهم اللي قدامنا ليه بيفهم غلط. ممكن تكون أولا التكست ده أبشع طريقة توصلي بيها رسالة. يا جماعة لما تكون متضايق من الشخص اللي قدامك اوعى تكتب له مسج على الواتساب أو تبعت له مسج تكست خالص، لأنه هو لو هو قافش معاك هو بيقرأ المسج بالطريقة اللي انتوا بتتخانقوا بيها مع بعض. ولو هتضطر ان انت تبعت حط ايموجي ضحك، حط ايموجي قلب، حط ايموجي الوش اللي فيه احراج ده شوية، بحيث ان انت تحسسه ان الطريقة هادية هادية. او ممكن كده ما بين قوسين على فكرة انا هادي جدا ومش بتخانق، عشان بس الشخص اللي قدام ما يفهمش ان الطريقة خناق. هي ممكن تكون فهمت المسج بطريقة، هي كانت في الوقت ده متعصبة، فلما قرت المسج قرت المسج بالصوت المتعصب اللي هي قرته. ممكن تكون ما فهمتش الكلام اللي انت كتباه، هو معناه ايه او ليه اتكتب او ايه السبب او هل كان في مقدمة ليه. طيب فهي وارد كتير قوي ان هي تكون ما فهمتش. ممكن تكون هي عندها تجربة سابقة مع الكلام اللي انت كتبتيه وكان جالها شبهه من حد تاني فالكلام ده أذاها قوي، فراحت ريفليكت عليكي كل ده وطبقت عليكي كل اللي هي بتمر بيه. فوارد يكون في كذا سبب من الشخص اللي قدامي، انا لازم اعذره عشان افهم هو ليه فهم قصدي غلط. ما قفش يعني، ما اعتبرش ان هو ايه، طب وانا كنتش اقصد، انت ازاي بتتكلم كده، انت مش عارف ايه، طب قفلتيني قفلتك ليه؟ ما هو هقولك انت مستنيه رد مني صح؟ طب انا ارد ازاي على موقف انا مش عارفاه كله؟ مش لازم انا اسالك اسئله والاسئله دي انا اعرف منها الاجابه فاعرف ارد، ولا انت عايزه تزنقيني وخلاص؟ انا لازم اعرف بجد، لازم اعرف بجد ايه السبب. يعني انا بحب كده، بصي انا بعشق لعبه اللعبه مع الدماغ دي قوي قوي، عشان عارفه ان الدماغ ده ابن لذينه كده، عايز يورطنا في افكار، عايز يورطنا في مشاعر، في بحر من الغمقان من المشاعر المؤلمه. فانا بقى بحب اللعبه دي معاه قوي، واحب اقعد ازنقه بالاسئله. فلما ما بيعرفش يجاوب بيفهم ان هو يعني لا هو بيستهبل، هو الموضوع مش مش مش مش غلط خالص زي ما انا شايفه. فعايزاكي بس تشوفي كده الاسئله ايه واقعها من الحياه. يعني ماجد بيقول صباح الفل والياسمين، صباح الفل عليك يا ماجد. انا بص عامه انت مش بتتكلم بس انا بحب دخولك عليا وصباحك وانك انت بتمشي خير وبركه الحمد لله. المهم ان انت يا رب كده يومك يبقى مليان. معنا لعبه الشهور جاوب العكس، هقول لك حاجه وتجاوبها وبعدين نقعد نتناقش فيها. طيب تعالوا كده خلينا نقول برضو انه من ضمن الحاجات انه الصوره اللي البني ادم واخدها عن نفسه، يعني لو الشخص واثق من نفسه وانت رحت قلت له مثلا انا تصرفك في الموقف الفلاني ده ضايقني جدا، لو الشخص واثق من نفسه مش هيهجم عليك ومش هيقولك انت مش من حقك تقول لي ايه اللي ضايق، ايه اللي مفروض اعمله وايه اللي مش مفروض اعمله. هتلاقي ان رد الشخص اللي واثق من نفسه على الكلام وفهمه للمواقف هيكون بشكل احسن، على عكس الشخص اللي مهزوز هتلاقي ايه ده، هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو أنت تقصد يعني أن أنا كنت بايخ في الموقف ده؟ هو أنت كنت تقصد يعني أن أنا ما كانش ينفع أعمل كده؟ وتلاقيه صعد المواضيع قوي. ليه؟ لأني نسبة الثقة في النفس مؤثرة جدا في فهمي لكلام الشخص اللي قدامي. لو أنت قلت كلام وأنا واثق في نفسي أنا ببقى واثق أنه خلاص يعني أكيد أنت ما تقصدش، أكيد أنه يعني مش المعنى اللي مكتوب، أكيد أنت تقصد حاجة تانية لأن أنا عارف كويس قوي أنا مين. لكن لو أنا شخص مهزوز، ودي تخليني كويس قوي أراجع، هل أنا شخص بتقمص كثير من كلام الناس وبفهمه غلط؟ هل جملة أنت فهمتني غلط بتتقلي كتير قوي؟ لو هي بتتقلي كتير أراجع معدل ثقتي بنفسي، لأني ممكن ما كنش واثق في نفسي بالقدر اللي يخليني أفهم كلام الشخص اللي قدامي صح. فدي برضو من النقط المهمة قوي. بصوا كل واحد ليه كتالوج بتاعه، يعني مثلا لما اجي اقول لحد انت حساس، ممكن عند شخص تعني ان انت شخص عندك مشاعر جميلة ومشاعرك فياضة وبتحس بالآخرين، ممكن شخص تاني بيفهم ان انت للذوق، يعني شخص بايخ قوي

فالمصطلحات يا جماعة أصلا مختلفة من شخص للتاني، من بيئة للتانية. فلما أنا أقول لشخص المصطلح بتاعي ولاقي إن الشخص، يعني أنا مثلا لما الست دي فهمتني غلط وبتقولي يعني إيه تقولي لي نقطة ومن أول السطر أنت بتستصغريني، أنا قلت لها بشكل مباشر ممكن تكون دي في المصطلح بتاعك إنها إهانة أو أنا بقفل على كلامك، بس أنا في المصطلح بتاعي الكلمة دي معناها let's يعني لازم نبدأ من جديد، إحنا وصلنا لحتة غامقة يلا نبدأ من جديد. فاختلاف المصطلحات ما بين شخص وشخص بيفرق قوي. شخص تاني أنت حساس عنده، أنت ضعيف قوي وبتكبر المواضيع، فنفس الكلمة ليها معنى مختلف من شخص للتاني. فمش معنى أن الشخص قال كده يبقى هو بالدليل هو قصد كده، ممكن يكون ده مصطلح عنده، فأنا محتاج بس أسأل وأفهم هو أنت قلت ليه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتفرق قوي، أنا بتخيل أن أنا بقرأ الأفكار، أنا أري أفكار الشخص اللي قدامي، أنتوا عارفين فلان هو كان يقصد كده، أنا عارفة يا جماعة أنا بعرف أقرأ الأفكار، يا جماعة أنا بعرف أقرأ الناس بتفكر إزاي، هو كان يقصد، تفكركوا قالها عبارة خالص، هو كان يقصد كذا وكذا وكذا وكذا. الشخص اللي دايما عنده احساس انه بيقرا افكار الناس، انه عارف الشخص اللي قدامه ده دي مشكله، لانه وارد ان اكون قرايتي للناس اصلا غلط، وارد ان انا اكون حكمت من موقف ما والشخص اصلا الموقف ده كان معذور فيه، فانا حكمت بناء على الموقف ده على حياه الشخص بالكامل. فبرضه من ضمن الحاجات اللي بتخلينا بتخيل غلط هو ان انا بتخيل اقرا شهر واحد. طب مش هتقولي لي بقيه الاسئله اللي انا قلتها لك؟ طيب ثانية واحدة، هو يقصد طيب ان هو يعني انت اتكلمتي كتير وانت تأكدتي بكل المواقف ان هو يقصد، اصل هو لو يقصد فعلا وانت متأكدة ان هو يقصد وعنده كل الادلة والبراهين، لا مش هتسكتي اكيد طبعا، يعني انا عن نفسي مش هسكت، يا اما هقلل الكلام معاه، يا اما هتبع سياسة الاحراج معاه، انه لو انت قلت كلام انا مش عاجبني او عملت هحرجك. وانا بجد بقول كده للناس، لو الكلام ده تكرر انا هضطر احرجك، عشان انا مش هقبل ان انا ابقى قاعده محرجه، فانا هحرجك عشان تسكت. فاللي قدامي بيتخض، فهو بيفكر مره واتنين وتلاته قبل ما يكرر. يعني الله بقفلك، بحاول اخليكي مش مقفوله بقى. طيب شهر واحد بس هتجاوبي بالعكس، ماشي؟ يعني هقول لك سؤال وانت جاوبي بالعكس. بتعرفي تقولي لا؟ بصي هتقولي الجملة كلها، مثلا لو انت مش بتعرفي هتقولي بعرف اقول لا، فاهمة؟ بالعكس. فانا هبقى فاهمة انه هو العكس بتاع الاجابة بتاعتك. طيب تعالي كده نكمل كده ونشوف ايه اللي بيخلينا نفهم كلام الناس اللي حوالينا غلط. طيب خلينا نلخص كل ده، ان كل واحد فينا عنده فلتر، الفلتر ده انا بسمع الكلام من خلال الفلتر ده بيتأثر بشخصيتنا، بيتأثر بتجاربنا، بمخاوفنا، بعلاقتنا بالناس اللي حوالينا. فراجع الفلتر بتاعك ونظف الفلتر بتاعك علشان تعرف قصد اللي قدامك ايه بالظبط، وامتى يكون قاصد وامتى ما يكونش قاصد، ويبقى عندك الدليل والبراهين على انه كلامه يقصده أو ما يقصدوش. هل إحنا بنوصل رسائل من غير ما نقصد؟ هتلاقي نفسك أنت كمان بتوصل رسائل من غير ما تقصد، لما تقول لحد أنك عادي وتمام الموضوع مش فارق معاك، بس هو مضايقك ومفارق معاك جدا، فأنت كده بتوصل للشخص اللي قدامك رسالة اللي هو أنت مش مفهوم، فبالتالي لما هتقول كلام بعد كده يتفهم غلط، ما أنا مش فاهمك، ما أنا مش عارفك، ما أنت اللي بتقوله غير تصرفاتك، أنت قلت أن أنت عادي بس تصرفاتك كلها ما بتبينش أن أنت عادي، فأنا ما بيبقاش فاهم أفهم معنى كلامك هو صح ولا غلط. فلو أنت في جواك حاجة متضايق منها وأنت مش عادي، ما تقولش أنك عادي، عشان أنت كده بتوصل كل المسجات للشخص اللي قدامك غلط، هو مش عارف يفهم أي حاجة، هو شايف تصرف وشايف فعل عكس بعض، فمش عارف يفهم الكلام من أنهي زاوية. وقيس بقى على كده كتير قوي، براحتك دي انا بقولها للشخص اللي قدامي وانا اكون مخنوق منه، وياك تاخد راحتك، ده انت لو خدت راحتك هبهدلك. فبرضو الشخص اللي قدامك بيوصل له مسج، طب هو يقصد ايه؟ هو براحتي ولا مش براحتي؟ عشان انا مش عارف يعني. فاحنا اوقات احنا كمان نراعي ان كلامنا يكون واضح عشان يوصل صح للشخص اللي قدامنا.
طيب تعالوا كده نشوف جزء، بس خليني كده. عايدة بتقول أكيد بعرف أقول لأ وألف لأ كمان، يبقى هي مش بتعرف تقول لأ. ما بتعرفيش تقولي لأ خالص يا عايدة. أنت عايزة أقولك إنه من أنا زمان كده كنت زيك، بس الحمد لله ربنا عافاني ورفع عني الكارثة دي. زمان ما كنتش بعرف أقول لأ. فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا من فضلك حاضر. وبعدين اكتشفت إنه إيه ده، فينا راحت فين؟ فينا بتقول حاضر بس، فينا ما بتعرفش تقول لأ، فينا كل حاجة أنا متضايق من كذا تمام ومش مهم أنا. بعدين أدركت لأ إنه في أوقات لأ يا جماعة، أنا قولولي وأنا لو في استطاعتي هقول. هي الفكرة بقى عارفة إيه؟ إنك تحرري نفسك من الذنب، لأنه أكتر حاجة بتمنعك إن أنت تقولي لأ أو الذنب. لما بتقولي لأ بيجيلك شعور بالذنب، طب ما كنت أجي على نفسي، طب ما كان مش ميجراش حاجة دي وخلاص، طب ما مش عارف إيه، وتفضلي تاكلي في نفسك كده علشان أنت مش عارفة تقولي لأ، فبتضطري تبرري نفسك مبررات. بس حقيقي السر في موضوع لأ دي الشعور بالذنب. إيوي تشعري بالذنب لما يكون الموضوع مش في طاقتك وتعتذري عنه. لو مش في طاقتك قولي أنا أسفة يا جماعة، وبعد كده قومي إحساس اللي بالذنب ده، لأنك أنت فعلا مش قادرة، أو أنت فعلا ده هيجي عليكي أو هيأذيكي، فيعني بجد أنت معذورة. طيب تعالوا كده بقى ناخد جزء كده لطيف. هو أنا بسمع كلام ربنا صح؟ وانا بفهم مقاصد ربنا؟ اصل هنا الموضوع بيبقى غريب قوي. لو ربنا اتاخر شويه اوقات بقول له يا رب الى متى يا رب تنساني، انت مش سامعني ليه؟ لو الابواب اتقفلت شويه ربنا سايبني، ربنا مقفل في وشي الابواب، انا كده، انا نصيبي كده، هفضل متنكد طول عمري ومش وعايش في الهم والغم ده طول عمري. أوقات إحنا مش بنعرف نقرأ الأيام صح، يعني مش بنعرف نقرأ امبارح ده حصل لي، طب هو ليه بيحصل ده دلوقتي، طب بكرة هيبقى عامل إزاي، مش بنبقى عارفين نربط الدنيا ببعض. مش ببقى عارفة إن يوم من الأيام لما اترفضت في شغلي اللي فات ده كان عشان في شخص مختلس، والشخص ده كان هيلبس. انتوا عارفين انه في مره من المرات كده في شغلنا اتخانقت مع الشخص المدير ده خناقه جامده جدا بجد. من ضمن الحاجات اللي فهمت فيها قوي ان البني ادم ما بيعرفش يربط. وبعدين بعد كده يعني اتخانقت معاه، وساعتها سبت الشركه وسبت المرتب وسبت كل حاجه، وقلت لهم خلاص يا جماعه انا جبت اخري. كان قرار كده، بس هو كان قرار صح شوية، انه خلاص الموضوع الغلط كبر قوي فانا ما بقتش قادرة. فبعدين بعد كده بعدها بشوية اكتشفت ان كان في اختلاس رهيب في الشركة دي، والشركة دي كل الناس اللي فيها دخلوا في التحقيق عشان بسبب الاختلاس ده، وانا البوزيشن بتاعي كان هيبقى على الهيد بتاع الناس دي، فانا كنت هروح فيها. بس انا اكتشفتها بعدها بكتير قوي. بس كنت دايما بسأل ربنا انا ليه اتحطيت مع الشخصيه دي يا رب، يعني الشخصيه صعبه جدا بجد، خرجت اسوأ ما فيا، يعني تعبتني جدا جدا، وكانت بقدم لها كتير حب، وبالحب ده بتقدمه منتهى الاحتقار اللي في الدنيا بجد، عارفه ما حد يحتقر الشخص. فليه طيب ليه انا عملت ايه؟ وبقيها حد ما بيحبش يعني النكد، يعني ما بيحبش انه نبقى عايشين في بيئه غير صحيه. فبعدها بفتره كبيره قوي انا قطعت الناس تقريبا كلها اللي في المكان ده، كنت اول مره اخرج من مكان وانا مقطعهم كلهم بجد، مش عايز اعرفكم كلكم. ففوجئت بالصدفه بخبر نازل انه في ناس كثيره راحت في الرجلين بعد ما انا مشيت على طول، بس انا ما عرفتش، يعني انا قطعت علاقتي بيهم كلهم، فانا ما عرفتش ان ده حصل. بس فوجئت ان انا لو كنت موجوده، لدرجه بقى ايه كان في حد كده لسه على علاقه، فبعت لها بقول لها انتوا عاملين ايه وبتاع ده، انا عرفت انه حصل كذا كذا. قالت لي ده من زمان قوي يا فينا، احنا اصلا استغربنا ان انت مشيتي، انت كنت يعني عارفه انه هيحصل ده، ده انت مشيتي في الوقت المناسب اللي كنتي هتدخلي فيه دخله وحشه قوي في الحيطه.
فربنا حماكي بشكل غريب. فأدركت انه ان انا اللي كنت فاكراه انه هو وحش قوي ومش عارف اربط اللي فات باللي جاي. مش فاهمة ايه، مش فاهمة انت يا رب تقصد ايه، ليه بتعمل كده يعني بجد؟ ليه انا اعيش في النكد ده؟ ليه انا اعيش في الضغط النفسي ده؟ وحتى التعب اللي تعبته ما خدتش الفلوس، ما خدتش حاجة، ما عملتش حاجة ومشيت. فاكتشفت انه احنا ما عندناش رؤية كاملة، اكتشفت ان احنا بيبقى عندنا بس دلوقتي اللي حصل، وبعد بكت ربنا انه ده حصل ليه زمان وانا ازاي يحصل فيا كده. اتاري انه في ربط غريب بالاحداث، واتاري انه في حماية علينا، واتاري انه في حاجات كتيرة قوي بس احنا ما بنبقاش عارفينا، وربما انا نعرفهاش اصلا. يعني انا بالصدفة عرفت، لكن وارد جدا ما كنتش عرفت الموضوع ده. تعالوا كده نكمل مع بعض. نانا بتقول شهر 6، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 6 بيقول ايه. هتجاوبي بالعكس؟ ماشي، يعني جاوبي بالعكس عشان ابقى عارفة اجابتك. بتحبي الناس تسأل عليكي؟ بتحبي الناس تسأل عليكي؟ قولي لي الجملة كاملة، يعني قولي لي اه بحب الناس تسأل عليا، فابقى عارفة انه انت مش بتحبي ولا فارق لك، يعني فاهمة؟ فجاوبي بالعكس. ومجدة شهر 11، مجدة انت ساكتة ليه يا مجدة؟ ما بتتكلميش معايا ليه؟ ما خصماني ليه؟ ما قطعاني ليه يا مجدة؟ طيب، هل بتقولي كويسة وانت مش كويسة؟ يعني لما حد يجي يقولك تمام يا مجدة سامحتيني انت بقيتي كويسة، هل ممكن تقولي انت كويسة وانت مش كويسة؟ بس جاوبي بالعكس، اوكي؟ فجاوبي بالعكس انا هبقى عارفة الاجابة بتاعتك. طيب تعالوا كده في اخر كام دقيقة في الحلقة، يعني الخلاصة بتاعت الحتة بتاعت ربنا دي، ان احنا محتاجين دايما نفهم انه قصد ربنا مش زي البشر. احنا ممكن نفهم بعض غلط، احنا ممكن نتخيل انه فلان بيقول كلام ده مش مظبوط، احنا ممكن ننفسن من بعض، نقفش من بعض، نعمل حاجات كتير قوي، بس ربنا ابعد عن كده بكتير. ربنا دايما ما قصده صح 100%، ربنا دايما خطواته في حياتي طول ما انا مملكه على حياتي هتبقى صح 100%. انا مش فاهم قصدك يا رب، ومش فاهم ده حصل ليه، مش فاهم ليه فلان مات، مش فاهم ليه حصل كده، مش فاهم انا ليه موجود هنا، هو انا ايه اللي جابني هنا يا جماعه، هو انا ايه اللي شايلني كل ده، انا كنت حد بريء جدا، ليه انا اشيل كده كل ده، ليه ليه ليه الكتكوت الصغير اللي زي يبقى في الموقف الفظيع ده. صور ربنا ليه مقاصد، مقاصد من كل حاجه، وقصده صح 100%. لو انا اسأت فهم قصد ربنا، المشكله عندي انا اللي مش عارف افهم مقاصد ربنا، انا اللي مش شايف الصوره كامله، فانا مش عارف افهم هو يقصد ايه. ليه بالعكس؟ كده علشان نغير العقل، يعني عشان نعمل حركه، علشان نعمل اختلاف، علشان الكومنتات تبقى فيها حاجه مش منطقيه، فلما يبقى فيها حاجه منطقيه يشوفوا هو ازاي الاجابه دي كده فيسمعوا الحلقه. يعني اي حاجه يا مجده عديها يا مجده، بتجاوب بالعكس وانت ساكته بقى. طيب تعالوا كده نحكي مع بعض ونقول ازاي اعرف اتعامل مع الحتة ان انا بفهم الكلام مش مظبوط. انا كان نفسي قوي نطلع، او ازاي اتفادى سوء الفهم. لو انا بتكلم وعايزة اتفادى سوء الفهم، اقول الكلام بوضوح يا جماعة، يعني مفيش داعي للهزار اللي مش مفهوم، مفيش داعي للكلام اللي في كتالوجي انا واللي قدامي مش فاهمها، مفيش داعي ده. يعني مثلا ايه، هي مثلا وليكن عايده بتقول لي انت قفلتي السؤال، فانا سالتها قفلت السؤال في ايه بالظبط. ممكن مثلا اخد الكلمه دي انه انا قفلت الاجابه عليها ضايقتها، او انه هي ان انا جاوبت في حته تانية، او ان هي ممكن افهم 100,000 سؤال مسألها بوضوح زي ما انا عملت كده، انت تقصدي ايه بالكلمة دي، طب انا رديت ايه بعيد، طب انت كنت مستنية رد ايه، طب انت فانا محتاج اتكلم بوضوح ويبقى كلامي واضح جدا ويبقى كلامي شبه افعالي، يعني ما بقاش متضايقة او متنكدة، براحتك براحتك دي، بس لو عملتيها هوريك
طب ما هو انا بشوشر على اللي قدامي، فمحتاجه اكون صريح، محتاج لما اكون مش كويس انا مش كويس، محتاج ان انا لما اكون متضايق انا متضايق، محتاج اعلن ده. بس انتوا مالكمش ان انتوا تعرفوا، يعني عادي مش مهم تعرفوا، بس انا محتاجه اكون واضح عشان الشخص اللي قدامي ما يتوهش مني. ما فيش داعي نخلي الناس بعد ما نتكلم معهم يفكوا شفرات. يا ترى هو كان قصده ايه؟ يا ترى هو مرتاح ولا مش مرتاح، زعلان؟ بيغزني جدا الناس اللي يدخلوا مكان وانت مش عارف هو زعلانين ولا فرحانين، هم راضين ولا مش راضين. ليه يا جماعه؟ ليه السسبنس اللي عليكم ده؟ ما تبقوا واضحين وتريحوا الناس، وما فيش داعي الناس تقعد طول الوقت تفك في شفراتكم يعني. ودايما واحنا بنتكلم تبقى نبرتنا متوافقه مع كلامنا، يعني لو انا زعلان ما اعملش نفسي فرحان، وما اقولش كلام عكس النبره بتاعتي، لانه ده بيعمل شوشره برضه عن الشخص اللي قدامي ومش هفهمه. محتاج اسمع اللي قدامي للاخر، لما هسمع هعرف ارد صح، ولما هرد صح بنسبه كبيره اللي قدامي مش هيفهمني غلط. محتاجه افرق بين تفسيري للموقف وما بين اللي حصل فعلا. هو اللي حصل فعلا الكلام ده الرد بتاعه، ولا انا اللي فسرت الموقف غلط؟ يا جماعه اكتر حاجه مريحه ان انا ابص للموضوع من رؤيتين مش من رؤيه واحده. لو فضلت ابص من رؤيتي هفهم 90% من الكلام غلط، لكن لو بصيت من الرؤيتين وبصيت من بره كاني الموقف ده حاصل وانا من فوق منه، وفلان قال كذا وكاني مش انا اللي قلت وانا قلت كذا، هبدا احس انه الموضوع واضح. انا ابتديت اشوف لا هو اكيد ما كانش يقصد الكلام ده. محتاج ما خليش تجاربي القديمة بتسيطر عليا. يعني مثلا لو حد قال لي انت حساس، مين قال انت حساس معناها ان انا ضعيف؟ مين قال ان انت حساس معناها ان انا نكدي؟ مين قال ان مين قال الكلمة دي؟ ما يمكن يقصد بيها حاجة تانية. طب لو اتقالت بالفعل انت تقصد ان انا حساس يعني كذا كذا كذا، بس انا مش كده، او انا حتى لو كده يعني ساعدني ببقاش كده. يعني كل ما اكون صريح في الكلام اللي بيتقال كل ما الموضوع بيكون اوضح. ماجدة بتقول ما دام انا مش كويسة عمري ما هقول اني كويسة. ما دام انا مش كويسة، ده انت كده مجاوبها بالعكس، يعني انت في العادي بتقولي انك كويسة وانت مش كويسة، ولا ايه؟ ولا انت جاوبتي بالصح؟ يعني انا مش عارفة ده كده بالصح ولا لا. بس عامة لو انت مش كويسة وبتقولي انك مش كويسة، عايزة اقولك انه يا بركتك بجد، دي حاجة كويسة جدا ان انت تعرفي تقولي للناس الحقيقة بشكل ما يخلهمش يتدخلوا في حياتك، وفي نفس الوقت ما يخلهمش وتبقي حاطة حدود، بس في نفس الوقت واضحة عشان الناس ما تقعدش تفك شفراتك كتير. شكرا يا نانا على كلامك الحلو جدا، انا بعشق الوقت معاكم بيعدي بسرعة جدا، في بركة غريبة. عايزة اقول لكم كل حلقة بتبنيني انا، بتطورني انا، بتعلمني، كل حلقة بخرج بيها بحتة جديدة في حياتي مبنية، فشكرا ليكم. يعني انا اللي مفروض اشكركم مش انتوا اللي مفروض تشكروني. فربنا معاكم، واشوفكم يوم الخميس في حلقة جديدة، وهيبقى في اجازة يوم الخميس في بعض البلاد، فارجوكم ما تسيبونيش لوحدي، هاتي اصحوا بدري وكلموني في يوم اجازتكم وواسوني. اشوفكم يوم الخميس في حلقة جديدة وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. يا ترى لو اتعرض عليك ملابس غالية جدا وفخمة جدا من شخص غني جدا، تقبل ولا ترفض؟ يا ترى ممكن تقول لأ للبس شيك يتعرض عليك؟ وكمان لو حد عرض عليك مجوهرات، حد عرض عليك ذهب أو فضة، هل يا ترى ممكن تقول لأ؟ أعتقد ممكن أسمع حد يقول على حسب، افرض الفلوس دي يعني مصدرها مش كويس. طب إيه رأيك لو مصدرها كويس؟ إيه رأيك لو هتاخدها مكافأة على حاجة عملتها كمان؟ أعتقد ممكن توافق. بس خليني أحكي لك على واحد رفض ياخد حاجة كان ممكن يعتبرها مكافأة، ملابس فاخرة وذهب وفضة، كان ممكن يعتبر الحاجات دي مكافأة حلوة، مكافأة قيمة على جميل هو عمله في شخص، لكنه رفض وقال لأ. الشخص اللي بكلمك عنه هو واحد من أبطال الكتاب المقدس، هو رجل الله إليشع، إليشع النبي، تلميذ إيليا النبي. إليشع جاله واحد اسمه نعمان السورياني، كان رئيس جيش ملك أرام في ذلك الوقت، والرب استخدم إليشع في أنه يكون سبب شفاء لنعمان السورياني اللي كان مريض بالبرص. وبعد ما نعمان شفي من برصه، الكتاب المقدس بيتكلم عن إليشع ويقول كده أنه نعمان عرض على إليشع مكافآت كتيرة، فضة وذهب ولبس وحاجات حلوة قوي قوي قوي. بس بص إيه اللي حصل مع إليشع. افتح معايا كتابك المقدس في سفر الملوك الثاني أصحاح 5 وعدد 16. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ، وألح عليه أن يأخذ فأبى. إيه اللي حصل؟ إليشع اتعرض عليه إنه ياخد مكافآت، إليشع اتعرض عليه إنه ياخد مكافأة حلوة نتيجة أنه عمل حاجة حلوة، لكن إليشع قال كده: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا آخذ. قال هذه العبارة لأنه كان متواجد قدام الرب. عاوز تقول لأ لأمور كتيرة في حياتك؟ خليك متواجد أمام الرب. إليشع كان واقف قدام الرب. إليشع اللي واقف وموجود دايما قدام الرب كانت عينيه مليانة بالرب. وخليني أقولك على سر، اللي موجود قدام الرب، اللي بيقعد قدام الرب بيشبع من الرب. فلو الناس جم قالوا هنديلك وهنكافئك وهنساعدك، لو العالم قالك همتعك وهبسطك، لو العالم قالك انت حاسس بالنقص خليني أدخلك في علاقات شريرة بس هتبسطك وهتبسطك وهتحس ان انت كويس وان انت مقبول، اللي قاعد قدام الرب بيشبع بالرب. اللي قاعد ومتواجد قدام الرب عينه مليانة بالرب. إليشع قال هذه الكلمات: حي هو الرب أنا واقف قدام الرب، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا آخذ، أنا مش هاخد لأني واقف قدام الرب. كأنه عاوز يقول له: إلهي هو شبعي، إلهي هو كفايتي، إلهي هو مكافئتي. بس كمل معايا يقول الكتاب عن نعمان: وألح عليه أن يأخذ فأبى. رفض بشدة. نعمان ألح عليه كشخص مسؤول وشفي من هذا البرص، ده كتب له عمر جديد، فألح على إليشع أنه ياخد، كأنه بيتحايل عليه. تخيل واحد وزير زي نعمان السورياني بيتحايل على رجل الله إليشع عشان خاطري خد، عشان خاطري اقبل، دي حاجة بسيطة، انت عملت معايا الكتير. لكن يقول الكتاب: ألح عليه أن يأخذ فأبى. رفض بشدة. إيه اللي يخليني أرفض بشدة أمور العالم بيعزم بيها عليا؟ إيه اللي يخلي شاب يرفض بشدة المخدرات اللي ممكن يتعزم عليها؟ إيه اللي يخلي بنت أو سيدة ترفض إغراءات ومطاردات من شاب بيلح عليها غير إنه عينيها مليانة؟ إيه اللي يخلي شاب يرفض الخطية غير إنه عينيه مليانة، غير إنه متواجد قدام الرب؟ خليني أقول لك إنه السر في إنك تكون موجود قدام الرب. عشان كده أشجعك، أقعد قدام إلهك، اشبع بإلهك،
أقول يا رب ملاني ملاني ملاني، لأنه أحبائي أنا يعني شئت أم أبيت لازم أدرك أني أنا كإناء أنا فاضي، فيا إما العالم يملاني يا إما الرب يملاني. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة أنك تقدر بعز ترفض أنه العالم يملاك، لأنك ببساطة متواجد قدام الرب ولأنه الرب إلهك هو مليك. يا رب شكرا من كل القلب، شكرا لأنك أنت شبعنا، أنت مكفينا يا رب، أنت مكفينا ومغطينا يا رب. سامحنا على كل مرة قبلنا فيها مغريات من العالم، ساعدنا على كل مرة قبلنا فيها أن احنا نعيش وإحنا قابلين أنه العالم يشبع قلوبنا. يا رب احنا عايزينك أنت بس، أنت تكون كفايتنا وأنت تكون شبعنا. عايزين نتعلم نقعد قدامك ونقول زي إليشا: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. يا رب وقفنا قدامك وتواجدنا في محضرك يكون هو مصدر شبعنا. شكرا يا رب من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن احنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. تعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وإنت، وهي بتحط وشاكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقول له شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هما كانوا شاكرين للحال اللي هما وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد معرفة أنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك أن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي أنت بتدهوله ولا أي أعمال خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي أنت فيها هو بيعملها وإنت بس بتقوله شكرا، كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لوين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا احنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 عدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار، رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. فأرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقول له شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير.
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سابش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة. تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب بيكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسلي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي امين عليا للاخر هو انت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على انك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب، مليارات يا رب الإحسانات يا رب ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من ارض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب اسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لانك خرجتنا من ارض العبودية لحياة، شكرا يا رب لان خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسماوات مفتوحة، شكرا يا رب لان يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب تقولك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الجديد، حلقة جديدة ولقاء جديد ضمن برنامج نهاركم سعيد. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، أجمل التحيات لكل المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. موضوع الحلقة لهذا اليوم خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. وأجمل ما نبدأ به هذا اللقاء وهذا البرنامج والحلقة الجديدة بقراءة كلمات الرب يسوع المسيح المباركة في إنجيل متى الأصحاح الخامس، يقول: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. شرائع جديدة وأمور جديدة علمها يسوع، تعليم الملكوت الجديد في إنجيل متى الأصحاح الخامس وأيضا السادس والسابع. وأشجع جميع الأحباء المستمعين إلى العودة إلى هذه الأصحاحات المباركة لتترسخ في قلوبنا جميعا أمور الملكوت وأسرار الملكوت. مرة أخرى موضوع الحلقة لهذا اليوم خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. وأصلي أن يكون هذا الوقت مباركا، فيه كلمة من الرب، فيه لمسة لحياة الكثيرين، لكل من يعانون من هذه الأمور. إن الله يبين لنا في كلمته كيف يمكن أن نتحرر، لكن لم يزل علينا اتخاذ قرارات قد لا تكون دائما سهلة أو يشوبها أي عدل. فلا نسمح لماضينا بتدمير مستقبلنا. لماذا نظل محتفظين بالمرارة والغضب ومجروحين في حين أن من آذانا طليقا يستمتع بحياته غير عالم أو مبالي بأننا متألمون؟ يذكرنا الكتاب المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس الآية التاسعة أننا يجب أن نقاوم هجمات إبليس راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تصيب إخوتنا وأخواتنا في كل العالم. تأتي علينا جميعا أوقات نتألم فيها، وتسنح الفرصة لنا جميعا أن نجعل منها إما أداة مرارة أو أداة للأفضل. كيف يمكن للظلم أو الظالم أن يجعلنا أفضل؟ وهذا لسبب واحد، وهو أن تتدرب شخصياتنا. فعمل الشيء الصحيح بينما لا نزال في الألم هو قوة، بينما لا تزال تساندنا مشاعرنا في ذلك إنما يبني فينا شخصية قوية. الذكاء والمواهب عطية إلهية، لكن الطباع تبنى وتكتسب، وكثيرا من الناس لديهم المواهب التي يمكن أن توصلهم إلى أعلى الأماكن، لكنهم لا يمتلكون الطباع والشخصية التي تبقيهم فيها متى وصلوا إليها. لا يطولنا الألم جميعا مرة واحدة، بل إننا نتألم مرات ومرات أخرى. قد لا يبدو هذا الكلام مشجعا، إنه حقيقة. الرب يتعامل معنا، الرب يتعامل معنا لكي نثق به، لكي يخلصنا من كل ألم. كم نقضي وقتا طويلا في محاولة عدم التعرض للألم حتى أننا لا نستطيع إقامة علاقات طيبة مع الناس. لا يجب أن نقضي كل وقتنا في محاولة حماية أنفسنا، بل يجب أن نكون مستعدين أن نعطي أنفسنا ونضع حياتنا من أجل الآخرين. كما وضع الرب يسوع المسيح حياته من أجل أحبائه، هكذا يجب نحن أيضا أن نضع حياتنا وأن نكون مستعدين لأن نكون مباركين نبارك الآخرين. تعالوا نخرج لفاصل أول مع هذه الترنيمة من فريق

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة إيمان بيك مع فريق الحياة الأفضل. أرحب بكم جميعا مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. ربما ننظر للآخرين ونظن أنهم لا يمرون بأي مصاعب، لكننا جميعا نجتاز في أمور مختلفة. فالبعض يمر بظروف مدمرة لا يعلم أحد عنها شيئا، وهم يذهبون إلى عرش النعمة بمشاكلهم بدل من أن يذهبوا إلى أشخاص آخرين. والبعض الآخر قد تعلم فن التألم في صمت، عالمين أن الرب وحده هو الذي يعين، لذلك لا يكلفون أنفسهم مشقة إخبار كل واحد بما يجتازون فيه. ليس من الخطأ مشاركة متاعبنا مع صديق أو مشير، لكننا لا يمكن أن نفترض عدم مرور الآخرين بأي ضائقة لمجرد أنهم لا يبدون أي أمر تجاه هذه الضيقة ولا يبدون متضايقين أو لأنهم لا يتحدثون عن مشاكلهم. نادرا ما يشارك الآخر عن شخص أو عن أمر يمر به. أحبائي المستمعين، ونقول له: لماذا لم تخبرنا بذلك؟ لماذا لم تخبرنا؟ ويقول: لماذا أخبرك بسوء الحالة حيث لا تستطيع عمل أي شيء؟ بعضنا محدثون والبعض لا يتحدث إطلاقا، فلا نخطئ بالظن أن الناس لا يتألمون لمجرد أنهم لم يخبروننا بألمهم. ونعتقد أنه من المهم جدا لنا ألا نظن أننا الوحيدون الذين نمر بألم. ذكر بطرس أهل رسالته أن يقاوموا إبليس، عالمين أن الكل يجتاز نفس ما يجتازون فيه، في بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية الثامنة والآية التاسعة. إن تذكر هذه الحقيقة يحمينا من الشعور بالوحدة والعزلة في ألمنا، وهي تساعدنا في ألمنا أن نتذكر أنه في مكان ما هناك شخص يتألم.

أكثر منا، وأنه يجب أن نشعر بالعرفان لعدم وجود مشاكل أصعب نمر بها. لسنا وحدنا، وبمعونة الرب سوف ننجح في التغلب على صعوباتنا، وهذه أيضا سوف تمر وتمضي. إن الوعد بالمكافأة والمجازاة يساعدنا على تجاوز ألم الطاعة. يقول لنا في سفر أشعياء الأصحاح 61: عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم، لأني أنا الرب محب العدل. ويقول في سفر يوئيل الأصحاح 2: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسله عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد. هذان وعدان ضمن الوعود الرائعة الكثيرة في الكتاب المقدس. فالرب يجازي الذين يطلبونه بلجاجة وجدية. فإذا كنا جادين مجتهدين، فعلينا أن نعمل ما هو صواب، سواء رغبنا في عمله أم لم نشعر بميل لذلك. وتحفل كلمة الرب بأمثلة عن رجال ونساء تلقوا تعليمات صعبة، تلقوا تعليمات صعبة في أن يتعاملوا مع وعد من الرب بالمكافأة إنهم اختاروا الطاعة. طلب الرب من أستير أن تعمل شيئا صعبا، وكان وعد المكافأة هو خلاص أمة بأكملها إن هي نفذت الأمر. تلقى إبراهيم أمرا بمغادرة بيته وعائلته والذهاب إلى مكان سوف يبينه له الرب لاحقا، ووعده الرب بمكافأة عظيمة جدا. وأعطي يوسف حلما بأن يصير حاكما عظيما، لكن كان عليه تجاوز ألم الرفض والكراهية من جانب إخوته، وتحمل 13 عاما في السجن من أجل أمر لم يرتكبه، وتمسك بسلوك صالح طوال هذا الوقت، بل إنه أثناء السجن كان يساعد الآخرين، ونال بالفعل مكافأة في النهاية، وتقلد منصبا في مصر هو التالي مباشرة لفرعون، وتمكن من استخدام نفوذه أثناء المجاعة لينقذ كثيرين ومن ضمنهم عائلته التي سببت له الأذى. تمسك يوسف بمسلك رائع وقد كافأه الرب عنه. قال فيكتور فرانكل العبارة التالية: نحن الذين عشنا في معسكرات التجميع نتذكر أولئك الرجال الذين كانوا يتنقلون بين الأكواخ، يبعثون الراحة والطمأنينة في الآخرين، ومضحين بآخر كسرة خبز معهم لمن يحتاج. ربما كان عددهم قليلا، لكنهم يقدمون إثباتا كافيا أنك يمكن أن تسلب رجلا كل ما يملك إلا شيئا واحدا يعتبر آخر الحريات البشرية، ألا وهو اتخاذ الموقف الخاص به في مواقف محددة، القدرة على اتخاذ موقف خاص به في مواقف محددة. لا خطر من تأثير العين من النظر إلى الجانب البراق من الأشياء، ولماذا لا نحاول ذلك؟ فالسلبية هي ما تجعل الرحلة صعبة أكثر صعوبة، وإذا أعطيت صبارا فلا حاجة لك إلى الجلوس عليه. عمل الصواب يصرف النظر عن الألم النفسي مع حصولنا على نتائج فورية، ليس بالأمر الذي يشكل تحديا، إنما الاستمرار في ذلك بينما لا تلوح في الأفق أي بادرة خير تحدث لنا، فذلك هو التحدي الحقيقي. كان على هذه الكوكبة من المؤمنين الذين ذكرناهم أن يتحملوا من أجل أن ينالوا وعد مكافأتهم. هؤلاء هم مثل يوسف وموسى وآخرين كثيرين، كانوا عليهم أن يتحملوا ألاما من أجل أن ينالوا المجازة. تعالوا نخرج لفاصل مع ترنيمة من مجموعة من المرنمين في مصر، وترنيمة أنا في المسيح خليقة جديدة، ونعود ونكمل في موضوعنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

ذكرنا قبل الفاصل أن عمل الصواب بصرف النظر عن الألم النفسي مع حصولنا على نتائج فورية ليس بالأمر الذي يشكل تحديا، إنما الاستمرار في ذلك بينما لا تلوح في الأفق أي تبادرة خير تحدث لنا، فذلك هو التحدي الحقيقي. كل من يدمن الاستحسان يشعر بألم نفسي ما إن يجتاز تجربة لعدم استحسانه، الأمر الذي يجب تجاوزه إذا أراد هذا الإنسان التحرر من إدمان الإعجاب. فأصحاب هذا النوع من الإدمان يحاولون تفادي أو تخفيف ألم التجربة بعمل أي شيء يريدهم الناس أن يعملوه. نمثل هذا في قصة سيدة اسمها جيني تدمن الاستحسان. كانت أمها من النوع المستحيل إرضائه، فعانت جيني في حياتها كثيرا من ألم الرفض والشعور بالرفض، فهي مثل سائر الأطفال تبتغي رضا أمها وهي رغبة طبيعية جدا. وقعت جيني في فخ إرضاء الناس في علاقتها بأمها التي كانت تتسم بحب السيطرة، فهي تتوقع منها أن تترك أي شيء تعمله لتسرع إليها عند كل خاطرة، وتغضب إذا كانت جيني قد رتبت برنامجا بحيث لا يمكنها مصاحبتها حيثما تذهب أو مساعدتها في أي مشروع تقوم به. ومع ما تتسم به الأم من عدم المنطقية، فإن إدمان جيني للإرضاء لا يشقيها هي فقط، بل إنه يغذي أيضا إدمان الأم للسيطرة. يتحتم على جيني حتى تتحرر وتتمتع بحياتها وبأمها أن تختار عمل ما تعرف أنه الصواب لها، حتى لو كان ذلك يعني عدم استحسان أمها، ويجب أن تكون مستعدة لتحمل ألم الرفض. ففي كل مرة تخفف ألمها بالتنازل لأمها، إنما هي تغذي إدمانها وإدمان أمها أيضا. بمقدورنا أن نجوع الإدمان حتى الموت بعدم تغذيته، لا نصارع الإدمان بل نرفض أن نغذيه. إن قرار عدم التنازل لن يكون سهلا على جيني نفسيا، لأنها كانت دائما تنسحب وتتبع أمها حيثما تمضي، ولن يكون الأمر سهلا أيضا على أم جيني لأنها أدمنت الحصول على ما تريد، فهي تحتاج إلى الشعور بالسيادة لتحتفظ بفكرة جيدة عن نفسها. أحبائي المستمعين، هل نرى الفخ الذي نصبه إبليس للناس؟ تحتاج جيني إلى الرضا وتحتاج أمها إلى السيطرة. تتحكم مشكلة أم جيني في ابنتها، بينما مشكلة جيني تغذي مشكلة أمها. وفي كل مرة تقول فيها جيني لا وتتمسك بقرارها، سيقل الألم والتعب اللذان تشعر بهما. ويمكن مقارنة ذلك بالنظام الغذائي، إذا تعود شخص ما على الاندفاع والإكثار في الطعام لمدة طويلة فستزداد سعته للطعام، فإذا قرر علاج هذا الموضوع سوف يشعر بألم الجوع في أول أيام إقلاله للطعام، إلا أنه مع مرور الوقت وهو متمسك بقراره سيقل شعوره بالألم حتى يتمكن في النهاية من أكل كمية قليلة دون شعور بأي تعب البتة. وينطبق ذلك على أي مجال في حياتنا يحتاج إلى تهذيب، فنحن نرغب في أي شيء قد تعودنا الحصول عليه، فإذا لم نحصل عليه نشعر بالتعب، وذلك حتى نتعود على العيش بدونه. يتعين على جيني تحمل بعض المصاعب لفترة من الوقت، وتبدو الصعوبة في وقت ما أكبر من أن تتحملها، لكن إذا رفضت العودة إلى الخضوع لسيطرة أمها سوف تتحرر تماما، وحينئذ يمكن لجيني وأمها أن تبنيا معا علاقة صحيحة جديدة. إذا تحلت جيني وأمها بالرغبة والاستعداد فيمكنهما البدء من جديد. عزيزي المستمع، أريد أن أشجعك هنا على استبدال إدمان بإدمان آخر. قد تتساءل وما الفائدة من ذلك؟ في الحقيقة يجب أن تدمن إدمانا واحدا بدلا من كل أنواع الإدمان، ونصبح مدمنين لحب يسوع. يجب أن نحتاج إليه أكثر من احتياجنا لأي شيء آخر. ذكرت لجيني أنه سيأتي وقت ستشعر فيه أن ألمها أكبر من أن يحتمل، فماذا عساها أن تفعل في هذا الوقت؟ تحتاج أن تسرع إلى الرب، إلى كلمته، إلى وعوده، فإذا درست مقاطع مختارة من الكلمة تقويها وتشجعها فسوف تتمكن من عمل الصواب. إن لكلمة الرب قوة كامنة فيها، نطلق إيماننا بكلمته تنطلق هذه القوة في حياتنا ومواقفنا لتعيننا. وينبغي أن تصلي جيني أيضا لهذا التوقيت بالذات، تصلي تحديدا من أجل قوة حتى لا تتنازل لمطالب أمها، بل أن تثبت في إرادة الرب،
ولا ينبغي فقط أن تصلي أثناء هذا الوقت، بل تصلي مقدما من أجل هذه النقاط في حياتها. يجب أن نتعلم أحبائي أن نصلي بانتظام من أجل النقاط التي نعرف أنها مواضع ضعف في حياتنا. فكثيرا ما ننتظر حتى نصبح في وسط التجربة ونكتشف تغلب ضغطها على قوة مقاومتنا. قال الرب يسوع إن علينا أن نصلي لكي لا ندخل في تجربة. ستأتي التجربة، ولكن إذا صلينا بانتظام ومن قبل أن تحل التجربة وأيضا في وسطها، سنجد أنفسنا في ملء النصرة. فالصلاة تطلق القوة في حياتنا. سوف نعود لنكمل في باقي الخطوات بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. رنمي للرب وغنوا معايا يا شعب الرب، ونعود ونكمل وإياكم. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة من فريق الحياة الأفضل، واستمعنا في الترنيمة إلى كلمات رائعة مثل ديوت سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح. نعم، يمكننا كسر كل إدمان غير صحي في حياتنا. نستطيع أن نعيش حياة متوازنة ملآنة فرحا وسلاما إذا اتكلنا على الرب في كل شيء ولأجل كل شيء. إنه قوتنا، ولن تستطيع هزيمة أي جوليات بدون معونته. هو قوتنا ولن نستطيع أن نهزم أي جوليات في حياتنا بدون معونة الرب. فعندما ذهب داود ضد جوليات العملاق كان مدركا أنه يجب أن يذهب باسم الرب، وقال لجوليات: هذا اليوم يسلمك الرب في يدي. كان داود يعرف أنه لا يستطيع تخليص نفسه، لذلك وضع ثقته في الرب، وهذا عينه ما يجب أن نعمله، خاصة عندما نواجه عملاق الأمر الذي أدمنا عليه. يأمرنا الكتاب المقدس بأن نضبط عقولنا ونبقيها مضبوطة على أمور ما فوق، لا على أمور الأرض. وأحبائي المستمعين، لربما أحد منا مدمن على الإعجاب، كم يكون عدم الاكتراث صعبا إذا شعر هذا الشخص أن أحدهم غير راضي عنه، وتتكفل أفكاره عن غضب ذلك الشخص ورفضه لنا أو لهذا الشخص الذي يشعر بهذه المشاعر باحتلال كل لحظة من اليقظة. فبدلا من محاولة عدم التفكير بأفكار خاطئة، لنختار أفكارا صائبة وسليمة، لنملأ فكرنا بأفكار إيجابية، نتأمل في كلمة الرب ومشيئته من نحونا، فلا تجد الأفكار الخاطئة سبيلا أو طريقا لتصل إلينا. جربنا جميعا القلق الفظيع بسبب أمر ما، أو دوران أفكارنا بلا نهاية حول مشكلة ما، فإذا اندمجنا في شيء آخر يجذب انتباهنا نتوقف عن القلق لفترة من الوقت. وعندما ننفرد بأنفسنا في وسط الهدوء أو عندما لا يكون لدينا شيء آخر لنعمله، يعترينا القلق مرة أخرى. وقد اكتشفنا أن أفضل حليف ضد الفكر الخاطئ هو الانشغال بعمل شيء لشخص آخر، فعندما نكون منشغلين باحتياج شخص آخر لا يكون عندنا وقت للتفكير في أنفسنا. وبهذه الطريقة نضبط أفكارنا على ما هو فوق لا على الأمور الأرضية، نضبط عقولنا على وصية الرب لنا بالسلوك في المحبة. يجب أن نتسلح بالتفكير السليم، وإلا سننهار في الأوقات الصعبة. يقول لنا في الرسالة: فإذ قد تألم لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، بمعنى التألم بصبر بدلا من الفشل في إرضاء الرب، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع. علينا أن ندرك بفكرنا ونعي تماما أن التحول من موقف الضحية إلى المنتصر لن يكون عملية سريعة، بل ستأخذ وقتا، لكن الاستثمار فيها يستحق في النهاية. وتذكروا أحبائي، إما أن نجتاز ألم الخلاص وهو مؤقت، أو نحتفظ بألم العبودية الذي لا ينتهي أبدا إلا إذا تمت مواجهته. والخوف متضمن في إدمان الإعجاب، الخوف من الرفض، الهجرة، الوحدة وما يقوله الناس عنا. الخوف ليس من الرب، لأن الرب لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الخوف يعني أيضا بكلمات أخرى الهروب من شيء ما، الخوف يعني الهروب من شيء ما. ولا يريدنا الرب أن نفر، بل يريدنا منتصرين غالبين نواجه الأمور، عالمين أنه قد وعد أن يكون معنا، لا يتركنا ولا يهملنا. تأتي أوقات يتحتم فيها أن نعمل أشياء بخوف، بمعنى آخر يجب أن نعمل ما نعلم أنه ينبغي علينا عمله حتى لو كنا خائفين. والخوف حالة نفسية تنتج وتنتج مشاعر وتخلق تغيرات فسيولوجية، فالخوف يجعل القلب ينبض بأسرع وأعنف حالة، وقد يسبب العرق والرجفة والتفكير غير المتعقل ومظاهر جسدية أخرى. ولا يدعون الكتاب المقدس أبدا لعدم الشعور بمثل هذه المشاعر المرتبطة بالخوف، بل يخبرنا ببساطة أن لا نخاف. عندما قال الرب للناس لا تخافوا، كان يعني أن يواصل التقدم قاطعين خطى في الطاعة ليحملوا وصاياه للجميع. كان يقول لهم أساسا لن يكون الأمر سهلا، لا تهربوا منه. قال مارتن تون: الشجاعة هي مقاومة الخوف، التمكن من الخوف وليس غياب الخوف. بكلمات أخرى، الكثيرون يصلون من أجل رفع جبال المصاعب، في حين أن ما يحتاجون للصلاة من أجله حقيقة هو شجاعة تسلق هذه الجبال. الشجاعة هي أن تكون الوحيد الذي يعرف أنك خائف. فالهروب من الأمور الصعبة يعد واحدا من أكبر مشاكلنا، إذ نحاول تفادي ألم وتعب الخوف. فالخوف له عذاب وهو أمر مؤلم، ويجب علينا تجاوز الألم وعمل ما يتطلب الخوف أن نهرب منه. وكما قال ميشيل دو مونتاني المؤلف الفرنسي ذات مرة: إن من يخاف من المعاناة يعاني ممن يخافه. إن من يخاف من المعاناة يعاني مما يخافه. مدمنو الإعجاب يخافون من ألم الرفض، وبذلك يقضون حياتهم في محاولة إسعاد الآخرين وإرضائهم، بينما يصادرون سعادتهم الشخصية ما لم يتخذوا قرارا بكسر حلقة هذا الإدمان. وعليهم حينئذ أن يفعلوا ذلك بخوفهم، وسوف يتعين عليهم أن ينقادوا بالروح القدس وقلبهم بدلا من تبعية إرادة ورغبات الآخرين. سوف نعود لنكمل أحبائي المستمعين بعد الفاصل مع فريق التسبيح وترنيمة الربني ليك إلهب قلبي بيك. ابقوا معنا لنعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير من برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم الذي تحدثنا فيها بعنوان خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. عادة ما يستخدم إبليس الخوف ليمنعنا من التقدم، ولن يتوقف عن مهاجمتنا بمشاعر الخوف، لكن بإمكاننا أن لا نخاف، فيمكننا العمل في وجود الخوف، وذلك هو المخرج الوحيد. إذن المخرج الوحيد هو العمل، حتى لو كان هنالك بوادر للخوف، فهذا هو المخرج. المشاعر المدفونة حية لا تموت أبدا، بل ستظل تنهج في صحتنا النفسية والعقلية والجسدية والروحية، ولها تأثير مدمر أيضا على تنمية العلاقات الصحية. قد نخفي ذكريات مؤلمة إلا أنها تظل كامنة في مكان ما تؤدي دورها الخبيث. تقول كلمة الرب إننا ننال ما نؤمن به، إلا أننا يمكن أن ننال ما نخاف منه أيضا. هذه قاعدة مهمة جدا وقوية، إننا ننال ما نؤمن به وأيضا ما نخاف منه يمكن أن نناله. ألم الرفض مرتبط أيضا بألم الوحدة، والوحدة أحد أكبر المشكلات في حياة الناس اليوم، وهي السبب الجذري لحوادث انتحار كثيرة وجزء كبير من عذاب البشر. إن وجودنا وسط الناس ليس ضمانا لعدم الشعور بالوحدة، فيمكن أن نتواجد مع الناس ونشعر بالوحدة لأننا نحس أننا غير مفهومين ولا تربطنا أي رابطة بمن حولنا. قد نكون داخل حجرة واحدة مع الناس، لكن نشعر أننا خارج المجموعة. يتعين علينا أن نتجاوز ألم الوحدة والشعور بعدم فهمنا. يجب أن نثق في الرب من أجل علاقات سليمة، ولا نتخذ قرارات عاطفية تنتهي بتعقيد مشكلتنا أكثر. إن خوفنا من الوحدة يمكن أن يحولنا إلى باحثين عن إرضاء الناس، وينتهي بنا الأمر إلى حياة خاوية مليئة بالمرارة، يخيم عليها الشعور دائما بأن الآخرين يستغلوننا ويستهلكوننا. والتواجد على انفراد لا يشكل بالضرورة حالة من الوحدة، فإذا كنا نعرف مكانتنا في الرب يسوع المسيح ونحب أنفسنا، يمكننا الاستمتاع بوجودنا حتى منفردين. نحب أن نقضي وقتا مع أنفسنا لأننا نحب أنفسنا. فهذه هي وصية الرب لنا، تحب قريبك كنفسك. إذن يجب أن نحب أنفسنا أولا، وننظر النظرة الصحيحة للنفس بحسب منظار الله وكلمته. علينا أن نتخذ القرار بأن نبدأ بالاستمتاع بوقتنا منفردين. لربما قبل ذلك كنا نشعر بالوحدة بصرف النظر عن عدد الناس الذين كنا في وسطهم. نعتقد أن الوحدة هي نتيجة لعدم محبة النفس أكثر منها عدم وجود أناس حولنا. إذن الوحدة هي نتيجة لعدم محبة النفس أكثر منها عدم وجود أناس حولنا. وأي من يريد أن يكون مع الناس يستطيع ذلك، فكل ما عليه عمله أن يذهب باحثا عمن يحتاج للعون ويقدمه له. فالمتألمون موجودون في كل مكان، وإذا كانت لدينا رغبة حقيقية سنجد حتما شخصا ما نمنحه عونا. فلا يسبب الوحدة قلة الناس، بل مخاوفنا من نحو أنفسنا وخوفنا من الرفض وعدم الاستحسان. خوفنا من الرفض وعدم الاستحسان. وكثيرا ما نقضي وقتا في محاولة تفادي الرفض أكثر من محاولتنا في بناء علاقات طيبة وصحيحة. يصل بنا الخوف من إصابتنا بجروح أن نقيم حولنا جدارا عاليا أملا في حمايتنا وتفادي الألم النفسي. البعض يعزلون أنفسهم ويظنون أنهم لن يصابوا بأذى إذا لم يندمجوا، لكن النتيجة هي الوحدة. والكثيرون يخافون من منح ثقتهم لأحد، يخافون من الأمانة والصدق التي تجعلهم في موقف ضعيف، وأن يدينهم الناس وينتقدونهم أو يفشوا أسرارهم لو شاركوهم بأمور شخصية أو خاصة. كل هذه المخاوف هي السبب الجذري للوحدة. ونحن كبشر بحاجة إلى الفهم والتفهم من جانب الآخرين، وعندما لا نحصل عليهما نشعر بالوحدة، وعندما نستمع للناس وهي تشارك متاعبها وألمها نجد أن كلمة أنا أتفهم ذلك لها مفعول مريح جدا بالنسبة لهم. من آيات الكتاب المقدس الرائعة في عبرانيين الأصحاح الرابع الذي يعلمنا أن يسوع المسيح هو رئيس الكهنة الذي يرثي لضعفاتنا وعجزنا لأنه جرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية. ومجرد علمنا أن يسوع يتفهمنا يشعر بنا، هذا يشعرنا أننا أكثر قربا منه وأننا في ضعفنا نستطيع الثقة به، ويساعدنا على عدم الشعور بالوحدة بل يعمق الشعور بالارتباط. في النهاية عزيزي المستمع، تجاوز ألمك نحو النصرة، التصميم ثم التصميم. توقف عن تمني لو كانت الظروف مختلفة وقم بدورك لتغييرها. هنالك نوعان من البشر في العالم، الذين ينتظرون أمرا ليحدث وأولئك الذين يجعلونه يحدث، ونحن لا يمكننا عمل شيء بمعزل عن الرب، لكن يمكننا أن نقرر التعاون معه. يمكن أن نواجه الحق ونتوقف عن تغذية إدماننا مع تحمل ألم إماتته بمنع الغذاء عنه. حان وقت التغيير، نتحمس لمستقبلنا ونتأكد أنه أثناء اجتيازنا أمرا ما فهناك نبأ صار لنا أننا نجتاز، ويعني ذلك أننا في النهاية سنخرج إلى الضفة الأخرى بانتصار لن ينزع منا. ستجعلنا هذه التجربة أكثر قوة وتمكننا من مساعدة آخرين الذين يواجهون تجارب مشابهة. آمين آمين. باسم الرب يسوع المسيح نشكرك يا رب على ما علمتنا إياه في هذا اليوم، ونشكرك على كلامك الخاص لنا. استخدم يا رب كل كلمة بروحك القدوس لتصل إلى قلوبنا وتنعشنا وتجددنا. أعطنا أن ننظر إلى الألم والتحديات والمشاكل فرصة منك لنتغير ونكون بركة للآخرين. آمين. بهذه الكلمات أحبائي أكون وصلت إلى نهاية حلقتي، وأترككم مع ترنيمة من فريق العائلة قصر الدبارة، في حضنك الدافئ أجي. استقبل محبة ودفء يسوع اليوم لتشفيك من كل مشاعر القلق والتوتر والرفض وأي أمور أخرى تمر بها. إلى لقاء جديد بنعمة الرب في نفس المكان والزمان، من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء.

0: شباب؟
1: يا اخونا صابر
0: كيفكم؟
2: كويسين
1: تمام
2: أخبارك.
1: الحمد لله.
0: حاجه جميله انه تاني هنا نتقابل ونقعد قعدتنا زي كل مره، كوبايه شاي وقهوه ونسه ظريفه كده. وفي الونس اكيد هنعمل زي كل مره انه نشوف لو في زول عنده نص كده مقدس نتشارك سوا ونتونس ونقدر نبحث سوا نشوف شنو في النص.
1: انا الليله عندي لكم مقطع قصير جدا.
3: مالك ناطي كده؟
2: متحمس.
0: ما مشكله نشوف.
2: متحمس
0: الحقرا منفقكم.
4: انا بقرا لكم، خليكم مقطع هيثم ده. انا عندي مقطع ثاني.
0: انا قايل لكم مقطع هيثم ويكون تقراه انت.
2: على فكره دي روح حلوه انه كل واحد
1: بيتصبر.
2: ايوه
4: المقطع في متى الاصحاح التاسع من الايه 9 لحد الايه 13.
0: اوكي.
4: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له أتبعني. فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذ عشارون وخطاء كثيرون قد جاءوا واتكوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاء. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فأذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.
2: أمين
0: أمين. نص كويس يعني، معقول لا طويل لا قصير، حاجة كده في النص. منح أحكي لنا
1: أكيد حتاخذني ابتهاجي راح أحكي.
2: أوكي طيب أنا هحاول أحكي بشكل مختصر يعني.
0: النص مختصر يعني.
2: أيوة.
0: طيب
2: المقطع ده فيه أنه يسوع كان ماري ويعني شكله يعني لو من الكلام بتاع النص أنه في أثناء ما هو ماشي في حتة اسمها الجباية وفي زول هناك اسمه متى، فقام الزول اللي اسمه متى ده قام الرب قال له اتبعني. متى على طول من غير أي نقاش تبعه. وكان مشى معه. وطبعا دي واحد من الحاجات اللي احنا بنعرفها، وهو متكي العشارين والخطاة الناس اللي جبات الضرائب جو ولقوا وكان قاعد مع يسوع والتلاميذ. ودي بتورينا قصة انضمام متى العشار مع الرب يسوع. الفريسيين لما شافوا الموقف ده دايما بيحاولوا يصيروا أسئلة استنكارية حول الرب يسوع، فقام ما سألوا الرب، سألوا على طول التلاميذ، قال لهم معلمكم زولكم قاعد مع الناس الكعبين وناس الضرائب والجبا. المسيح سمع الكلام ده وعلى طول جاوبهم إجابة بتوري إنه الرب كان عارف الكلام ده وشايفهم هم من وراء الكلام ده بيقولوا في شنو. ما انه الخطاب صح موجه للتلاميذ، لكن كان فيه زي شكيه او زي ماخذ واخذينه على الرب. الرب جاوبهم قال لهم انا يعني من دون مقدمه، جمله صادمه جدا، قال لي لا يحتاج الاصحاء الى طبيب. الناس النصيحين ما دايرين علاج، المرضى هم المحتاجين علاج. اذهبوا وعلموا، أنا شخصياً ما جيت عشان تقدمات ولا ذبائح، لأنه الحاجة الأساسية اللي أنا جيت لها جيت عشان أشفي، جيت لشخص محتاج، ما جيت عشان أتكلم مع ناس أبرار. الناس المنبوذين والناس المطرودين والناس المحرومين ديل أنا محط اهتمامي.
0: أمين تمام صراحة 100%. شرح بسيط وكويس. لكن مكان الجباية هي مش محل رسوم صح؟ محل
4: الضرائب
0: زي الضرائب
2: المركز الأساسي.
0: نعم اوكي كويس. احنا قرينا وسمعنا الحكاية، حنمشي في الأسئلة كالمعتاد، انه وين الله في النص؟
1: متكلم المسيح هنا بيسأل.
0: اكيد
1: يعني نقطة
2: جميلة.
4: والثاني يمكن ظهر في الآية الأخيرة 13. فأذهب وتعلم ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة. يعني هنا ده بيتكلم عن الله
2: عليه
4: إنه الله هو الشيء المحتاج، محتاج إنه الرحمة ما ذبيحة. يعني لو الذبيحة مكلفة خليك منها، أهم شيء الرحمة. لأني لم آتي لا أضرار برضه هو المسيح بالخطاء إلى التوبة.
0: الإنسان في النص
2: متى أول واحد ورأى هناك إنسانا جالس شكله كان قاعد متحير كده وقالوا بالاسم، وصفته شكله براه، شكله إنه في

0: اللي هي فكرة في إنه قاعد يشرح الفئات المنبوذة، الناس اللي ما قاعدين، الناس اللي ما بتري ما بيتحبوا ما دايرينهم في الظروف ديك وفي المعطى ده. كانوا ناس يعني العشار يجي، أنا أصلا فقير، فزول يجي يشيل مني ضرائب أصلا حيشيل على، فأكيد حيكون منبوذ يعني. وخطاة
1: الخطاة
0: مصنفي يعني شدة يعني، مثلا ممكن ناس الخطاة في الزمن ده ما بكونوا ظهري، لكن ديلك شكلهم كان محدد كده، فئة معينة من الناس معروف عنه أنه شخص،
2: لأنه سماها ب
0: بالاسم.
2: بالاسم أيوة. الشارون وخطاء.
0: أيوة شكرا هيثم في التوضيح ده. سماه بالاسم.
2: ولما تجي تكمل تعرف المسيح لسه بيخاطف في أدوى الناس، يقول لهم أصابوا وتعلموا ما هو أريد يعني. فلسه بتحس إنه بيخاطف الناس اللي كانوا قاعدة والناس اللي كانوا تيجي.
1: برضو ذكر شخصيتين اللي هو الزول السليم والزول المريض. إنه لا يحتاج الأصحاء والدكتور سوري، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى هم اللي بيحتاج إلى طبيب. دي من بين
0: دي الشخصيات
1: ذكرت في النقطة.
0: وفي في عدد 13 نعم. أيوة في الأبرار وفي خطاة
1: بالضبط يعني.
3: كويس يعني فصلتهم حتى حتى أنا ما خليته حاجة. كويسة. الله بيوجه نظرنا في شنو هنا في الآية يعني، الله لفت نظرك في شنو
2: الطريقة بتاعت الدعوة لمتى، القوة بتاعت المنادة أو الطريقة اللي نادى بها يعني، بيقول له أتبعني. تخيل من غير ما يعرف المسيح، من غير ما يعرف هو ده منه، بيجي بيقيف يعني. حتى لو شفنا المشهد أو الصورة اللي تجسدت بتاعت الفيلم في المنادة بتاعت متى، ودعوة
3: لكن حل حل حل متى ما كان بيعرف يسوع.
1: أنا ده أسأل السؤال ده كان منتظر
0: هو وعارفه
1: لو ما عارف يكون سبع. أيوة واحد
0: بيتشابه يتشعلق يطلع في أي حتة عشان يطلع يمشي يشوف
2: يعني دعاه جاء كده اللي قاعد وقعد وقال لي راح هتبعني.
0: أيوة
3: ما معناته هو عارف إنه ده يسوع، هو عارف إنه يعني ممكن يكون ما عارف إنه ده يسوع، لكن الناس جمرين الناس شغالين نشوف عشان يسوع يسوع يسوع. فقام شنو فلما يسوع جاء وهو قال له راح صعب صح انه زي يقول لك اراه بس تقوم بدمش
0: لا هو في الحاجه الثانيه كمان، انه زي ما متى انسان كان جالس شكله انه معروف انه الزول ده قاعد يرصد ويرقب من بعيد ويراقب في انه في شخص شخص الرب يسوع يجول في المناطق دي، وبعد ذاك سماه فشكل الحاجه معروفه، لكن فعلا الدعوه له اتبعني فقام وتبعه طوالي.
1: أنا اللي هو أكتر حاجة مثلا هنا إنه المسيح، لو نحن طبعا نتكلم عن الله في المنطقة، إنه المسيح اختار جاب الضرائب ده أكتر زول منبوذ يمكن في المجتمع كان، أو زول ما مرغوب فوقه، أو ما في زول بيحبهم لأنه بيطلع من الناس قروش. المسيح يمكن رغم إنه عارفه هو كده قام جي اختاره. عادة أنا لو دار اختار أي واحد يكون معي في الشغل ولا كده، ده لازم أشوف لي أحسن زول سمعته كويسة ما أعرف شنو أيا كان. لكن المسيح عمل عكس كده، إنه مشى لمتى المنبوذ مثلا من المجتمع، يقول له راح أتبعني.
2: الحتة دائما بتعجبني في المسيح الاختيارات بتاعته اللي بيحولها دائما لمكان بتاعت مساءلات، بيجي بيقعد مع الشارين مع خطأ يعني كالمعتاد دايما، متعود يجي للمكان منبر، متعود يجي للمكان للفريسيين يجوا يسألوا، بيختار
0: هم اللي يجوا
2: بيختار وضعيات مختلفة لحتة بتاعت الناس اللي مكروهين، الناس اللي ما محببين، الناس اللي يعني هنا بيسميهم زي ما قلنا في المقطع عشارون وخطأ، يعني فئتين تجيبهم تخطهم مع بعض، ده مرفوض وده منبوذ. لكن المسيح كان قاعد معاهم، منو بيقبل يعني لو شخصية مرموقة، لو زول تجي تقعد بقول لك أكيد الزول ده يا إما ده ريليش بتاع الضرائب، ولا بتاع الضرائب ده أصله عنده معه
0: قصة
2: ويقعد مع خطأ حاجة ما عادي.
3: هنا شكله زي

0: كان بيعمل حاجات غير معتادة يعني الناس ما بيعملوا كده. يعني شايفين إن يسوع دول بيتكلم مع الناس ودول مع الناس دول كويسة دول معلم. فالمعلم المفروض يمشي وقت مع الناس عشارين.
1: أيوة هو قلب موازين الفريسيين وده أكتر مكان كانوا بيتجمعوا فيه ومعروف إنه الناس بتمشي هناك عشان الغرض منه إنه الفريسي عنده شغل معين وعلاقته بالله كويسة والناس بتحبهم وتتودد لهم. لكن هو قلب الموازين وقلب الطاولة عليهم في إنه هو كان قاعد مع الخطاة والفريسيين هم جو.
2: بالضبط. يعني ممكن زيادة لكلامك زي هو مشى للخطاة ودرج في التشهد عكس بعدين دي نتكلم عنه طبعا لكن عكسنا نحن حس
3: حبه للناس دي يعني ما كلام لكن حقيقة بتاعت إن هم يتغيروا حياتهم وكده. بيذكرنا دائما في الحتة بتاعت إحنا بنشاركها بحث الله عن الإنسان. الله بيفتش على الإنسان الخاطئ ما بيخلي كده لكن بيمشي لحد المكان اللي موجود فيه
1: أساسا. أيوة. يعني ده في نهاية في عدد 13 قاعد يقول عليه رحمة.
2: بالضبط.
1: ما الفكرة منه ذبيحة أو مكافأة أو هدية أو كده لكن هو رحمة بالناس دي.
3: لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلا التوبة. يعني أنا ما جيت للناس الفئة المرموقة الناس. أيوة. لكن أنا جيت للخطاء.
1: وفعلا بار انت حتدعوه عشان تقول له يعمل شنو. هو شخص بار يعني.
2: بار تعليقا للجزء بتاع ابتهاج انه اريد رحمة الله ذبيحة يمكن كما قلنا انه يعني ده ربنا ربنا ما يعني او زي ما كنا في الحلقة الفاتت ما بيهمه يعني شنو اللي انت قدمته او شنو انت بتسوي له اكتر مما انه يهمك
1: الشخص نفسه
2: انت ذاتك في حد ذاتك انه انا اريد رحمة وليس ذبيحة. انا يعني ما مهم انه ما دار يكلفك وما دار يكلف الانسان لكن عاوز انه اهم شيء انت امين سوري الكلام كتير لكن اهم حاجة انت اكتر من الشيء اللي انت بتسويه.
3: حاجة عجبتني تاني في مقطع بتاع 11 لما جو سألوا التلاميذ لماذا يأكل معلمكم مع العشارين. تخير معلم يجي يأكل مع العشارين وخطأ دي كيف ما بتجي. يعني حتى لو جبنا شخصية يعني مشهورة أو شخصية كبيرة على مستوى بس الناس شوف الإعلام شوف الناس لو جاء
1: الحوالين
3: بس لو جاء قعد بس مع أي واحد منبوز من المجتمع أو مكروه. أيوه. أو غير مفروض شنو الناس بتكلم عنه. فما بالك الله نفسه المسيح نفسه يقعد مع الناس بقيم الإنسان المرفوض الإنسان الغير مقبول الإنسان بيأكل معه.
1: أيوة حاجة فعلا بتقلب الموازين زي ما قال أخوي صابر والأكتر من ده قال لهم أمشوا أعملوا كده. يعني هما قعد مع الفريسيين وقام قال لهم أمشوا للناس المنبوذين هو بنفسه عمليا قعد مع المنبوذين ولما الفريسيين انتقدوا قال لتلاميذهم أكد لهم إنه لا أنتوا أمشوا أعملوا الحاجة دي. فهنا بيوري جزء من تعليم المسيح الواضح في إنك أنت تخط أنت هو معلم في شنو معلم ما بس بأقواله بأفعاله التطبيقية العملية الحياتية. يعني ده مثال شايفينه قدامه عشان كده التلاميذ كانوا في الكنيسة كانوا أقوياء. ليه؟ لأنه شافوا الرب عمل ده عمليا قدامه ما محتاج يحكوا لهم هما بالتطبيق كده. هو كان قاعد وديل انتقده وبالعكس ما تملص لا أكد عليهم وأكد بجملة صادمة جدا. يعني حتى ما عمل مقدمة قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. حقيقة يعني دي من الحقائق اللي ما فيها جدل حتى لو أنتوا شكيتوا فيني أنا جد يعني من الحقائق اللي لا تقبل جدل زول نصيحة تجيب لي دكتور ليه.
0: كويس أخذ قدر وافي. يعني حنمشي الإنسان في النص.
3: الإنسان في النص هنا كثير
0: أو وجهة نظرك الإنسان في النص.
2: يعني الإنسان في النص يعني في الرسين. لا بجد يعني إحنا حسي وده يعني لو إحنا كمؤمنين قعدنا كله مع الناس المؤمنين مع الناس القديسين مع الناس بالضبط ما بيغلطوا أيوة. او ما بيخطوا الناس اللي هنا عكس الشيء اللي عمله المسيح لو قعدنا كله ونساتنا واجتماعياتنا بالذات كلها بس مع الناس القديسين مع الناس اللي هم المؤمنين لكن الناس البر موجودين في العالم الناس الخطا رغم ان احنا ما قلنا زي الفريسيين لكن ده بنقوله بافعالنا انه كيف انك تقعد مع ده
3: بنختار الفئه تقدر تقيمنا بنختار الناس لكن ده كما حقيقه صعب
1: انا قاعد اشوف الانسان في حته ثانيه انه انا يوم كنت بعيده من الله والله هو بيعاين لي وبيرقبني واختارني اجي لمحضره فدي كتير يعني دي بالذات في الجزء الاولاني من الايه بدايه عدد 9 انه يسوع مجتاز يسوع في رحله في رحله يعني وجوده معانا شاف بيشوف ناس هم ديل بتاعينه فهو اللي بيختارهم يعني متى صح كان بيراقب المسيح من بعيد وعارفه وسامع به واي حاجه لكن كمان امتياز انك انت تكون مختار
0: تحية ثاني انسان ولا
1: ايوه الله بيختار الناس العيانين وبيمشي لهم بيزورهم زيارات افتقاديه ترجعهم له
2: الله ولا الانسان
1: انا طيب يا انسان اعرف انه الله قاعد يختارك انت شخص مختار مميز انت شخص مريض وعليل وخاطئ محتاج تتوب الله هو اللي بيفتقدك
2: يعني حتى لو انا خاطئ
1: انا ما منبوز.
2: وعارف نفسي انا خاطئ لسه يعني باب الرحمه مفتوح
1: الله ما سابني
2: بالضبط
1: هو بيختارني وبيفتشني وبيقعد معي
3: تواجد الانسان مع الانسان اللي احنا بنشوف غير مقبول هو ده اللي دائما بنسميه المسميات اللي احنا بنعرفها ولا بنحاول نمشي نقعد معاهم حتى مهما كان الكتاب بيكلمنا كتير الكتاب بيكلمنا انه ما بس يعني الفئه الناس اللي بيحبوك انت تحبهم بس في ناس بيحتاجوا انهم يسمعوا كلمه الله انت بتختار فئه معينه عشان تمشي توصل لهم كلمه الله لكن الباقيين ديل الخطاه وان احنا بنعرفهم بمسميات ده مجرم وده حرامي وده بيشرب سجاير وده شنو ده ما مسؤوليتي انا هو داير كده اللي ممكن المسميات التانية بتخلينا إنه يعني نكيش منه أو ما نكون عندنا له حاجة بنعمل حاليا في حياتنا ده كأنه بيحتاج إلى المسيح ده كأنه بيحتاج بس هم الناس اللي إحنا بنعرفهم اللي بحبهم هم بيحتاجوا المسيح نكون معهم وإحنا قاعدين معهم
0: هو مفروض إحنا الإنسان ده هو إحنا نقول لنفسنا إنه الخطيئة ما بدا عادي يعني ما أنا قعدت مازول وأنا بكرة هلقى نفسي أنا بقيت زيه دليل إنه كان المسيح كان بيقعد معهم ما كان يعني كان بيقعد معهم ما كان فيه هنا فإحنا مفروض نقعد مع الناس ليه عشان على اللي قال النور الفينا ينعكس للناس دين
1: أيوة لأن في ناس كتير بيهربوا من إنه يقول لك لا ده شخص شرير خاطئ أنا ما أمشي معاه عشان ممكن يأثر في سلوكي ويتحسب علي لكن هنا التوجيه في النص ده إنه أنت تقعد مع شخص منبوذ الهدف فيه إنه هو محتاج للشفاء محتاج يتوب ففي فرق بين أنت ماشي معه للتسلية للمشاركة في السلوك الخطأ اللي هو بيعمله لكن في شخص أنت زول تاني أنت يعني بتختلط مع شخص مع فئة من الناس منبوذين في المجتمع ومكروهين عندك هدف فده في فرق كبير ما في تشابه بين انه ما نقعد مع الاشرار لا انت قاعد مع الناس المنبوذين لهدف انك انت تساعدهم يشفوا تساعدهم يتوبوا ده الهدف من النص نص ما قاعد يحسك انك تمشي تقعد مع شخص منبوذ والناس بتزحف
2: يعني هو لاجل هدف والشيء الثاني برضه لابد برضه اعمل حسابي صح
1: طبعا
2: يعني حتى ولو انا قاعد معاهم هاي مثلا اللي هدف انه انا دار اجيب او دار اوريهم الله او اعرفهم لكن برضو لازم اعمل حسابي انه انا ما انجرف
1: ايوه هم حيلاحظوا انك شخص يعني مختلف عن اللي هم بيعملوا فيه بالعكس مجرد وجودك معهم في الدوائر دي بيصير تساؤل جواهم انه ليه احنا ما هم المنبوذ ده ما عارف نفسه منبوذ فبيصير جواه تساؤل انه ليه انا الكعب ده الزول الكويس ده الثاني ده قاعد معي فده واحد من أهم الحاجات
0: كويس نص جميل فيه كلام كثير، ياريت وإحنا بنسمع بعدين ما ننسى إنه نشارك بيه ناس تانين يعني أي زول بتعرفه على الأقل الزول بيشارك وبتخطف فرق إنه الإنسان الله محتاج يعني هو داير الرحمة مش داير الذبيحة يعني عارف إن هي نوكي عشان بعدها نسمع ترنيمة يعني.
3: طيب ما كان نقول يعني ما في طريقة زول يقول
0: حاجة
3: خلا يعني ملخص قبل ترنيمة
0: كويس في حاجة لمستك أو حاجة خلت فيك حاجة كده أو خلاص لكلامك مش كده الكلام ولا
2: إنه أنا ما تعزل بس من يعني نشجع رغم إنه في بعض الكنائس يعني مثلا الكنيسة الكاثوليكية كنيسة نشيطة جدا في المجتمع
1: يعني عندهم خدمات اجتماعية
2: يعني عندهم خدمات اجتماعية كثيرة جدا رغم إنه يمكن في بعض الحاجات هنا لكن المشكلة بعض الكنائس التانية يمكن مفصولين مرة واحد من المجتمع
1: عايشين في عزلة برام كلهم مع بعض
2: عشان كده أنا في رأيي إنه محتاجين إحنا نخش المجتمع نكون مع المجتمع.
1: أنا برأيي يعني شايفة إنه أكتر حاجة بتعلم من شخصية المسيح عمليا هو مش قاعد مع الناس ديل.
0: أوكي بس نكتفي بكلامكم أنتوا الاثنين لأنه كان قوي. نسمع ترنيمة ياريت لو في واحد عنده ترنيمة حاجة كده مع النص
3: نجهز لكم ترنيمة
0: نسمع الترنيمة.

0: اختيار موفق يا
1: حسام. شنو
0: الاختيار موفق؟ حلو. اي ما انت ما عجبك الترنيمه ولا
2: لا
1: عجبها.
0: اوكي ثاني برضو بنذكر اخواننا يا ريت نقدر نشارك النص مع كل زول وبكده نقدر نعرف انه ملكوت الله بيمتد بالخبر انه نخبر الناس يعني. احنا ماشيين قبل ما نمشي المفروض نصلي. هصلي معنا منو
3: اكيد باي هصلي له
1: امين.
0: اوكي
1: إلهنا الصالح أبو ربنا يسوع المسيح يا ربي شكرا لأنك بتعلمنا، شكرا لأنك أنت معلم المعلمين، شكرا يا ربي لأجل كلامك الواضح، شكرا يا ربي لأنك رحيم وجيت عشان نحن المرضى، شكرا يا ربي لأنك أنت بتخرج في رحلة بحث عننا بتفتش علينا وبتعلمنا كيف نحب كل شخص الناس ما بتحبه أو زحت منه. أشكرك يا ربي لأجل إنك بتخطنا قدام نصوصك اللي فيها تحديات كبيرة لنا وبتخلينا نطلع ليك لأنك أنت رئيس إيماننا ومكمله. شاكرينك واثقين إنك أنت إله عرفت تعلمنا تعليم جيد. ليك المجد وليك الكرامة في اسم المسيح أصلي.
0: آمين آمين. بكده هنا نكون خلاص الشاي انتهى والقهوة انتهت.
1: آمين آمين.
0: بعد كده يجي نمشي نشوف هنكمل يومنا كيف. يلا يا شباب مع السلامة.
3: طيب سلام.
0: يلا باي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلا عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

مفيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن انا هفرح بالرب و

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي كده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: أهلا بيكم، أهلا بيكم.
1: ودلوقتي هنسمع مع بعض إعادة برنامج البعبد. لو حابب تسمعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم أحد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.
0: احنا نتقابل ونتواصل ونقضي وقت مع بعض. معرفش كم واحد كان متابع البرنامج قبل كده. البرنامج قبل كده كان حلقات متسجلة مش مباشر، لكن الرب ادانا فرصة ان احنا نكون بنبقى مباشر، فده يدينا فرصة ان احنا نتقابل معاكم بطريقة اسبوعية، نقدر نستقبل رسائلكم بطريقة سريعة جدا، ويدينا فرصة افضل للتواصل. فاحنا مبسوطين جدا ان نكون مع بعض في البرنامج وعلى صفحات السوشيال ميديا على اليوتيوب. بركة كبيرة جدا الرب مديها لنا، وعايزينكم تصلوا لنا، واحنا كمان نكون دايما رافعينكم في الصلاة. مبسوط قوي ان سيلفيا معانا. اهلا بك يا سيلفيا.
2: اهلا بك يا رامي،
0: مبسوطين انت معانا وانت جاي من سفر طريق طويل.
2: بعتذر بعد التأخير.
0: لا شكرا ليك ان انت جيتي. يعني وجودك معنا قبل كده في البرنامج كان إضافة قوية جدا للترنيم.
2: بارك الله.
0: فرب صالح. يعني عايز نبتدي مع بعض كده نبص على مزمور 25. يعني عايز شجعنا لو حد كان بيتفرج علينا قبل كده، كنا دايما بنقول ايه، نفتح كتبنا المقدسة او نفتح او تفتح الابليكيشن بتاع الموبايل بتاع البايبل على الموبايل بتاعك، افتح مزمور 25. مزمور 25 نقرأ آيات قليلة كده مع بعض. يعني من البداية كده نقول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي. يعني افتح المزمور وحط قلبك كده بين إيدين الرب. إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، أيضا كل منتظريك لا يخزو. لو في ناس منتظرة الرب النهاردة، عايز أقول لكم كل منتظر الرب لا يخزو. ليخز الغادرون بلا سبب. عدد 4 جميل قوي، بنقول كده طرقك يا رب عرفني، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، إياك انتظرت اليوم كله. عايز أسيبكم كده لحظات قليلة، بص على الأعداد ديت و يعني بص عليها كده تاني من عدد 1 لعدد 5. قول يا رب إليك يا رب أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. خد لحظات كده يعني صلي صلوات صغيرة. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني. احنا محتاجين الرب علشان هو اللي بيهدينا، اللي بيعرفنا طريقه، لأنك أنت إله خلاصي، إياك انتظرت اليوم كله. عدد 6 يقول كده أذكر مراحمك يا رب وإحساناتك. يا رب بنشكرك على مراحمك على إحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. أنت يا رب لا تذكر خطايا صباي ولا معصية، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب. عدد 8 مش قادر أوقف إن أنا ما كملش أقول عدد 8. عدد 8 يقول كده الرب صالح ومستقيم، الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. وده مهم، يعني الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق. هو ما رمناش كده في الأرض وسبنا، لكن هو بيعلمنا الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. انت إله عظيم، انت إله خلصنا يا رب. إليك أرفع نفسي، إليك يا رب أرفع نفسي. أنت رب عظيم جدا يا رب، أنت رب عظيم جدا. أنت رب عظيم جدا يا رب، عظيم يا رب، عظيم جدا، عظيم جدا.

واحنا بنقول ابانا كم نحن نحبك، انا رايح ناحيه بابا. فيعني زي ما كنا بنقول في مزمور 25، اليك يا رب ارفع نفسي، يا رب يعني انا جاي لبابا، جاي ليك، برفع قلبي ليك، برفع روحي ليك، بقرب منك، وانا كل الثقه ان انت ابويا، ان انت بتنادي عليا، ان انت بتنادي عليا. فشجعك قول ابانا كم نحن نحبك، يعني ينفع نقول كده، ينفع نقول ربنا انت بابا، ينفع اقول ربنا انت ابويا، انت ابويا، ابانا كم نحن احنا بنحبك جدا، بنحبك جدا، بنحبك جداً.

0: هللويا هللويا هللويا. مليك أبدي مليك أبدي. مش عارف يا سيفو لما بنقول أبانا في بداية الصلاة كده في أي حاجة بتفتكريها يعني أي حاجة تحبي تشاركينا؟ إحنا بنقوله يا بابا، إحنا بنقول ربنا يا أبونا، يعني تحس بإيه؟
1: حقيقة بتفرق معايا قوي رامي لما التلاميذ راحوا لرب يسوع وقالوا له علمنا نصلي، ندخل نقول إيه لما نيجي نصلي ونوقف قدامك. بتفرق لي قوي الدعوة أو الهوية اللي الرب اختار إنه ولاده ينادوا بها. كان ينفع يكون بيقول أو ما تدخلوا محضري يقولوا أيها الإله العظيم القدير المهوب، لأن كل ده حقيقي جدا عن إلهنا. لكن رب اختار أن أولاده لما يدخلوا يقعدوا قدامه يقولوا له يا بابا يا أبانا. وبحس أنه رب في الحتة دي بيديني تصريح أن يكون قريب قوي، أني أقترب جدا وأدخل بحرية. محدش بيدخل على بابا مجهز ورقة منظمة كده عشان يتكلم معاه، لكن بيدخل على بابا بحرية براحة بثقة بإيقان أنه مقبول ومرحب به وهيتسمع وهيتسمع.

0: ينفع يلاقي اللي يجاوبه ويحتويه فإحساسك أنك داخل لأبوك رغم المهابة رغم العظمة بيقرب وبيدفي العلاقة جدا.
1: يعني بيفرق معايا قوي فعلا في العلاقة مع الله إن هي زي ما أنت قلت كده العنوان بتاعها هي إن هو أبونا يعني.
0: مش غريب أنت مش غريب أنت داخل لبيت أبوك.
1: أيوه ده يعني ده مهم جدا وده بيميز قوي العبادة المسيحية يعني. يعني في عبادات كتيرة ممكن وهي بتشرح لنا مين هو الله دايما تدينا إحساس إن الله بعيد أو ممكن حد يعني يشرح لنا هذا الأمر بالطريقة ديت إن الله بعيد الله يعني قاعد لنا على الغلطة يعني الله مستني لنا إن هو يعاقبنا الله هو بس إحنا محتاجين نقعد نعمل شوية حاجات عشان نرضيه فهو يبقى مبسوط وما عملناش مشاكل في حياتنا.
0: نطقي الشر كأننا
1: أيوة الصورة دي مشوهة خالص عن الله.
0: تمام.
1: والحقيقة ده الهدف الرئيسي لبرنامج قلب عابد إن احنا نعرف مين هو الله في عبادة مسيحية حقيقية. يعني نعرف مين هو الله يعني وده اللي احنا طول الوقت في الحلقات سواء الحلقات اللي فاتت او الحلقات اللي جاية هنقعد نلف حوالي احنا عايزين نعرف مين هو الاله اللي بنعبده وازاي نعبده بقلب ابن ببساطة ابن ببساطة الابن من غير الخوف اللي هو الرعب ده بمخافة وعايزين نتعلم مع بعض برضو ده مهم قوي في العبادة المسيحية نتعلم ان في فرق ما بين الخوف اللي هو الرعب والبعد وما بين المخافة اللي هي الاحترام والمحبة. يعني في خوف اللي هو رعب اللي هو بعد اللي هو في حواجز اللي هو يعني هنتكلم عنها كتير
0: العبد والسيد رامي عارف يعني العبد العلاقة العبد والسيد ينفع يكون فيها الخوف بس رب بوضوح قال أنا مش بدعيكم عبيد لست أدعيكم عبيد لكن أحباء فالرب قاصد يغير المفهوم ده أنه اللي بيني وما بينكم المحبة اللي فيها المخافة لكن أنتم مش عبيد عشان تخافوا.
1: أيوة دي نقطة يعني فارقة جدا جدا جدا في العبادة المسيحية ان احنا مش جايين من حتة فيها خوف بعد حواجز لكن جايين من حتة فيها حب فيها مخافة المخافة اللي هي الاحترام وفي معاني تانية للمخافة هي كراهية الخطية ان انا اكره الحاجات اللي تفصلني عن الله فالمخافة حاجة ومختلفة تماما عن الخوف والبعد والرعب والفواصل فده اللي احنا عايزين ندركه لو أدركنا ده اعتقد شكل عبادتنا وطريقة قربنا من ربنا هتبقى
0: مختلفة
1: خالص يعني فعايزين يعني نلف حوالين الحتة دي شوية والحقيقة انا عايز ابتدي معاكم كده عايزين نقرأ مع بعض في يوحنا الأولى إصحاح 4 ونبص كده على الآيات دي احنا عايزين نطلع منها بكم فكرة صغيرة وبعد كده هنرجع نرنم تاني لان احنا بنحب الترنيم وبنحب صوت سيلفيا وانا بحب صوت سيلفيا فيعني فهنرنم تاني فاوعد سبونا عايزين نبص بس لكم فكرة كده في يوحنا الأولى إصحاح 4 من عدد 7 لو حد مش معاه كتابه يروح يجيب كتابه أو لو حد مش فاتح البايبل على الموبايل يفتحه بسرعة يوحنا الأولى إصحاح 4 من عدد 7 يقول كده أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله فهو الأول يعني بيشرح لنا كده بيقول لنا المحبة فكرتها جاية من عند ربنا المحبة دي مش اختراع يعني إنساني مش اختراع بشري اختراع إلهي هي فكرة إلهية واللي بيحب يقول لك كده كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله ليه لأن الله محب فلو في حي حد جاي يتكلم بلسان الله من غير ما يكون لغته فيها محبة يعني غالبا غالبا غالبا هو يعني مش جاي من عند ربنا يعني مش جاي من عند ربنا اللي احنا نعرفه فمن لا يحب لم يعرف الله ليه لأن الله محب لأن الله محبة، وبهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، يعني هو الموضوع مش بدايته من عندنا، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. عدد 11: أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه، ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. عدد 16 جميل ومهم. عدد 16 تعالوا نبص عليه، بيقول كده: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. احنا جايين لربنا واحنا صدقنا في المحبة دي، جايين ليسوع احنا صدقنا في محبة المسيح، وده دي البداية، دي البداية، بداية اي حاجة، بداية اي كلام، ان الله احبنا وينادي علينا ونحن نأتي اليه كاستجابة للنداء بتاعه. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. عدد 17 يقول ايه كده: بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. عدد 18 برضو مهم جدا، يقول ايه: لا خوف في المحبة. الخوف هنا اللي بنتكلم عليه مش المخافة، مش الاحترام، لكن لا خوف اللي هو الرعب، لا خوف اللي هو الفواصل، لا خوف اللي هو ان انا كمله ان ايه بتقي شره، انا بعمل له حاجات كده وابعد عنه. لا، هو هنا مش بيتكلم على الشكل ده من العلاقه خالص. هو بيقول ان العلاقه بيننا وبين الله هي علاقه حب بدون خوف، لا خوف في المحبه. بالعكس بقى يقول لك ايه: المحبه الكامله تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. عدد 19: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ده سر حياتنا المسيحية كلها، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لو عايز تقولها بطريقتك، أنا بحبه عشان هو عرفني يعني إيه حب، أنا بحبه عشان هو اللي ابتدى، أنا بحبه لأن هو اللي قرب مني وأنا في حالة بعد، أنا بحبه لأن هو اللي ابتدى يجي ناحيتي. نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. ويعني وباقي الإصحاح جميل قوي، بس أنا عايز أقف هنا عند عدد 19. البداية من عند الله، البداية من عند الله، البداية مش مننا. إحنا ليس لدينا أي قدرة على ان احنا ناخد اي حركة مبادرة ناحية الله، لكن كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب للنداء بتاعه، نستجيب لفعل المحبة بتاعه، نستجيب لعمل المسيح، ان هو بيقول انا بحبكم، انا بحبكم، فاتح لكم حضني ومادد ايديا ليكم. فالمسيح فاتح حضنه لينا ومادد ايده ليا وليك، فاحنا اللي بنعمله ان احنا ايه؟ نستجيب للنداء الإلهي، نستجيب للمحبة الإلهية، نستجيب لله اللي هو بيقول أنا المحبة، أنا المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. سيبو عايز تقولي حاجة؟
0: يعني لو فتحت البايبل هتلاقيني معلمة على لا خوف المحبة بمئة ألف لون وقلم، عشان مرات تحديات حياتنا تخلينا نقف ونقول يعني هو احنا ماشيين صح، هو ربنا موجود، هو، وتبتدي علامات تشكيك ومخاوف تظهر. فبحس انه لما برجع اقف قدام عدد 18 انه لا خوف في المحبة، ان يعني قد ما مصدق انا في اني محبوب، قد ما هتطرد المخاوف وعلامات الاستفهام والحيرة والحاجات اللي ملهاش اجابة، لأن ببساطة هيبقى مرجعيتها أنا محبوب، وأنا أنا أنا تم البرهنة على الحب، إذ أن الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاة مات وقدم نفسه. فما فيش معيار للمحبة أعلى من كده. فازاي ممكن وكأن يبقى في علامة استفهام اكبر بقى، ازاي يكون في خوف وانا اتحبيت لدرجه انه الابن قدم نفسه لاجلي؟ فتحس انه المنطق مش ماشي مع ادراكي للاعلان ده. فنعم، لا، ما فيش خوف في المحبه. بس
1: ايوه، يعني لو عايزين نطلع كده كم نقطه من الجزء ده، يعني عايزين نقول الاول ان الله هو المحبه يا جماعه، الله هو المحبه، دي ممكن تكون حاجه مش جديده علينا، لكن عايزين ندركها. لو ادركناها زي ما سيفو بتقول هنقرب جري على ربنا. يعني لو ادركت ان الله محبه هتروح عليه جري، مش هتتردد لحظه مهما كانت حالتك، مهما كنت بعيد، مهما كانت في خطايا كتير، صح. مهما كانت وقعت عدد مرات، مهما وعدت ورجعت في كلامك، مهما كانت الحالة، لو أدركنا أن الله محبة هنروح له جري. فالله محبة، الله هو اللي ابتدى. وده بياخدنا بقى للبرنامج بتاعنا، العبادة هي علاقة مليانة محبة. العبادة هي علاقة مع الله مليانة محبة، متغرقة بمحبة الله، مش علاقة خوف، مش علاقة رعب، مش علاقة ان انا بتقي شر الله. يعني الله صالح، زي ما كنا بنقول في البداية في مزمور 25، الله صالح، صالح جدا، صالح يعني يحمل الخير لينا. يعني قول ورايا كده، الله صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا طول الوقت. الله صالح، صالح is good، يعني الله صالح يعني يحمل الخير ليا وليك طول الوقت. فإذا الله محبة، والله هو اللي ابتدى، والعبادة هي علاقة مليانة، مليانة إيه؟ مليانة حب. فلو أدركنا هنعمل إيه؟ هنجري على ربنا، هنجري على ربنا. عايزين النهاردة عايزين نجري على الرب، يعني عايزين نجري عليه، ونجري من غير ما نخاف. يعني نجري من غير ما نخاف، اللي هيخاف هيستخبى، مش هيعرف يجري، يعني هيستخبى، لان احنا عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نتكسف من نفسنا، نتكسف من تصرفاتنا. لكن محبة الله لما ندركها، ندرك ان هو احبنا اولا، وهو مستمر يحبنا بالرغم من كل الاخطاء ومن كل العيوب، فهو مازال بيحبني، فده يخليني اجري عليه وانا مطمن. يعني ينفع نجري النهاردة على الرب يا سيفو؟ يعني ينفع نجري على الرب؟
0: هو دايما فتح الباب، فينفع أكيد. يلا نجري.
1: أمين أمين أمين أمين. تعالوا نغمض عينينا لحظات. يعني نقول يا رب، احنا النهاردة احنا بنجري عليك يا رب، احنا بنجري عليك من غير خوف، يعني من غير خوف يا رب. يعني بنجري عليك رب، واحنا عارفين ان انت فتح لنا احضانك يا رب، عارفين يا رب ان انت فتح لنا احضانك، عارفين يا رب ان انت النهارده بتنادي علينا وبتدور علينا كلنا يا رب النهارده. يا رب جايين يا رب زي ما بنصلي بدلة البنين، يعني كأبناء جايين نجري عليك. انت المحبة، انت اللي بتنادي، والعبادة هي علاقة مليانة حب. فإحنا جايين يا رب ندخل في العلاقة دي اللي هي مليانة يا رب حب. يا رب جايين يا رب النهاردة بنجري عليك. شجعكم وانتوا تفرجوا علينا، يعني غمض عينك، خد لحظات كده، صلي وقول يا رب أنا جاي أجري عليك، أنا جاي أجري عليك بدون خوف. في تنهيمة نفسي نقولها مع بعض سيلفي، لو بتقول كل يوم عينك عليا طول الرحلة والمشوار، وبتقول أنا مليش غير أحضانك، أجري عليهم وأتخبى، يعني أتخبى يعني أستخبى. ف يا رب احنا ملناش غير حضنك يا رب.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج قلب عابد.

0: هللويا هللويا هللويا. في آية جميلة أنت جبتيها كده في الأول يا سيفو، اللي هي لأن الله لم يعطنا روح العبودية للخوف. عايزين نفتحها كده مع بعض، موجودة في روميا 8:15. ممكن تقريها لنا كده، يعني نبص كده فيها نشوف هل الروح القدس ممكن يدينا فكرة جديدة منها. في روميا 8:15، افتحوا كتبكم، افتحوا الكتب المقدسة. تفضل يا سيل.
1: روميا 8:15 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. عدد 16 بيقول كده: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه.
0: روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب هو الروح القدس اللي بيسكن جوانا، يعني ده الروح القدس اللي بيسكن جوانا. فعشان كده الأمر ده مربوط بقبولنا للمسيح، يعني نقبل المسيح نأخذ إيه؟ نأخذ الروح القدس يبقى ساكن جوانا، يشهد فينا إن إحنا أولاد الله زي ما عدد 16 بيقول. وده بقى ده مش روح عبودية للخوف، لكن ده روح تبني. فأنا لما أخذ الروح ده جوايا، روح القدس، هستقبل عمل المسيح، والروح القدس يسكن جوايا، لأن إحنا بنصير هيكل الله. يعني أنا بصير هيكل الله، الله يسكن جوايا بروحه. لما ده يحصل أبقى قادر أدخل في علاقة محبة بدون خوف. عشان كده بداية الأمر إن إحنا نقبل المسيح، يعني بداية الموضوع ان احنا نقبل عمل المسيح. ما اقدرش ان انا، يعني صعب قوي افهم الكلام ده من غير ما افهم عمل المسيح، من غير ما ادعو المسيح ان هو يكون مخلص شخصي لحياتي. لان الروح التبني دي روح، هي الروح القدس تسكن جوايا. فالروح القدس دي وهي جوايا طول الوقت بتقعد تغير فيا وتشهد ان انا تعرفني ان انا ابن. وروح يعني عدد 16 جميل يقول لك الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا ان انا اولاد الله. فانا ابن لله، انا قريب، انا محبوب، انا غالي، انا مفدي، انا مخلص بعمل المسيح. ف يعني بصراحه ما نقدرش ننكر بدايه الامر خالص ان احنا نقبل المسيح، نقبل المسيح مخلص. يعني نقبل المسيح مخلص. مش عارف عايز تقولي حاجه؟
1: عايز اقول اتفضلي. اول مره اتذكر في الكتاب المقدس كله الخوف حصل عند السقوط، اول ما ادم خالف الوصيه وعصى واختار التمرد. الرب في عدد 10 في أصحاح 3 في تكوين بيقوله كده: آدم أين أنت؟ فآدم بيقوله: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أول ما العداوة والانفصال حصل ما بين الإنسان والله دخلت المخافة، دخل الخوف، سوري، دخلت مشاعر الخوف. ابتدى الإنسان يخاف، ابتدى يحس أنه عايز يتدايره من الرب، عايز يبعد عنه لأنه عرف خطأه، عرف أنه مذنب، عرف قبحه، شاف القبح بنفسه. فأول ما تحصل الانفصال ده دخل الخوف، وكأن السمة الأساسية. عشان كده في العهد الجديد بقى بيقول إنه من خاف لم يتكمل في المحبة، لأنك لو اتحبيت وأدركت الحب فعلا العداوة اللي دخلت هتتشال. أنت أدركت خلاص إنه تصالحنا مع الله في يسوع المسيح. عشان كده فكرة التسليم اللي انت كنت بتكلم عنها رامي مفتاح مهم قوي لحياتنا وافتداء ايامنا من اننا نعيش خايفين، لان الخوف دخل مع الخطية على طول. طول ما انا بحس بخطيتي، طول ما انا حاسس اني خايف وعايز ابعد عن ربنا، والبعد عن ربنا في فقدان امان مستمر. اقترابي من الله، احساسي اني اتصالحت مع الله واني مقبول فيه، بيطمن، بيدفي. فنفسي أشجع قوي لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي إنه يقرب. شجعك، أنا اختبرت البعد، واختبرنا كلنا الانفصال عن الله، واختبرنا الغربة، وإزاي إحساس الأمان والمحبة والقبول سطرنا. فتلاشى خزي آدم اللي التزق فينا من يوم انفصلنا عن الله.
0: أمين أمين. يعني أنا عجبني الفكرة اللي بتقوليها. فهم كانوا خايفين وكانوا حاسين إن هم يعني عريانين، يعني إحساس بال إن أنا إيه، إن أنا كأني إيه، كأن مفيش حاجة ستراني يعني. يعني أنا مش مستور
1: صح.
0: وخلينا عشان برضو محدش يتلخبط, الخوف اللي بنتكلم عنه في الحلقة النهاردة اللي الرب عايز يشيله, وده مختلف عن الخوف اللي هو في حياتنا اليومية, اللي هو الخوف العادي ده. مش بتكلم على مثلا ان انت تبقى خايف تعدي الشارع لحسن عربية تخبطك, او تخاف تلمس النار لحسن تتلسع. مش ده اللي نتكلم عليه. يعني بنتكلم على الخوف اللي هو الفاصل بيننا وبين الله. فاحنا في يعني من جوانا بيبقى في حاجة فصلانة عن الله, ان انا حاسس ان الله بعيد, والله ما بيحبنيش, والله فهذا الإحساس دايما بيملاني بخوف وبيملاني بالغربة. وده اللي النهاردة اللي المسيح المسيح بيعمله, ان هو بيصالحنا يعني بيصالحنا مع الله الآب. يعني المسيح هو اللي بيصالحنا النهاردة. تخيل يعني مين بيصالح مين؟ الكبير هو اللي بيصالح الصغير. المسيح هو اللي جاي يصالحك ويصالحنا في علاقة. فعايزين ندخل مع الله من خلال عمل المسيح في علاقة المحبة دي. فهو ده اللي احنا عايزينه يحصل, الاسترداد للعلاقة دي التاني. ببساطة عشان ما نكلكعش الأمور, يعني سلم حياتك المسيح. اتبع يسوع, حب يسوع, اعرف يسوع. هو ده الطريق إلا الله. هو ده الطريق. يعني أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير يسوع المسيح أقنوم الإبن. مفيش حد يقدر يقرب من الله الآب من غير ما هو نفسه يفتح السكة لينا. مستحيل إن إحنا نقرب منه علشان إحنا بنعمل حاجات كويسة. بنقرب منه عشان هو فتح لينا السكة من خلال عمل المسيح. فالمسيح صار لينا طريق, يعني طريق حديثا حيا. هو ده للكتاب بيعلمه. عشان كده لما ده يحصل, لما تقبل عمل المسيح, لا نأخذ روح العبودية للخوف, لكن نأخذ ايه؟ روح التبني. يصير جوانا الروح القدس الذي به نصرخ يا آبا الآب. لو انت عايز تسلم حياتك, حتى لو انت تلخبطت سنة واحنا بنتكلم, يعني لو حسيت ان الكلام يعني شوية يعني في بعض المفردات ممكن تكون مش واضحة, قول يا رب انا عايز اقرب منك, وانا مش عارف اعمل كده لوحدي, ومحتاج ان انت تساعدني, ومحتاج ان انا اعرف يسوع, ومحتاج ان انا النهاردة اشوف يسوع. ففي ترنيمة جميلة بتقول خذني بقرب قلبك. يعني انت اللي مدي لي ايدك وقربني ليك, لان انا لوحدي مش عارف, انا لوحدي مش عارف اعملها.

0: شمس لك لا شمس.
1: تصنع العجائب أنت عظيم.
0: صانع العجائب العظام
1: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
0: ولا يعصر عليك
1: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك وديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

هللويا. نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمتك يا رب، نقترب يا رب من عرش نعمة. عرش نعمة لأنه مليان مليان حب، يعني مليان حب، يعني مليان حب. نفسي نقول الترنيمة دي يا سيلفي مع بعض، أقترب من عرش نعمتك. شهواتي يا رب أن أنا أبقى قربك، يعني أنا بقرب مش من مكان خوف، لكن بقرب من مكان مليان نعمة، مكان مليان نعمة. المكان ده المليان نعمة ده اللي هو إيه؟ اللي هو لما أقرب من ربنا، فأنا بقرب من يعني حضور الله مليان نعمة، مليان حب.

0: انا نفسي ان احنا هنقول الترنيمه دي تاني. لو انت بتتفرج علينا ثق تماما انك تقترب من عرش نعمه.
1: أيوة.
0: يعني تقترب من اله محب. يعني ايه عرش نعمه؟ يعني عرش مليان نعمه. كلمه نعمه يعني ايه؟ يعني عطايا مجانيه فمحبته مجانيه. يعني ان الرب بيقرب مننا ده امر مجاني ملوش علاقه بانت بتدي ايه النهارده. فنقترب من عرش نعمة لأن هو اللي عايز يغرقنا بمحبته وبنعمته. فأشجعك يعني لو أنت طول السنين اللي فاتت يعني حاسس أن أنت مش في علاقة مع الرب، حاسس أنت لوحدك، شايف الله بعيد، حاسس بالخوف، حاسس بالك مش مستور، تعال النهاردة. يعني احنا فضلنا وقت قليل، فضلنا 7 دقايق وننهي الحلقة بتاعتنا. يعني قرب من الرب وقول يا رب أنا أقترب من عرش النعمة، أقترب من عرش النعمة. يعني هو اللي رتب السكة ديت. أمين. قول معانا الترنيمة ديت وطلعها، لو عايز تطلعها من على الانترنت وحاول ترنمها معانا. أقترب من عرش النعمة وقول يا رب املاني بمحبتك. يعني سهلة قوي الصلوة دي، يا رب وريني بحبتك. يا يسوع وريني محبتك النهاردة، يا يسوع وريني محبتك.

0: هللويا هللويا هللويا. محبة يسوع أول ما تظهر، أول ما حد يعرف محبة يسوع حياته بتتشقلب. عندك حاجة أخيرة تحب تقولها لنا في الدقائق القليلة اللي فاضلة عن محبة المسيح؟ محبة المسيح، هل يعني هل تقدر تقول لنا تعليق على فكرة محبة المسيح اللي بتغير القلوب؟ يعني
1: مش عارفة أوي. أول محبة اختبرتها في حياتي كانت محبة والدتي، ولما قبلت رب يسوع أدركت أنه المحبة اللي اختبرتها في حياتي كانت انعكاس صغير قوي لمحبة رب يسوع نفسه. والحقيقة أنه أنا من سنتين كده فقدت والدتي، وقفت قدام تحدي كبير قوي أنه المحبة هتفضل تكمل بس تقبلها بشكل يوم إزاي. وفاكرة قوي أنه في اليوم ده رب أدركت فيه أنه كل حب في الوجودي، في تاني ما بتقول كده رامي، كل حب في الوجودي نبعه حب يسوع. نفسي أشارك أنه لكل حد اختبر محبة وحسن هو مؤمن فيها. مش عايزة أصدمك أن المحبة دي للأسف مش دايما هتبقى مضمونة أنها تكون مكملة، لكن ثبات المحبة الوحيد هو في محبة يسوع، وده بيخليك مؤمن طول الوقت.
0: يعني مهما حاولنا نشرح قد إيه المقابلة مع المسيح مغيرة، يعني شرحنا مش هيبقى مظبوط. يعني هتفهموها أو هنفهمها كلنا لما تحصل المقابلة حقيقية. فمهما أنا عاد تشرح لك أن أنا لما قابلت المسيح قابلته في قلبي وقابلته في روحي، حياتي اتغيرت إزاي. عارفين محبة المسيح بتفكنا، بتفك كل المشاكل واللخبطة والحيرة والبحث المستمر عن المعنى وعن الهدف. كل اللخبطة اللي جوه دي بتتفك مع مقابلة المسيح، مع إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا بس عايزكم لو أنتوا تتفرج علينا النهاردة، قبل ما تنام النهاردة خد الصلوة دي في قلبك، قول له أنا عايز أشوف محبتك، عايز أعرف يسوع، عايز أشوف محبتك، وعايز أشوف قد إيه أنت بتحبني. يعني وديني الإعلان ده، أعلن لي عن محبتك وخلي روحي تفهم الإعلان ده. وهو ده الأمر اللي هيفك كرة الخيط الملعبيكة اللي جوانا دي، بتتفك قدام إعلان محبة المسيح. حياتنا بتتغير قدام إعلان محبة المسيح. أفكارنا الملخبطة بتترتب قدام إعلان محبة المسيح. عشان كده أنا أشجعك أنك تكون صلوتك النهاردة: يا رب أعلن لي محبتك، يا يسوع أعلن لي أن أنت بتحبني ووريني دوت. احنا مبسوطين جدا النهارده ان احنا كنا مع بعض. شكرا جدا يا سيلفيا.
1: شكرا.
0: يعني عايزينك تبقي معنا مرات كتيره.
1: آمين.
0: وفي اسم يسوع نتقابل الاسبوع الجاي بنعمه ربنا في برنامج قلب عابد.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533302.
1: هو الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

إن هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بين علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الصباح الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون، ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وأنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

منسمع دايما انه الرجال شاطرين بانتاج الفلوس والنساء شاطرين بصرف الفلوس، وبعتقد في فكرة براس معظم الشباب انه من افضل الاوقات يلي بقضوها الصبايا مع بعضهم هي بالمولات عم يعملوا شوبينج. في بعض من هالشي صحيح، بس علاقة المرأة مع المصاري مش دايما علاقة سلبية، يعني مش دايما الستات بيحبوا يتخلصوا من الفلوس يلي بحقيبهم ويشتروا فيها اشياء.

بعض الإحصاءات بتأكد إنه تقريباً نص الأشخاص يلي بيشتغلوا بالقطاع المصرفي بلبنان ويلي هن بمراكز قرار حساسة هن من النساء. ويبدو إنه ما بيقتصر تعامل المرأة مع المصاري بصرف المصاري، لأنه لما بتجي القصة للأمور الاقتصادية المرأة كتير شاطرة بتجميع الأموال بالبيت وبتحصيل الأموال بالعمل.

اليوم ضيفة الكافيتيريا صاحبة مؤسسة مالية ناجحة، رح ندردش معها بما أنه إجت لعنا على الكافيتيريا عن سر نجاح المرأة اللبنانية بالقطاع المالي.

0: من خبرتك كصاحبه مؤسسه ماليه، بس يا ريت بتحطينا بجو، بتخبرينا ليش المراه ناجحه بالقطاع المالي خصوصا بلبنان؟ يعني
1: فيني بلش اقول لانه هن مور بيشنت،
0: عندهم صبر اكثر،
1: عندهم صبر اكثر، بيحسبوا اكثر. مرة ما بتستحى تقول انه هلا مش وقتها، مرة ما عندها مشكلة تقول انه انا هلا بفضل مثلا اعمل اسيرانس لاولادي ادوكيشن من اني اروح. اذا حدا اجى قال لي بدي منك مصاري ما عندي مشكلة اقول له ما معي، لاني حاطة مصرياتي بمحل اهم.
0: بس الرجال بيحسوا انه
1: الرجال بتطال رجليتهم انه كيف حدا اجى قصدني وانا بدي اقول له لا.
0: هلا هيدا على الصعيد العائلي او الاجتماعي
1: كله، ما هو مالي كمان يعني مسائل الماليه بتبلش من الاشياء الصغيره. اشياء صغيره يعني، مشان هيك النسوان مش من هلا هن وصلوا على مراكز عاليه بهذا القطاع، بس اذا بتشوفها من زمان من ايام ستة وستيك، هي المراه اللي بتمسك الحسابات بالبيت وبتعرف تدير البيت أكتر من الرجال
0: وناجحين بهالقطاع. وأنت صاحبة مؤسسة مالية
1: وناجحة بإدارتها، لأنه كمان صاروا مور أجريسيف،
0: عندهم اندفاع وعندهم مبادرة،
1: صارين عدائيين، مش من معنى السلبي، صارين عدائيين يعني بيعرفوا يقولوا هون مش لازم ناخد هيدا قرار،
0: بيساندوا قرارهم.
1: يعني أنا لما بفوت على بنك هلا، أو أنا كصاحبة مؤسسة مالية لما بيجي لعندي شخص بده ياخد كارد مالي، لما أنا بستقبله بتحسي يعني بيحترم رأيي من خبرتي. حتى البريزنس، الفيميل بريزنس،
0: حضور النساء،
1: حتى الفيميل بريزنس صار عنده هيبة. وأنا عم بحكي عن خبرتي كل يوم، حتى لما أنا بتعامل مع الزبوناتي، إذا أنا بتصل بكلاينت عندي تقله أنه أنت ليه ما دفعت، بتلاقيه مواخذ حاله وبتلاقيه بدغرة بيجي تاري يوم يدفع.
0: يعني هالكاليتي هالميزات اللي عنا إياها كسيدات عم تشتغل لصالحنا بالقطاع المالي. إذا مزبوط هيدا الحكي
1: مزبوط.
0: يعني انت شخصيا ليش اخذتي قرار تروحي على القطاع المالي مع انه يعني كان عندك؟
1: انا ليش
0: يعني اختصاصك حتى بالجامعه هو بانكينج اند فاينانس، يعني هل انت من الاول عايشه بعالم الارقام؟
1: انا عندي شغف للارقام. انا بالنسبه لي اذا رسام بيشوف لو بيرسم لوحه كتير حلوه، هيدا هيز اون ساتسفاكشن.
0: لا هو رضا ذاتي.
1: اكزاكتلي. أنا بما أنه عندي شغف للأرقام، بحس أنه
0: كأنه عم برسم
1: لوحة
0: بس بالأرقام،
1: مش بالألوان.
0: مش بالألوان. ميرسي على رأيك. شكرا.

بيحكي الكتاب المقدس قصة امرأة عاشت من 2000 سنة اسمها ليديا. ليديا كانت تاجرة ببضاعة غالية كتير وهي الأرجوان، ولأنه شخصية التجار بتكون عادة قوية ونشيطة، الرب استخدم شخصية ليديا القوية لتفتح بيتها أول كنيسة بأوروبا، ومن بيتها تنتشر الدعوة المسيحية لكل القارة بواسطة رسل المسيح.

بيقول الكتاب المقدس: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا.

خبرية الكافيتيريا. لما منكبر بالسن راح يواجه الكتار منا أزمات شخصية مثل الترمل، فقدان القدرة الجسدية، وتهديدات متنوعة من الأمراض. اللي منخاف منه أكتر شي بالنسبة للشيخوخة هو أنه نفقد قدرتنا العقلية. وفي اعتقاد سائد أنه الناس لما بيشيخوا بينصابوا بالخرف، بس الأطباء بيأكدوا أنه كتير من الشيوخ بيتوفوا وهن بكامل قدرتهم العقلية. الأمر الأكيد أنه إذا كنا كل حياتنا عم نتعلم أشياء جديدة باستمرار، هالشي رح يخلي دماغنا عطول نشيط ورح يبعد عنا شبح الخرف. تعلم الأشياء الجديدة ما بيعني نرجع على المدرسة، في كتير أمور حوالينا بالحياة نقدر نتعلمها وعايزين أنه نتعلمها. طبخة جديدة، كيف ندهن الباب، كيف نزرع نوع جديد من الشتل بجنينة، وكمان التطريز والأشغال اليدوية مهمة كتير، لأنه التطريز على أنواعه بيشغل المنطقة بالدماغ يلي منستعملها لنتعلم الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة.

بمطبخ الكافيتيريا راح أعلمك وصفة تانية لساندويشات المناسبات. لتحضير حشوة ساندويشات انت محتاجة لعلبة من جبنة الكريمة، يعني جبنة البيضة الطرية يلي بتندهن على الخبزة، كباية من الزيتون المقطع، نص كباية جوز محمص ومطحون، نص كباية مايونيز، ملح وبهار. بهالحشوة تقدري تستعملي ساندويشات العادية أو خبز الساندويش الأبيض المربع، وألف صحتين.

لقاءنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة. بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروحه القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسله الإنجيل اللي هو العزيز ساوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعت بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل، هو نفسه كاتب سفر الأعمال زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأنه الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أنه العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين إن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود،

ختم تلات حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية. وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه أن هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز أنه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد أن المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور. ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أن بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إن الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إن مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله. العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ

طريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع، يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال: محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول، في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صحيح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له: يا شاول يا شاول، أنت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له: أنت لي إناء مختار، أنا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الأمم ولأقصى الأرض. بعد ظهور المسيح مباشرة لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 أيام أعمى لغاية ما المسيح يرسل ليه حنانية اللي كان خايف في البداية، لكن بعدها المسيح يقول له إنه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانية يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف إزاي إن بولس تحول لأعظم مبشر بالمسيحية. بعد إيمانه مباشرة بولس يبدأ يبشر في منطقة دمشق، وبنعرف من غلطية إن بولس راح شوية صغيرين في منطقة العربية، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ أول زيارة لي في أورشليم. وأول زيارة بولس زالها لأورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع إنه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لأورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مرة تاني من غلطية واحد، بيرجع بولس لمنطقة سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجة. في العشر سنين دول يبدو أن بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في أعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في أعمال 11 إنه الكنيسة في أورشليم بتسمع إنه في كنيسة في سوريا في منطقة اسمها أنطاكيا. الكنيسة دي حصل فيها نهضة كبيرة جدا، في ناس كتير قوي بدأت تيجي للإيمان. فالكنيسة في أورشليم تقول: إحنا لازم نساعد إخواتنا اللي في أنطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقة بتاعت أنطاكيا ويلاقي إنه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقة أنطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر إنه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في أنطاكيا ده لوحده، فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول، ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيليكيا ويقول لبولس: أنا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقة أنطاكيا وتبدأ تتأسس واحدة من أهم الكنائس في سفر الأعمال، كنيسة أنطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا،
دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي؟ كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بول زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرناب عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني بصوا آخر مكان راحوا المنطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا الكنيسة اللي أرسلتهم من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد، لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين إنه الإرسالية مش بس إن احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن إن احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23-21-16 بنقرأ عن الرحلة التالتة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة التالتة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جداً على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جداً. بعد انتهاء الرحلة التالتة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم، زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد، وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب انه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، انه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت اقصى الارض هو روما، لانه دي كانت اهم مكان في الامبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك،
لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب من أرسل ومن يذهب من أجلنا، وأشعيا قال للرب هأنذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه، لكن أدرك إنه الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

0: هو انا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح واخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمتي عليك طول الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه ال 20 خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع بيه ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهايه حياه المسيح هنا على الارض ونهايه خدمته، بعد ما اعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمه دي مش مقتصره بس جوه الكنيسه. حكوا الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن الخدمه،
0: صح؟
1: فوقت ناس يقول لك برده طب ما انا بخدم جوه الكنيسه ما ده كفايه. لكن لما اجي ارجع لكلمه ربنا الاقي المسيح اكتر من مره يقول للتلاميذ مثلا اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها أنه أقول الخبر السار، الخبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وما تخافوش ها أنا معكم كل أيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ أن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، أنه لا تكتفي أنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها أني أتكلم عن المسيح، فمعلش إحنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا أقول لك ثلاثة جم في دماغي. أول تحدي إنه وارد قوي لو أنا حياتي كانت صعبة وجيت أقول للناس إنه أنا قبلت المسيح وأنت كمان ينفع تقبله، أول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك. يعني أنت لسه مبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا مبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقول لي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده أول تحدي. تاني تحدي إن أنا ممكن بسبب إن أتكلم مع حد في حاجة زي كده أخسر.
1: حلو قوي.
0: فجأة أقول له تعالى أقول لك عن المسيح، يقول لي المسيح إيه؟ اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجة إنه أنا أحس إنه على فكرة في ناس أشطر مني كتير ينفع تعمل ده. أنا أعرف إيه يعني، أنا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوة ودي العشرين، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو أشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبرة كتير، أنا أصغر قوي من نعمل كده.
1: أوكي تعال ناخدهم واحدة واحدة.
0: يلا بينا.
1: أول حاجة إنه ما يصدقنيش لأنه كنت عايش حياة شريرة أو حياة بعيدة عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت أكبر حل، والحل النهائي ليه إنه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني إيه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إيه أكبر دليل إن اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ إنه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البداية ما أقولش الرسالة زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية انت قلت التحدي التاني فكرني.
0: التحدي التاني انه انا اتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم اتعلم الطرق والمداخل اللي ادخل بيها للناس شكلها عامل ازاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح اتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب انه انا بقى واضح وعارف اولي من اخري وبتكلم في ايه. وفي حد ينفع اجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معاه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. يعني المسيح فأشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك لن تولد من ماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالضبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه، بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالضبط
0: في ابسط الحاجات.
1: بالضبط، برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او شكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة الثالثة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس واتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية. اللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة. بعد ما قبلت رسالة المسيح ورسالة الخلاص اول حاجة عملتها ايه؟ راحت كلمت اهل مدينتها. طب هسألك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافية في الوقت ده؟
0: لا
1: ما اعتقدش. هل هي كانت درست طرق ومداخل الكرازة؟
0: ولا اي حاجة.
1: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجة حقيقية قوي واتجهت بيها ناحية الناس، فده اللي أثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كادريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجة حقيقية فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك اكله حلوه، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل ما بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوق وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
0: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
1: اتفضل.
0: انا قعدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
1: اوكي.
0: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
1: يقفلك،
0: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لأي حاجة غير اني يعني لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحة اللي اثر، يعني هو اللي فضل دقها حلوة جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنة للسنة، بقيت هستناها كل سنة عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجة تانية، انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجة دي.
1: برافو.
0: وخاف اقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشة، بس لان الكلام اللي عليها
1: أيوة.
0: مش اصح حاجة.
1: ممتاز.
0: لحد ما انا بنفسي اجرب ولاقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
1: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح أكثر الوقت الجاي، لأن المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير أفكار مغلوطة عن المسيح وأفكار مش حقيقية عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج بفتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني رجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة.
0: صح.
1: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارف ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطيه، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصره على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجه غير ان احنا نصحح للناس مفاهيمها الغلط اللي منتشره والشائعه عن شخص المسيح له كل المجد.
0: هل ده معنى ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجة اكتر من كده؟
1: استراتيجية المسيح كانت جميلة قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البداية، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بداية خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقة الضيقة والقريبة والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شوية منهم امنوا وشوية منهم رفضوا، ده وارد طبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحية السامرة، وبعد كده يتحركوا ناحية اليهودية، دي اماكن جغرافية اوسع شوية وابعد شوية، لحد ما جاء الرسول بولس وراح برسالة الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحتت دي كلها كرز برسالة الانجيل. فالعايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
0: صح.
1: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني، تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه. يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما، تمام، من قيصرية، مسافر مدينة اسمها قيصرية الروم عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شوية
0: يهدى بقى يعني
1: يهدى وكده
0: يموت بسلام
1: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح وعندي سعادة النهاردة نكرز بسالة الانجيل ليكم تمام يقف قصاد ملك اسمه اغريباس تمام ويبتدي يدافع عن نفسه لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت ممكن يتقتل فلازم يطلع براءة من القضية فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله قال له صدقني يا جلالة الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير فده واحد بيعمل ايه بيستغل كل فرصة يتحط فيها انه يوصل رسالة الانجيل لكل شخص يتعامل معاه وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا مش بس في بيوتنا ومع قرايبنا في دراستنا في اشغالنا مع اصحابنا في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم في القطر في الباص في اي حاجة اني اشوف الناس اللي حواليا وحاول اوصل ليها رسالة الانجيل
0: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية لو أنا ده ممكن يهدد حياتي هل أنا مطالب إن أعمله ولو طب أعمل إيه
1: أوكي. الحقيقة ده أكبر عائق بيعطلنا كلنا الخوف أنا وإنت وأي حد تمام إن أروح لحد مش مؤمن بالمسيح أو بعيد عن دائرة المسيح وأروح أكلمه عن المسيح أول حاجة بخاف منها إنه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي أو يقتلني أو إنه يجي له أمر مثلا إنه فلان دوت لازم نخلص منه بأي شكل من الأشكال وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة ومن حق أي حد إنه يخافه تمام بولس نفسه لما حس إنه حياته كانت مهددة في وقت من الأوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه وأكتر مرة يعمل حاجة زي كده تمام فالله أمرنا وطلب مننا إحنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال لي اشتهاء ان انطلق لاكون مع المسيح ذاك افضل جدا لكنه كمل وقال لك ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم فحبنا للحياة مش معناه ان احنا وكرهنا للموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين لا الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياة وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجة مهمة جدا ان احنا نتحلى بحاجة اسمها الحكمة فالمسيح لما أرسل التلاميذ في أول إرسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة تمام فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة تعلم من الحكم من الحياة إزاي بتفكر قبل ما تعمل أي حاجة ده مهم جدا فينفع أن أنا أخد حذري في هذا الأمر وينفع أن أنا لو حسيت بالخطر أنسحب من هذا المكان وينفع أن أنا أقرب من الناس وأكلمهم عن المسيح ولكن وأنا واخد حذري أنه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني لأنه ممكن أكلم حد يكون شرير جدا ما يستجبش للرسالة بس يكون نتيجة أنه عايز يعمل إيه عايز يخلص مني ويقتلني بأي شكل من أشكال فلازم أخد بالي من حاجة زي كده هل ده ممكن يعطل الإرسالية أو يعطل الشهادة والكرازة طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله إن هم يتمموا حاجة زي كده أذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس بطرس اللي أنكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الإنجيل بقوة ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة مش بس كده ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها وكان بيحس بحاجة زي كده وكان بيفرح جدا في كل مرة بيضطهد لأجل هذا الأمر وعايز اقول حاجة هنا مهمة احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهادة ولا يعني بنروح نرمي أنفسنا في التهلكة زي ما الناس فاكرة ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لأجل اسم المسيح ما عندناش منع ان احنا نعمل حاجة زي كده دي حاجة مهمة جدا فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجة زي كده لانه ايمانه بالمسيح عنده اغلى من حياته نفسها لكن لو جات له فرصة انه يهرب من الموت برضو هو بيلجأ لحاجة زي كده لانه حياته عنده كمان مهمة جدا
0: طيب اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستجرام واليوتيوب انه الكرازة هو اني ادخل في خناقة مع حد علشان أقنعه بفكرتي
1: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم بصراحة ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك والمسيح عايز يخلصك والمسيح عايز يحررك. فانا عايز اوصله محبه المسيح وقلب المسيح او متخانق معاه هيبل مني ايه. افتكر مره حد حكى لي القصه دي انه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له انت ليه مش عايز تقبل المسيح، ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح، وكان وشه يعني قالب كده. قال له يا عم انا قابل خلاص المسيح بس مش قابل وشك، يعني انت بتكلمني ليه بالطريقه دي دلوقتي؟ فاوقات الطريقه والكلام يقفل الناس مننا بشكل او باخر، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. تمام. فانا مش مدعو انه انا اجادل، ولا مدعو ان انا اتخانق، ولا مدعو ان انا اخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهايه. والناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين اكيد بيكونوا مخلصين واكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقه كانت نتيجتها صراحه لم ينجح احد بصراحه. مدرسه الهجوم ومدرسه النقد اللاذع ومدرسه ان انا اطلع له قدامي غلطان. انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفه ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره، فانا خلاص يا جماعه انا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيره جدا يا كريم محبه الله اللي جوه قلوبهم، تمام، وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمه واخلاق المسيح وروعه تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته. وكل ده في الاخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا احد يقدر ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. فانا محتاج وانا بكرز مش اتخانق، لكن محتاج اوديع، محتاج اطلب قوه ومعونه الروح القدس، محتاج ان اصلي ان تجري باسم الرب يسوع اياته معجزاته عجائب والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
0: امين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي، انه المباحثات والنقاشات الغبيه
1: اهرب منها،
0: اهرب منها، لانه نتائجها أسوأ بكتير.
1: ايوه.
0: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او محدش فينا بيطلع
1: صحيح
0: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا، واخره الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
1: صحيح.
0: وعلى ايه يعني؟
1: ولا حاجه.
0: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خلينا نبص على ناحية تانية، انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خلينا اسأل سؤال بطريقة تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازة، المسيح كان بيكرز ازاي وكان بيكرز بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
1: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقة المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط. وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم. يعني مثلا كان في طائفة يهودية موجودة اسمها الفريسيين وطائفة اسمها الكتبة. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعة والدين بشكل كبير. فمسيح كان دايما في فعالته معهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط، انتوا فهمتوا موسى غلط، فهمتوا داود غلط، فهمتوا العهد القديم غلط، تعال افهمكم ايه هو الصح. فمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب، اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا ومن خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب، وابتدي اجده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او معتقدك غلط، بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط. غلط، فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب، جعانه للحنان، جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه، لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله بقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازة لعازر اللي هو حكم من أصدقائه ومات وبقاله 4 أيام، وكان هو المسؤول أو عائل لأسرة فيها أختين، مفيش أب وأم موجودين، فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الأختين دول، واحدة اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينة ومضايقة يديها وعظة في الصميم يعني، يعني أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى موت للأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ مفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
0: لا تعز متألم بقى معروف.
1: إيه؟
0: لا تعز متألم معروف
1: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا، هو بيوصل لها الرسالة، بيشهد عن عمل نعمة الله، بيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح، لأن واضح إنها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم، رغم إنه مريم دي بتعشق التعليم، نسمع عنها إنها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا، لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة، بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب إنه أول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص، لكن كل اللي عمله معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
0: الاتنين صح.
1: الاتنين صح. متوقفين على إيه؟
0: على أنا بتعامل مع مين.
1: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصله الرسالة، وفي شخص الجدال يوصله الرسالة، وفي شخص الرسالة الواضحة توصله على طول، وفي شخص محتاج شرح، في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده، سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة، وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص، وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه، وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
0: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
1: 100% 100%. ممكن يفكر، ممكن ياخد يدي مع نفسه، ممكن اكلمه النهارده وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهوديه، كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرساله مره تانيه. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقليين ومفكرين، وفي ناس عاطفيين شويه ومشاعرهم يعني فياضه، فياخدوا كلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود، ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين، مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض، عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر، انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة، لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه، مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح، تمام، واقدم لك الرسالة، وبعد كده as you like، زي ما تحب، تحر تآمن أو ما تآمنش. فيش حاجة اسمها أني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم أسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له أنه ده يحصل، هتمنى أنه ده يحصل، هكتاد أنه ده يحصل، لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي، العيب مش فيا، ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده، ومش هأقيم عليك الحد يعني أنك ما آمنتش بالمسيح، ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من أشكال.
0: وده ما يخلينيش أبطل إن أنا أكرز.
1: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني، ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني، لأنه المحبة اللي جوايا بتحتم علي أن أعمل كده.
0: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، أنه لو أنا بزرع بذرة أنا دوري بس أنه أجهز الأرض وأحفر وأحط البذرة ورعاها، لكن تطلع او ما تطلعش
1: مظبوط
0: دي مش بتاعتي.
1: مظبوط.
0: دي الله هو المسؤول عنها
1: 100%.
0: دوري اني اعمل دوري في الحته اللي انا مسؤول عنها شويه. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقه صعب يعني على كل الناس ايا كان دوائرهم ايه. لانه لو انا كل الدائره اللي حواليا مسيحيه فده اتحتم عليا ان اطلع براها، لان لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين الرسالة فمش محتاج أقولها، يمكن أحتاج أشجعهم بس مش محتاج أكرز، فده خليني أطلع بر. ولو أنا وسط دايرة ما تعرفش المسيح وغير المسيحية فده يحتم عليا برضو أن أنا أكرز وسط دايرة، وكأنه إحنا الاتنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بر.
1: مزبوط.
0: والاتنين عليهم نفس الخطر والاتنين عليهم نفس الدور، وأعتقد أنه الله بيسند الاتنين بنفس الطريقة.
1: ده حقيقة،
0: وأنه ده محتاج شجاعة. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب او الصلاه اللي جواها اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها ان ربنا يدينا الشجاعه دي
1: امين
0: اللي تخلينا نعرف نتحرك مش لاننا مش خايفين بس نتحرك رغم الخوف.
1: ايوه
0: واحنا عندنا ايمان زي ما اتكلمنا انه الاله اللي مسؤول عن البذره دي والشهاده والكرازه الصغيره دي هو اللي يكون بيحفظني ويحفظ كمان كلمته.
1: امين امين, أمين. يا رب فعلا بصلي من كل قلبي لانك تغرس في قلوبنا يا رب التوجه ده والدافع ده نحن نتكلم عنك ونحن نشهد عنك ونحن نقول ان انت اله عظيم وصالح جدا ومخلص وفادي ومحرر رب كل نفس يا رب مقيده قيدها ابليس الوقت اللي فات. يا رب اخلق جوانا يا رب كمؤمنين يا رب شجاعه حقيقيه ان احنا نشهد عنك ونتكلم عنك ونخبر ونقول يا رب انك عظيم جدا ولا مثل لك بين الالهه ولا مثل افعالك. يا رب نبهنا ان الوقت مقصر جدا يا رب والوقت ضيق يا رب والنفوس يا رب اللي حوالينا بتموت وبتهلك من غير ما تعرفك. خلينا نقوم بالدور والرساله دي يا رب بقوه وشجاعه الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع المسيح. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك يا كريم
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه حتى لو كنت لسه جديد في الايمان حتى لو كان اللي اختبرته مع المسيح حاجات بسيطه قوي اتشجع انك تشارك البسيط ده مع ناس تانيين وصلي انه الله يديك الحكمة والشجاعة انك تتكلم بالشهادة دي وبالاختبار ده وبالحياة دي بالحكمة وبالطريقة المناسبة لكل حد تقابله. ده دور عليك انت محتاج تعمله ولكنه كمان شرف وامتياز انك تشهد عن الله وسط الناس. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. يا ترى لو اتعرض عليك ملابس غالية جدا وفخمة جدا من شخص غني جدا، تقبل ولا ترفض؟ يا ترى ممكن تقول لأ للبس شيك يتعرض عليك؟ وكمان لو حد عرض عليك مجوهرات، حد عرض عليك ذهب أو فضة، هل يا ترى ممكن تقول لأ؟ أعتقد ممكن أسمع حد يقول على حسب، افرض الفلوس دي يعني مصدرها مش كويس. طب إيه رأيك لو مصدرها كويس؟ إيه رأيك لو هتاخدها مكافأة على حاجة عملتها كمان؟ أعتقد ممكن توافق. بس خليني أحكي لك على واحد رفض ياخد حاجة كان ممكن يعتبرها مكافأة، ملابس فاخرة وذهب وفضة، كان ممكن يعتبر الحاجات دي مكافأة حلوة، مكافأة قيمة على جميل هو عمله في شخص، لكنه رفض وقال لأ. الشخص اللي بكلمك عنه هو واحد من أبطال الكتاب المقدس، هو رجل الله إليشع، إليشع النبي، تلميذ إيليا النبي. إليشع جاله واحد اسمه نعمان السورياني، كان رئيس جيش ملك أرام في ذلك الوقت، والرب استخدم إليشع في أنه يكون سبب شفاء لنعمان السورياني اللي كان مريض بالبرص. وبعد ما نعمان شفي من برصه، الكتاب المقدس بيتكلم عن إليشع ويقول كده أنه نعمان عرض على إليشع مكافآت كتيرة، فضة وذهب ولبس وحاجات حلوة قوي قوي قوي. بس بص إيه اللي حصل مع إليشع. افتح معايا كتابك المقدس في سفر الملوك الثاني أصحاح 5 وعدد 16. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ، وألح عليه أن يأخذ فأبى. إيه اللي حصل؟ إليشع اتعرض عليه إنه ياخد مكافآت، إليشع اتعرض عليه إنه ياخد مكافأة حلوة نتيجة أنه عمل حاجة حلوة، لكن إليشع قال كده: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا آخذ. قال هذه العبارة لأنه كان متواجد قدام الرب. عاوز تقول لأ لأمور كتيرة في حياتك؟ خليك متواجد أمام الرب. إليشع كان واقف قدام الرب. إليشع اللي واقف وموجود دايما قدام الرب كانت عينيه مليانة بالرب. وخليني أقولك على سر: اللي موجود قدام الرب، اللي بيقعد قدام الرب، بيشبع من الرب. فلو الناس جم قالوا هنديلك وهنكافئك وهنساعدك، لو العالم قالك همتعك وهبسطك، لو العالم قالك انت حاسس بالنقص، خليني أدخلك في علاقات شريرة بس هتبسطك وهتبسطك وهتحس ان انت كويس وان انت مقبول، اللي قاعد قدام الرب بيشبع بالرب. اللي قاعد ومتواجد قدام الرب عينه مليانة بالرب. إليشع قال هذه الكلمات: حي هو الرب، أنا واقف قدام الرب، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ، أنا مش هاخد لأني واقف قدام الرب. كأنه عاوز يقول له: إلهي هو شبعي، إلهي هو كفايتي، إلهي هو مكافئتي. بس كمل معايا يقول الكتاب عن نعمان: وألح عليه أن يأخذ فأبى. رفض بشدة. نعمان ألح عليه كشخص مسؤول وشفي من هذا البرص، ده كتب له عمر جديد، فألح على إليشع أنه ياخد، كأنه بيتحايل عليه. تخيل واحد وزير زي نعمان السورياني بيتحايل على رجل الله إليشع عشان خاطري خد، عشان خاطري اقبل، دي حاجة بسيطة، انت عملت معايا الكتير. لكن يقول الكتاب: ألح عليه أن يأخذ فأبى. رفض بشدة. ايه اللي يخليني أرفض بشدة أمور العالم بيعزم بيها عليا؟ ايه اللي يخلي شاب يرفض بشدة المخدرات اللي ممكن يتعزم عليها؟ ايه اللي يخلي بنت أو سيدة ترفض إغراءات ومطاردات من شاب بيلح عليها غير أنه عينيها مليانة؟ إيه اللي يخلي شاب يرفض الخطية غير أنه عينيه مليانة، غير أنه متواجد قدام الرب؟ خليني أقولك أنه السر في أنك تكون موجود قدام الرب. عشان كده أشجعك: أقعد قدام إلهك، اشبع بإلهك،
قول يا رب ملاني ملاني ملاني، لأنه أحبائي أنا يعني شئت أم أبيت لازم أدرك أني أنا كإناء أنا فاضي، فيا إما العالم يملاني يا إما الرب يملاني. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة أنك تقدر بعز ترفض أنه العالم يملاك، لأنك ببساطة متواجد قدام الرب ولأنه الرب إلهك هو مليك. يا رب شكرا من كل القلب، شكرا لأنك أنت شبعنا، أنت مكفينا يا رب، أنت مكفينا ومغطينا يا رب. سامحنا على كل مرة قبلنا فيها مغريات من العالم، ساعدنا على كل مرة قبلنا فيها أن احنا نعيش وإحنا قابلين أنه العالم يشبع قلوبنا. يا رب احنا عايزينك أنت بس، أنت تكون كفايتنا وأنت تكون شبعنا. عايزين نتعلم نقعد قدامك ونقول زي إليشا: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. يا رب وقفنا قدامك وتواجدنا في محضرك يكون هو مصدر شبعنا. شكرا يا رب من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن إحنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. تعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أري خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف ان ظروفهم اصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على اجل كل شيء وعلى كل حاجه. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لان هي تعودت ان هي ماشيه اليوم بيوم، مش متكله على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من اعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتامل في الحته دي انا وانت، وهي بتحط وشاكره، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحطه بتقوله شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هم كانوا شاكرين للحال اللي هم وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد ما عرف أنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك أن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي انت بتدهوله ولا أي عمل خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي انت فيها هو بيعملها، وانت بس بتقوله شكرا كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لوين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا احنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا، وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 عدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، وعرفوا بين الامم باعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. احمدوا اله الالهه، لان الى الابد رحمته. احمدوا رب الارباب، لان الى الابد رحمته. احمدوا اله السماوات، لان الى الابد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. في أرميا 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود، لأنه الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقوله شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير.
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سابش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة. تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب بيكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحيتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسل لي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي امين عليا للاخر هو انت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على انك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب، مليارات يا رب الإحسانات يا رب ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من ارض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب اسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لانك خرجتنا من ارض العبودية لحياة، شكرا يا رب لان خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسماوات مفتوحة، شكرا يا رب لان يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب تقولك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا من جديد إخوتنا المستمعين، رجعنا لكم وعم نلتقي معكم بحلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بإخوتنا المستمعين، واليوم مثل العادة محضرين لكم فكرة جديدة، موضوع جديد حتى نتناقش نتباحث فيه.
4: إخوتنا المستمعين، قديش نصحنا وانتصحنا حتى ما نتكبر ونقسي قلبنا مثل الحجر على الخالق ونتجبر. علمونا ما نطلع كثير لفوق حتى رقبتنا ما تتكسر، وذكرونا أنه ما في طير وعلا إلا ما وقع وتدمر، ونصحونا ما نشوف العباد نكرة وعليهم نطلع ونتمسخر، وفهمونا لازم نوقف كل غرور قبل ما تخلص الفرصة ونخسر، ورجونا أنه كل شي على الأرض فاني ونحن ضيوف ما رح نتأخر، قالولنا الوقت قصير قبل ما نندم وعلى مصيرنا نتحسر، وشبهونا بالمي اللي على النار رح نظهر شوي وبعدين نتبخر. خلونا نتواضع وننكسر بقلب نضيف عم يشكر الله وما عم يتكبر.
1: كثير حلو الحكي اخوتنا المستمعين، خلونا ومثل العادة نبدأ مع بعضنا البعض بهذا السكيتش يلي بيحكي عن الغرور والتكبر، ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: يا نهى ساعديني المدام حتى تروح على القسم الداخلي مشان تجهز حالها.
1: مرحبا نبيل، كيفك؟ كيف الشغل معي؟
4: اهلين اهلين، اجي تعال وراي على المكتب. سكر الباب وراك. ابو نبيل، كم مره بدي اشرح لك وفهمك بطل هاي شغله ام نبيل بالعياده؟ لك ما بقى تقلي ام نبيل قدام الناس بترجاك، قلي وناديني دكتوره. لك دكتوره فهمان؟
1: لك علي يا ام نبيل، لا تكوني صدقتي حالك. ها اصحي وفيقي حبيبتي، انت حلاقه مو دكتوره، وهون مركز تجميل متطور ما له عياده، وشيلي هالارمه اللي برا احسن ما يجي يوم يخرب بيتنا.
4: وما رح شيل الارمه، هاي عيادة وأنا دكتورة ومعي شهادة بتثبت هالشي.
1: شهادة؟ الله يسامحك، قولي شقفة ورقة مو أكتر من هيك.
4: لك هس فضحتنا، وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
1: لك إيش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتيهن دورة مكثفة بالتجميل، أخدت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
4: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخدت اللقب ومشي الحال.
1: بس تذكري إنه هذا اللقب مدام كلفنا كتير. لك ايه صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا، وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخدي هاللقب.
4: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل سير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
1: لك ايه بتستاهلي وبتستحقي، وفي داك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
4: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
1: ببساطة لأني مالي دكتور.
4: ابو نبيل رح أكل حالي، رح تجنني. إيه أنا ما معي لا شهادات ولا شي، وصرت وتصورت دكتورة، وإنت اللي معك شهادة بدك تطمرها وتخفيها.
1: أي شهادة هي؟ حبيبتي لازم تفهمي إنه أنا أستاذ بالفلسفة وبس، وشهادة الدكتوراه هاي شهادة فخرية، الجامعة قدرت جهود تعبي معهم وأكرمتني بهاللقب، ومالي حق استخدم هذا اللقب ابدا. بعدين برت حالي بمشكله ما لها حل.
4: الخوف تبعك هذا رح يحرمك من كتير اشياء بالحياه. انت بعد ما لسانك قلت لي انه من اول ما فتحنا مركز تجميل متطور هذا والناس تغيرت معاملتها معنا، كل الناس بعاد وقراب صاروا يعملوا لنا حساب، والشاطر يلي بده يعمل سحبه معنا.
1: بهي معك حق فيها، لك حتى الناس اللي كان في زعل بيننا وبينهم صار بده يصالحونا.
4: اي لكان حبيبي، الناس روح قلب المظاهر، اعمل مثل ما عم اقول لك وما بتندم.
1: أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنت فصلي وأنا بالبيس، ومن بكرة رح أطبع الكروت، وبنص الكرت رح أكتب كلمة دكتور، وبالخط الذهبي مشان يلفت نظر كمان.
4: يا عيني عليك يا أبو نبيل، يا أسكى دكتور بالعالم.
1: ليكي ليكي اطلعي لبرا، باين إجاك ضيوف.
4: هدول الشباب جايين يعملوا صيانة للمكيف الجواني.
1: أهلين أهلين، يعطيكم العافية الشباب، كيفكم؟ تفضلوا تفضلوا شباب.
4: ليك المتموزيل يلي جوا بتدلك على المكيف المعطل، خذ معك هالشنطات العدة لجوا. نبيل شو عملت؟
1: ما عملت شي.
4: لك عملت وكترت كمان، ليش وقفت وسلمت على شباب الصيانة؟
1: شوفي يا احتراما لهم وقفت وسلمت.
4: ليك حبيبي اوعى تفرط بهيبتك ومكانتك، واعتبر هذا الكلام اول درس خصوصي مني. بدي اياك تنسى شخصية ابو نبيل استاذ الفلسفة وتلبس توب الدكتور، بدي اياك تفكر بحالك وبس، وقت بتمشي بالشارع ما تشوف حدا، وين ما بتروح كأنه ما حدا موجود، ودايما ردد هالعبارة بقلبك، يا أرض اشتدي ما حدا ادي.
1: اها، مشان هيك انت موقفتي وسلمت عليهم للشباب؟
4: ليش مين هنن حتى وقف لهم واعمل لهم قيمة؟ حتى عيني ما طلعت بعينهم ولا كأني شايفتهم. بدي اياك تتعلم، ولك تعلم، بدي يبين عليك هيك الهيبة والعز والجاه، تعالي والشموخ والرهبة.
1: لك ايه شوي شوي، شموخ وتعالي شوي تاني، رح اقول للناس استارح استعد، كأن البشر عساكر عندي ورايحين على المعركة.
4: ايه مزبوط، هاي الدنيا معركة، منتصر ومهزوم، يا بتكون فوق وبتتحكم بالناس، او بتكون تحت والناس رح تدعس عليك وتطلع اكتافك حتى توصل لأهدافها. فهام الدنيا منيح، احسن ما تروح عليك حبيبي والناس تاكلك بلا ملح.
1: تاكلني بلا ملح؟ على سيرة الاكل، صدقي جوعان موت، تعال نروح على البيت عملينا لقمة أكل ناكلها أحسن من الحكي كله.
4: لك خس الجوع حبيبي، مشي على البيت ناكل وأحكي لك شو لازم نعمل بعزيمة مدام صفاء على عرس ابنها.
1: لك شو كتران العزايم شايف؟
4: إيه لسه ما شفت شي، والخير لقدام، مشي مشي لقلك.
1: لك مشي مشي لنشوف. واو، لك شو هالفندق؟ لك شي ضخم، الواحد بضيع جواته.
4: حبيبي دكتور ابو نبيل، هذا الفندق 5 ستارز، مو حي الله. مشي وراي على الاسانسور، الحفله باخر طابق فوق.
1: لك الاسانسور على اليمين.
4: ايه شو بدي اقول لك، مثل ما فهمتك هاب البيت.
1: لك ايه مثل ما فهمتيني وحفظتيني، فوت على الحفله رافع راسي لفوق، بنفش حالي مثل الطاووس، خطواتي وحركاتي بطيئه وما بسلم على حدا، بس على الشخصيات المعروفه بالبلد. شفتي كيف حافظ درسي وسمعت لك يا؟
4: سمعت لي ونسيت أهم شي حفظتك يا.
1: شو نسيت بقى؟
4: نسيت اللغة، بدك تغني حديثك مع العالم، كلمة إنجليزي كلمة فرنسي. نسيت الأكل كمان، شو فهمتك؟ ما بتطرق الصحن كله، بتاكل لقمة واحدة من شي شغلة وبترجع الصحن مليان على الطاولة، مش عن الناس تعرف إنه نحن ناس شبعانة هيك فوق، ناس سينيه.
1: دخيل السينيه تبعك اللي رح ترجعني على البيت بعد حفلة عشاء جوعان. شرف الأسانسير، تفضلي.
4: كبوسها 12.
1: هاي 12.
4: هات لزبط لك كرافتك على النص. دير بالك على ساعة الذهب ها تبع جوز اختي، بدنا نرجع له اياها ساخ سليم. يلا لشوف وصلنا. بلش اعطيني ابتسامة خفيفة.
1: وي ابتسامة خفيفة، حاسس حالي بدك تصوريني شوي تاني.
4: رح تصير وتتصور كمان، طول بالك علي شوي لتصير بأعلى المراتب.
1: وصلنا.
4: كل ما وصيتك ها. مبروك مبروك، congratulations. We wish them all the happiness. يتهنوا إن شاء الله حبيبتي.
1: مبروك مبروك، أهلين أهلين.
4: الجرسون عم يدلنا على الطاولة.
1: إيه إيه بالظاهر هي طاولتنا.
4: شايف كيف عطونا طاولة مرتبة جنب طاولة العرسان؟ مو آخر القاعة، كل اللي قاعدين معنا باينتهم شخصيات مرتبة.
1: ليكي ليكي الطاولة مليانة أكل، باين كل شي طيب.
4: مثل ما فهمتك، بتاكل لقمة وبتترك صحنك مليان، كاس العصير بتشربها على 100 مهلة، كأنك قرفان للأكل.
1: كأني قرفان؟ ليكي إيه مالي عرفان كيف بدي أقوم، ليكي صحن الدجاج والسلطة والسمك وشرحات اللحمة، ليكي الحلويات، لك شي مت صنف وصنف.
4: سرك بكفي فضحتنا، هلأ الناس تنتبه عليه.
1: ماشي لنشوف شو آخرتها، بعين الله. عم دق موبايلك، رد علي.
4: سامعته وماني طرشة، بس أنا عم تقل حالي شوي، ما بدي رد عليها من أول مرة، مع أني ناطرة هذا التليفون منها من مبارح، لأنه بدي منها مصاري. عملت لها إبرة سيليكون لأنفة وما عطتني كل المبلغ. تعلم هاي الأمور، هذا كله بيفيدك بالمستقبل.
1: ومنكم نتعلم ونستفيد دكتورة. ليك ليك رجعت دقيت، ردي عليها خلينا نقبض ونسدد شوية الديون. الله يخليكي.
4: اسمع شوي. ألو ألو، كيفك حبيبتي؟ شو؟ علي صوتك شوي، ما عم اسمعك. شو عم بيقولوا؟ انه انفك صار ديفو، كان بالاول احلى. ما تردي على حدا، هدول رفقاتك غيرانين منك لانك صرتي احلى منه. ايه ايه شو؟ مناخيرك قابلة فوق كتير؟ لك ايه احسن واحلى، اخر موضة هذا، واصلا ما تردي على حدا. خلي مناخيرك شامخة لفوق حتى يطقوا بغيظهم رفقاتك. ايه منخارك صاغ سليم، ما فيه البلا. طولي بالك طولي بالك، ليش عم تبكي سناء حبيبتي؟ سناء ليش؟ طيب طب سناء أنا بتاع طب بمرقي على العيادة بكرة، بكرة الصبح طولي بالك. ألو لك ألو. سكرت بوشي وقال بدها تجيب لي الشرطة أبو نبيل.
1: كملت معنا شو مخبصة بالمخلوقة فهميني.
4: سويت لها شي، عملت لها تجربة جديدة مبارح شفتها على اليوتيوب على مناخيرها، بس بالظاهر ما زبطت معي مدري ليش.
1: عم تقولي مدري ليش؟ يجوز مشان قطيش ها؟ عم بتقولي اسمع كلمتي لخليك تصير بالعالي؟ ايه فعلا أعلى من هيك ما رح تلاقي ها؟ أكيد رح يحطوكي بسجن القلعة، وأعلى من هيك ما في، على راس الجبل.
4: مسخر أبو نبيل، بدل ما تلاقي لي حل لمصيبتي.
1: لا مصيبة ولا شي حبيبتي، خليكي مثل ما أنتي، بس الله يخليكي بدي إياكي تبيضين لوشناها بالسجن. مول ما تفوتي تسلمي على الكل المساجين، بتسلمي على الشخصيات الجوا، التالت قتلة، واحدة بتسرق بنوك ضخمة.
4: اصلا يمكن ما يصير شيء، هي بتحبني وما بتعملها وحاجة تتمسخر علي. لك انا وين وانت وين؟
1: قولتك خلينا هون، امسكي هي الساعة ذهب خليها معك مشان ترجع لجوز اختك.
4: لك مجنون شو عم تعمل؟
1: عم بشمر على ايدي حتى اكل. لو سمحت ابو الشباب اعطيني صحن سمك من عنده.
4: فضحتنا بكفي القعود.
1: اي لا كل شيء الا الفضايح تركنا لك اياها حبيبتي. امسكي امسكي كلي هي صدر الدجاج، وضعي ايامك هنيك ما في دجاج وسمك. وهات البطاطا من عندك هنيك رح تملي منها، سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
4: انا متاكده ما رح يصير شيء ورح تضلني دكتوره رغما عن الكل.
1: خلصنا بقى صحي وعي، رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجه

0: قابلنا ناس بسطة بحكيهم تصرفاتهم بلبسهم، ونتفاجأ انه هن ذو شأن او ذو نفوذ، غني عنده مركز مرموق، دكتور، مهندس، تاجر معروف بالبلد. هدول الاشخاص نقدر نقول عنهم انهم عندهم ثقة بالنفس، ما عم بيركز على مركزه او منصبه حتى ياخد قيمة من الناس، لانه هو شخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون اي لقب.
1: انا قريت تعريف بسيط عن الغرور، حابة اشارك المستمعين فيه.
0: تفضلي فرح.
1: بيقول: الغرور هو تضخم للذات، وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل، وهو دائما على الصواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه، وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
0: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر، يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
1: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء. بيقول: قبل الانكسار الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. وبيكمل بيقول: اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
0: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر، كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله، كان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل ما نمجد ونعطي المجد لله عم نمجد ذاتنا، ونفكر انه كل انجازاتنا وكل شيء قدرنا نحققه هو بفضل ذاتنا، والله ما له فضل واي دور على حياتنا.
1: مشان هيك خلينا نتذكر انه الله بيقاوم المستكبرين، مثل ما بتقول الآية بسفر يعقوب: يقاوم الله المستكبرين، واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخوتنا المستمعين، خلينا ننكسر أمام الله ونتوب عن كل تكبر وغرور، ونصلي هالمقطع من الترنيمة مع بعضنا يلي رح نختم فيها حلقتنا. كلماتها بتقول: نيجي نتواضع قدامك، نعلن توبة حقيقية. أخوتنا المستمعين، منودعكن على أمل أنه نلتقي بحلقة تانية. الرب يكون معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها

بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور او كده ماما راحت السما. فاحنا في كل دوت بنخرج من حاله وفاه لحاله وفاه، من حاله وفاه لحاله وفاه، ما بنلحقش. وكمان في النص اخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكام شهر اتوفوا. فانا كان كل اللي بيحصل احنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد، تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه، هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده، كلها كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل. فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم، ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا، انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض، نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: أحي يدي يدي ما.
1: اصبر يا بير اصبر، شربت لك هذه الغترة على رقبتك من شان يدك تبقى مرفوعة على صدرك.
0: طيب ما دلا دلا يدي توجعنا.
2: اصبر يا عماد اصبر، وقول الحمد لله اني جات على كسر اليد.
3: هذا كله يا با نتيجة العناد حقهم لعبهم بالشارع.
0: طيب يعني وإحنا وين نروح؟ كل عيال الحارة تلعبوا بالشوارع حقهم.
3: في شوارع خالية من السيارات مش زي شارعنا.
0: أحي يما قد توجعنا يما.
2: بس يكفي يا زعفران يكفي.
1: خلاص على كده. ها
2: للحين كيف يا زعفران؟
1: مو هو اللي كيف.
2: أنا بالطبع فكرت واقتنعت برأيك وقررت أروح بعماد القرية.
1: أنا قلت لك أحسن حاجة عند المجبر حق الكسور.
3: ليش يابا ما تروحوش المستشفى بدل من القعقعة؟
2: المستشفيات والعيادات الخاصة يا عبير بيضخموا لنا الموضوع كله، فحوصات وكشافات وأجهزة وعمليات ورقود وغيره وغيره، وانت تعرفي الحالة يا بنتي.
1: المجبر يا بنتي قديم مهرته وارثه من بعد ابوه جده.
3: ولو انني مقتنعه بكلامكم يابا ويما، لكن ما يعنيش انه نقلل من التقدم العلمي في الطب واجهزته.
2: لا يا عبير لا، احنا ما نقصدش التقدم العلمي.
3: انا فهمتك يابا، انت قصدت الاستغلال المادي.
2: بالضبط.
1: ده الحين كيف شفعل المواصلات؟
2: سهل، انا بتفق مع الاستاذ سفيان ياخذنا بسياره صهيله.
3: على بركه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله بسم الله.
4: الصدق سوقتنا لزيارة القرية حقك يا حميد، وجت الصدفة بلا ميعاد.
2: الصدفة هي اللي تقبل الواحد يا سفيان، لأنه لو وضعنا حساب السفر يمكن نبطل.
4: صحيح، لأنه نشتي لنا ميزانية وقد اقترب الحالة. المهم يا عماد، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا عم سفيان.
4: شوف، أنت بتروح تلعب مرة ثانية بالشارع، الحمد لله إني جات على كذا.
0: خلاص طيب.
2: أنا دائماً أحذرهم من خطورة اللعب في الشوارع، لأن الشوارع مش مكان مأمون للأطفال.
4: هذول أطفال يا حميد ما يعرفوش حاجة، المسألة يتحملها الآباء والأمهات، هم المقصرين في المتابعة والرقابة. المفروض يمنعوا الأطفال من اللعب في الشوارع اللي يمشي فيها السيارات نهائياً.
2: أنا معك يا سفيان، بس لو قسناها صح بقى نشوف أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من المشكلة.
4: كيف يعني؟
2: يا سفيان أنت تعرف أن كل الأطفال في الحارات في المدن يلعبوا في الأزقة والشوارع.
4: هذا أكيد.
2: قل لي ليش؟
4: ليش؟
2: لأنه ما فيش متنفسات ولا حدائق ولا ملاعب أطفال، ما فيش اهتمام بهذه الحاجات من الدولة، وهذا حصل لأنه ما فيش تخطيط مسبق لبناء مدن راقية حديثة بكل المقاييس.
4: كلامك صحيح.
2: تلاحظ أن كل المدن حقنا عبارة عن طرق وحارات وأزقة ورصات من البيوت والمتاجر.
4: أكيد، وكأن كل المدن نسخة واحدة، أي واحد يبني بيت لازم يكون الدور الأسفل دكاكين ومحلات حتى في الأحياء السكنية.
2: وهذه المشكلة، غياب التخطيط الحديث هو اللي أوجد المعاناة. يلا الله يعيننا بس.
1: مين؟
5: أريني، أري سامي يا زعفران، افتحي.
1: أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
6: مساء الخير.
1: مساء الخير والعافية. أهلا وسهلا، تفضلي.
6: الجماعة تأخروا واني قلتوا ليش أجلس لوحدي، أجي عندك.
1: أنا عادني كنت أقول لعبير نجي نجلس عندك ساعة لما يوصلوا، ده الحين تفضلي عندنا البيت واحد.
6: الله يخليك ويحفظك إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بعمتي سامية.
1: الله يخليك يا عبير.
0: هذه سامية قرش تجلس معنا لما يرجعوا الجماعة.
1: أنا من ناحيتي كنت أفضل نحن نبطل هذه الخبابير والحكايات حق زمان يا زعفران. كمش نجلس تحت خيمة الجهل هذه؟ ليش ما راح عند الطبيب أحسن، طبيب العظام؟
0: إحنا قلنا إن هذا المجبر حق الكسور عنده خبرة من زمان،
1: بس ما يصلحش من دون كشافة ولا جهاز.
0: قلنا لك خبرة تفهمي، وانت تعرفي دي الأمور.
1: أنا أعرف إن التداوي بالطب الشعبي موجود ومتوارث من زمان، ولا حد يقدر ينكره.
2: كمان يا عمة سامية ما حد يقدر يقلل من شأنه.
1: أنا معك يا عبير، بس هذا الطب الشعبي ما يمارسه إلا البسطاء من الناس، لأن سلبياته أكثر من إيجابياته، وخطورة استعماله تسبب أضرار.
2: كلامك صح، كمية النبات وطبيعة وعمر المريض وجنسه والحالة اللي يمر فيها، كل هذه عوامل ضروري الالتزام فيها علشان تحديد مقدار الجرعة العلاجية المطلوبة، لأن بعض النباتات والأدوية المستخدمة من النباتات فيها مواد سامة إذا زادت عن المقدار المحدد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة ومش بعيد الموت.
0: لا تنسنش إن أكثر الناس رجعوا يستخدموا العلاجات حق زمان وفلتوا علاج الصيدليات.
1: الله يخاريك يا زعفران، الموضوع مش كذا بهذا المعنى، لكن صحيح إن الناس إذا عرفوا أو تناقلوا خبر بوجود ما يسمى سيد أو سيدة كلهم يتجهوا جهته ويسافروا لعنده، ولو كان بأبعد مكان.
2: الجهل يا عمة سامية، هذا هو نتيجة الجهل وغياب العلم. الناس لما يعجزوا أنهم يفهموا الحاجة يلجأوا للخرافات علشان يقنعوا أنفسهم بالوهم.
3: شوف يا سفيان، مهما يكون جنس الناس ومهما تكون درجات الجهل أو درجات العلم والثقافة والمعرفة، إلا إنهم كلهم بالهوى سواء.
4: والمعنى؟
3: المعنى إنه تجمعهم حاجة واحدة بس اسمها معتقد. علماء النفس يقولون إن العناصر المكونة لشخصية الإنسان تتصل بثلاث أنواع من الحياة.
4: إيش هن؟
3: اللي هي الحياة العضوية والحياة العقلية والحياة العاطفية، وفوق كل هذا الأنواع تسيطر العقيدة على الطبيعة العاطفية وتتسلط على العقل، وتشعر الإنسان بالاشتهاء مثل ما تشعره بالجوع أو بالحب.
4: أيوة يا حميد، بس العقيدة تختلف من واحد لواحد. هناك مثلا من يضحي بنفسه في سبيل العقيدة.
3: أنا معك يا سفيان، أنا معك إن قوة التمسك بالعقيدة هي المسيطرة على النفس. وباجيب لك مثال.
4: ها،
3: في ناس تسيطر عليهم العقيدة وتخيم على عقولهم وما نقدرش نلومهم لأنها أصلا عقيدة. منهم مثلا من يصابوا بالأمراض النفسية وتتمكن منهم الأوهام ويبدأوا يتخيلوا حاجات غريبة.
4: اللهم نجنا من هواجس النفس.
3: وأكثر المصابين بهذه الحالات هي النساء. تلاقي المصابات تمرض وتطرح على الفراش ولا ينفعها شيء، لا إسعاف ولا كشافات ولا أي علاج. حتى لو سفرت بألمانيا تجلس مريضة لأن اعتقادي مسيطر عليه بأنه ما بينفع إلا واحد، زي ما تقول السيد ولا السيدة. وهذا الرجال حتى لو قابل ورقة وقلب ليها وشرب ماءها حتى لو قليل تراب تلاقيها تستفيد وتتباخر بساعته.
1: صباح الخير يا زعفران.
0: يا صباح الرضا، أهلا أهلا بسامية.
1: كيف حال عماد؟
0: عماد عاد راقد، كما هم وصلوا لمتأخرين قريب الفجر.
1: أيوه قد قال لي سفيان إنهم سمروا بالقرية. طيب قولي لي وين عبير؟
0: عبير بغرفة الذاكر.
1: أشتي شوفه.
0: هي تعالي تفضلي.
1: أين أنت يا عبير؟
2: أهلا بعمتي سامية، شفتي ما توصلوا الجماعة؟ إيش كان بيضرك لو جلستي عندنا؟
1: صحيح
0: كنا والله نحن شنجز علي لحلق،
1: بس تعرفي إنني استفدت من وحدتي كثير.
2: بإيش؟
1: دخلت على المكتبة حق سفيان وأبحث على كتب الطب العربي وجلست أقرأ عن الأطباء والفلاسفة العرب، حاجة روعة.
2: بالفعل المؤلفات العربية حاجة روعة جدا.
1: وقرأت كثير عن الأدوية، بس في حاجات ما كنتش أعرف إيش معانيها.
2: مثل إيش؟
1: مثل مقادير العلاجات، عندما يقولوا مثلا مقدار درهم أو نصف درهم.
2: أيوة أيوة، الدرهم كان يعتبر جزء واحد من 12 جزء من الأوقية.
1: والأوقية هذه كم تساوي يعني؟
2: الأوقية طبعا من الأوزان القديمة، وتساوي 33 جرام من الأوزان الحالية.
0: علشان كذا كانوا يقولوا زمان كلموا راطل يفهم وقية.
1: لحظة لحظة يا زعفران، خلينا نفهم.
2: مش هذا المهم يا عمة سامية.
1: إيش هو المهم يا عبير؟
2: المهم وعلشان أثبت لك التزام ودقة الأطباء العرب بمقادير الأدوية ولأهمية ذلك، فقد كان الدرهم يساوي بوزنه 48 حبة شعير.
1: يعني كان يزن العلاج بعدد حبات الشعير.
2: أيوة، شوفي على دقة وشوفي على حرص بأهمية العلاج من النباتات.
0: يا بنتي من لنا الشعير.
1: سهل سهل يا زعفران، قد في معانا جواني بر.

0: شكلك انك بكيت صح؟
1: ها؟ إلا بكيتو، أبي ماسك لي ويدي كانت توقعنا مرة.
2: طبيعي انك توقعك يا ابني، لأن المجبرين لا يفعلوا مخدر ولا يفعلوا حاجة ولا عندهم رحمة.
1: هذا الرجال قال نرجع له بعد أسبوع، لكن أنا ما عاد شرضي شرجع، وقولي لبي أمه ما عاد شرجعش.
0: مرحبا مرحبا، بس كنت حاول تحرك أصابعك وانيش أقول لأبوك خلاص سواء.
1: تمام،
2: وانتبه اللعب يا عماد. تمام
1: خلاص، ما عاد فيش لعب. يا حسام شوت شوت الكره عندي. انت لا تلعب يا عماد، يدك مكسور. انا شلعب برجلي مش بيدي. شوت بس، ها خذ. اسمع يا حسام، رفع الترامس الصحن وسط الديوان. لحظه شرجعهم على جنب. هيا يلا خذ. ها كسرت الشاشه. مش انا اللي كسرتي، ما كسرت الا انت.
3: انت اللي كسرته مش انا.
1: لا انت.
3: لا انت. مش اصيح لامي. يمه يمه تعالي.
2: ها ايش في معاكم؟
3: عماد كسر الشاشة حق التلفزيون.
1: ما كسر الا هو.
3: لا صدق الشمة، هو شاد الكرة من مكانه وانا ارفع التراميس والصحون.
2: قصف الله عمرك يا عماد، كسرت الشاشة؟ هي تمام تمام، ابوك شي كسر لك راسك.
1: مش انا يما، مش انا اللي كسرتي، انا حسام اللي كسر يما.
2: والله ما كسرت الا انت. شوف ها ها عاد قد انتهى، واقف مكانك. وربي واغبن قلبي على نفسي، من قال لكم تلعبوا كره دخلت الديوان يا جين؟ الله يقلعك يا عماد.
1: مش انا، مش انا اللي كسبتي والله. لا اقول لك انه حزام، انا والله انه حزام.

0: اسمعي يا زعفران،
1: ايوه.
0: اللي حصل لابننا حسام واللي عمله من تصرفات سيئه وغيابه عن عيوننا خلاني اعيد حساباتي بالتعامل مع الجهال.
1: كيف يعني؟
0: انا اشوف انه بعد ما فتح الله علينا واجب علينا نوفر لهم كل شيء ونوفر لهم اسباب الراحه النفسيه والحياه السعيده المستقره والتشجيع المستمر، وما نخليهم يحتاجوا لاحد ابدا ولا يحتاجوا اي شيء علشان تكون شخصيتهم قويه وما يندلوش لاي واحد.
1: كلامك صحيح، ومن شان ايش يتعب الواحد غير الله علشان يريح جهاله؟
0: طبعا انا وانت نمثل الاساس والعمدان حق البيت والاسره، واحنا نشتي تكون اسرتنا نموذجيه وافضل عن بقيه الاسر، ولهذا يكون دوريك مراقبه عيالك وتلبيه رغباتهم.

0: أعذر من عيوني.
1: ولما تخلص الفلوس أشري لي بس إشارة واحدة،
0: الله يفتح عليك ويرزقك.
1: ويرحم عمي محسن ويسكنوا الجنة.

0: هاي ايش هذا يا زعفران؟ ما شاء الله ما شاء الله، ها ها ها، ايش هذا الذهب كله؟
1: هذا خليجي أصلي. زعفران، ايش اللي غير الأحوال؟ البيت تغير وانتم تغيرتم، أظن ليلة القدر نزل عليكم أو كيف؟
2: الحمد لله يا سامي، الحمد لله. أقول لك، الله فتح على حميد ورزقه.
0: كيف كيف فتح على حميد ورزقه وما فتحش على زوجي سفيان ولا رزقه؟ وانت دارية انهم بالهوى سواء.
2: اصلا حميد مات عمه محسن وما فيش معه عيال، وطلعت الوراثة كل الحميد. حميد باع الورثة كله ب12 مليون. هذا يا حبيبة قلبي هو الموضوع كله.
0: 12 مليون؟ ايش بيفعل بالان؟ ها ليش يبعثره؟ مفروض انه يستثمر بشي مربح.
2: قد اشترى اثاث للبيت، ها مثل ما تشوفي الان، واشترى لي غرفة نوم. تعالي تعالي تعالي، بعد شوي اوري لك غرفة النوم حقي.
0: بعدك بعدك.

0: ها حبيبتي شوفي، هذه غرفة النوم حقي.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا زعفران، ألف ألف ألف مبروك.
0: ها ها ها يا بقرة، ها ها لازم تخش بالجزمة، اخلعي والجزمتك.
1: أوه أنا آسف، خلص ما عادش تخش، شكله حتى أنت تغيرتي.
0: لا لا لا يا سامية لا، بس الموكيت عادو جديد وين مشيش أحد يوسخه.
1: بهذا لك حق يا أختي.
0: ها كيف عجبتك الغرفة؟
1: إلا عجبتني، بس قدني مستعجل، مع السلامة.
0: ها ها ها ها ملي تدخلي ادخلي شو وري لك الدواليب.
1: معلش معلش خليها مرة ثانية.

0: خلاص يا سامية، بجاه الله عليك تنسي الموضوع، يكفي بقى.
1: أنا اهتنتو، أنا اهتنتو يا سفيان، ولا أهنتني زعفران، زعفران اللي كنت أنا جاعلة أكثر من وقت. قد في ما ذحين وصلت موكيت، رجعتني ببقرة وأني جوزتخو.
0: بيني وبينك يا سامية، الناس هذوم لما استغنوا تغيرت طبايعهم، حتى حميد تغير كثير، رجع يقابلني بفتور وكأنه ما فيش بيننا معرفة.
1: هذا لو ولا 12 مليون.
0: أيوة، بس بهذه الطريقة يلا بتمشي معهم سنة، عادوا راح اليوم يخرج السيارة من المعرض.

0: يا عماد، مش ليش نروح المدرسه من كان نوصل بي؟ ليش غيرت الطريق؟
1: سيبك من ابي يا حسام، خلوه يركب له موتور.
0: طيب فين رايح؟
1: نشي نفعل لفه مع الشباب ونغير جو.
0: ايوه يا عماد اخي، نشتي نغير جو بطيبه نفس. شغل الامبذري وانطلق. بس لا تسرعش، هذا كلام متعلم.
1: خلك متعلم، خلك كلام فاضي. طيب
0: حاسب حاسب يا عماد، وبه وبه.

0: سلامات سلامات
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ما في حاجة يا شباب.
1: حمدك الله الحمد لله.
3: الآن كيف يا حسام؟
1: أنت الغلطان يا عماد. أنا من أول أقول لك لا تسرع. الآن عجبك لما حملوا تصلح سيارتنا والسيارة منظومة حق الرجال.
3: ما فيش حاجة يا حسام، أنا مستعد أصلح.
2: بس الشيك تروح للبيت وتجيب فلوس من أمي.
1: حاضر.
2: بس بسرعة. اركب مع هذا المتوقف.
1: يا عم ترك.

0: مالك يا أستاذ حميد؟ مش لك كان عماد يوصلك بالسيارة؟ ليش رجعت تركب مواصلة؟
1: لا لا، بس مشتيش أضايق الأولاد، قلت لازم يأخذوا راحتهم ويتهيأ لهم الجو المناسب.
0: يا أستاذ حميد، خوفي من هذا الجو يوديهم في داهية.
1: من أي ناحية؟
0: من نواحي كثيرة. عيالك قد معاهم سمعة شمات بالحارة.
1: أحقاد في أحقاد وحسد في حسد، لا أقل ولا أكثر.
0: يا أستاذ،
1: بلا أستاذ بلا كلام فارغ، ما أناش فاضي لك دحين، خاطرك
0: الله معك.

0: المهم سلم الله وانتم بخير يا عيالي. أما السيارات سهل يتصلحن بالفلوس.
1: في صدمة يا أمه، بس السيارة اللي قدامها تعورت كثير.
0: يلا ها هذه الفلوس، وقل لأخوك لا يفتقعش، الفلوس تفدي راسه.
1: شكرا يا أمه، الله يخليك.

0: شباب يا شباب، تعرفوا هذا الشخص؟
1: هاي هذا شكله مدرس صح؟
0: ايوه ايوه مدرس، بس ما تكونش مدرس ايش ولا حتى تكون اسمه رغم انه في المدرسة حقنا.
2: هذا الاستاذ قاسم مدرس الاحياء، ما عرفت النوت.
3: ايوه ايوه ما شاء الله على ذاكرة معك يا حسومة.
0: يلا يلا يا شباب خلونا نسيب نحجزونا بقعة لنرتاح ونفتن فيها.

0: يما
1: ها
0: فين عيالك؟ ولا عد نشوفهم لا ليل ولا نهار.
1: إيه ها عيالي ما دام معاهم السيارة خلاص، مو اللي عش يمسكهم.
0: متلاحظيش يما انكم تركتم لهم الحبل يلعبوا على ما يشتوا؟
1: حين جينا للصدق يا بنتي اقول لك والله انني بدأت اخاف، العيال حتى بدأوا يتغيروا.
0: مش بدأوا يتغيروا، قولي قد كملوا يتغيروا. الدلع الزايد هذا منك من أبي أفسدهم، خلاهم صايعين.
1: ما لا يا بنتي، إحنا قلنا نشتي نشجعهم.
0: التشجيع يما له حدود له شروط، لكن هذا تسيب وإهمال. أهل الحارة كلهم يقولوا عيال حميد بلا تربية.
1: كسروا لقفه من يقول إن عيالي بلا تربية، عيالي مؤدبين أحسن أدب.
0: يتهيألك يما عيالك عاكسوا البنات بالشوارع، عيالك يسايروا الصايعين، وأنتم تشجعوهم حتى كرهون الناس.
1: تشتي الصدق، والله أن كلامك هذا صحيح. قدني شوف الجيران، حتى سامية اللي كانت لنا الأخت والصديقة قاطعتنا ولا عاد حتى سئلت علينا.
0: كلمي نفسك، راجعوا حسابكم يما، نشتي نتعايش مع الناس.

0: الو،
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الأستاذ حميد،
0: نعم، من معي؟
1: معك قسم الشرطة.
0: قسم الشرطة، خير إن شاء الله.
1: خير خير، عيالك الاثنين هنا عندنا، مسكوهم مع عيال ثانيين متلبسين بقضية آداب.
0: قضية آداب؟
1: نعم للأسف، بس يرجى حضورك في الحال، ومش يرجى بل أمر ملزم حضورك.

0: وين؟
1: افتح يا افتح يا استاذ سفيان، افتح افتح بسرعه. الله يخليك.
0: ها مالك يا استاذ؟
1: انا ابوك يا سفيان، انا ابوك، انا صديقك.
0: ايش فيه؟ مالك كذا مرعوب؟
1: انا بورطه، انا بورطه.
0: ايش من ورطه؟ اهدى اهدى وكلمني.
1: العيال العيال مسكوهم بقضيه اداب.
0: مش هذه الحريه اللي جبت لهم هي؟ وبعدين ايش اللي يزعجك؟ شويه فلوس بطلعهم زي الشعر من العقيم.
1: فلوس ايش؟ فلوس ايش اللي تتكلم عنه يا سفيان؟ خلاص كملنا.
0: كملت ال 12 مليون؟ ليش كذا بسرعه؟ ايش اللي فعلت فيها؟ يا ليتك كنت اشتريت لك ارضيه، يا ليتك كنت شغلت عقلك واستثمرت اي حاجه، يا ليتك بكت حميد هذاك اللي نعرفه واللي عشنا معه الحلو والمر.
1: سفيان ارجوك ارجوك مش وقت الشماته. أنا معترف أن أنا عميت عن واقعي وأهلي وديراني ومجتمعي، تكبرت وتعاليت عليك وعلى الجميع، عشت مع أهلي فترة وهم وانتهت بسرعة. يا ليت كنت سمعت كلامك، ويا ليت زوجتي سمعت كلام زوجتك. لكن الآن تذكرنا أخلاقكم العالية، والآن محتاج لكم، وعشمنا فيكم كبير يا سفيان.
0: طيب طيب يا حميد، إيش المطلوب الآن؟
1: اشتك تجي معي للقسم، لا قسم الشرطة.
0: ابشر، الجار لجاره.
1: الله يبارك فيك.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عم نتكلم فيه مع بعض، عم نتواصل فيه، عم نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية عتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة، من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة، وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثاني. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطت مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة إن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، إن احنا نبين لكل من بسمعنا إن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا إنهم يؤدوا واجباتهم وإنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأنه تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع لترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع، نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا؟ كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية اليصابات. اليصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير، خاصة معها هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معاها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم. وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، وكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيختم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك. خاف زكريا واضطرب، فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عايجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش الكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرينه يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، ففرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل معي الرب ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس، أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، لذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهود الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها الياصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على الياصبات، أول ما سمعت الياصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت الياصبات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة إن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قدي عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن الياصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش قد بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداه لها الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه، ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك لإلقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عادوا منتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عابر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر أنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة أنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله أنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن أنه بنقول كلام أنه إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ نصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله، لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبداً، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس. الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أياً كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب. امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة، منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجتنا المادية الفانية إلى احتياجتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجاهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر، يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتوا تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتوا تشاركونا إيش رأيكم في موضوع اليصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلاً القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتوا عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799956965. أيضا أحبتي الذي يتواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم لكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي لدكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر إنه يروح الحمام، يساعده عامر إنه يأكله، يساعده عامر إنه يقراره من كلمة الله. والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

سمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض، صبر عليه، ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت الإصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، إن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة. تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة، أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر، اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

0: احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من

أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك، وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضاً، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئا لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئا لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهارا وليلا. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبيا كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقيه.

انت دلوقتي بتتابع عادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

مستمعينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج جوه الشبكه. معاكم فادي طارق. انا النهارده معاكم في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. مبسوط ومتحمس كالعاده لحلقه جديده بنتكلم فيها في موضوع جديد في موسم تاني بعد موسم اول كان طويل مليان بحواديت وكلام كتير ومواضيع فعلا مختلفه. وانا كالعاده بحب ابتدي حلقتي بانه بدي بريف سريع لألا يكون في أي شخص ولد أو بنت لسه دلوقتي يطلع لهم اللايف فهم لسه أصدقاء معنا جداد ومش عارفين إحنا بنعمل إيه ولا بنتكلم في إيه. فبحب قوي أدي البريف السريع ده في البداية اللي بيه بشرح لأي شخص جديد ممكن داخل اللايف جديد وأعرفه على إحنا مين وبنعمل إيه. طيب مبدئيا مين احنا؟ راديو سما. احنا راديو سما دي بيج موجودة على الفيسبوك بنقدم مواضيع كتيرة وبرامج كتيرة غير جوه الشبكة. فمبدئيا اشجعك واشجعك جدا جدا جدا ادخلوا على الفيسبوك بيج بتاعتنا وتصفحوا كده وانزلوا وبصوا على الفيديوز هتلاقوا كتير مواضيع بنتكلم فيها. ممكن تكون موضوع من المواضيع دي تفكرت فيها مع نفسك قبل كده وما لقيتش حل او اجابة او ما لقيتش حد يتكلم فيها معاك، اشجعك جدا جدا جدا خش على الفيسبوك بيج بتاعتنا واعمل سكرول كده بسيط انزل وبص على الفيديوهات اللي احنا بننزلها. طيب ده بالنسبة لي راديو سما لانه برضو احنا بنعمل حاجات كتير قوي وريلز وكده. زائد جوه الشبكة ايه هو البرنامج بتاعنا؟ البرنامج بتاعنا هو مخصص للشباب لانه سن الشباب هو من اكتر السنين العمرية اللي بيبقى فيها تحديات كتيرة جدا جدا جدا، وده نابع من انه احنا لسه ما عندناش الخبرة الكافية اللي بيها بنقدر نتعامل مع اي تحدي جديد بنتحط فيه. فاكيد وارد جدا بنتحط في لحظات بنحس فيها بان احنا يمكن اليأس، الفشل، بان احنا مش اذكياء كفاية، حاجات كتير قوي ممكن تكون بنحس بيها في الوقت ده. والحقيقة انها بتبقى سلبية جدا لانه الموضوع ما بيبقاش سهل علينا خالص. فاحنا بنيجي هنا علشان نفتح المواضيع اللي يمكن فكرنا فيها مع نفسنا، اللي يمكن احنا نفسنا ناخد قرار بس مش عارفين نكون بنتكلم فيها مع حد. فده الوقت المخصص اللي بنفتح فيه التحديات دي والمواضيع دي وبنحاول نسمع الرأي والرأي الآخر وبنحاول نوصل لأكتر حاجة ممكن فعلا نستفاد منها. واحنا مش جايين علشان ندي نصائح أو نقول اعمل وما تعملش واحد اتنين تلاتة والكلام ده كله، ولكن احنا جايين علشان نتشارك مواضيع أو اختبارات حياتية بنقدر من جواها نطلع بفايدة. وده بالظبط اللي احنا جايين نكون بنعمله في برنامج جوه الشبكة. فتكلمنا في الموسم الاول عن مواضيع كتير، احب سريعا ادي زي ايه مواضيع اتكلمنا فيها امثلة. اتكلمنا في الجاب اللي بتبقى دايما بيني وبين اهلي، الفجوة الزمنية والعمرية اللي بتبقى بيني وبين اهلي، لانه انا أكيد في كتير من الأفكار الأهلي بيشاركوني بيها مش ببقى للآخر بلاعها أو مش للآخر مقتنع بيها، وعندي دايما تساؤل ليه المفروض أكون بعمل ده وما عملش ده، ليه أعمل كذا وما عملش كذا ليه. وأكيد بيحصل في علاقتي مع أهلي صراعات كتير وشد كتير لأن هم ليهم رأي وأنا ليه رأي تاني خالص، أنا عايز أعملها بطريقة وهم عايزين بيعملوها بطريقة تانية مختلفة خالص، هم شايفين الموضوع من جهة وانا شايفها من جهة تانية خالص. فاللي بيحصل انه احنا مش بنتلاقى وبنوصل لمرحلة فيها بنشد وبنرخي مع بعض على قد ما بنقدر وبنتصارع، وطول الوقت بقت العلاقة ند الند. فهل الموضوع بيستمر بالشكل ده؟ طب هل ده الطبيعي؟ طب هل في حل او نقطة في النص نقدر نوصل ليها عشان نلاقي حل للاشتباك ده ولا لا؟ ده كان واحد من المواضيع. موضوع تاني وهو الفلوس والشغل. اكيد الفلوس واحدة من الحاجات اللي بتشكل تهديد لينا بشكل كبير جدا جدا جدا، لانه الموضوع مش بيقف عند بس الفلوس،
ولكن بيقف عن مين مع كام، ومين مع كام بيعمل ايه بده. فمن خلال السوشيال ميديا بقينا بنشوف الناس بتسافر حتت حلوه قوي، بتعمل حاجات ظريفه جدا جدا جدا، حياتهم ماشيه بطريقه بقدر اشوف انها مرتاحه قوي قوي قوي قوي، واجي ابص لحالي انا مش كده خالص، لان هم معاهم فلوس اكتر مني. فبنوصل لمرحله انه انا في احتياج دلوقتي، فاعمل ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله علشان اكون بتجنب المشكله دي؟ طب هل انا قيمتي في الفلوس فعلا؟ وهل انا لو مش معايا الفلوس اللي في دماغي ما اقدرش انبسط؟ كل دي تساؤلات احنا اتكلمنا فيها وجاوبنا عليها. اتكلمنا مثلا عن الهجره والسفر. الهجره ممكن تبقى واحده من الحاجات اللي ممكن افكر فيها انا كشخص في العشرينات او الثلاثينات او يمكن اكبر من كده عادي، بان ده ممكن يكون الحل اللي بيه انا بطلع من الازمه الماليه اللي انا فيها، فاسافر واشتغل واخد فلوس. اكيد الناس اللي عايشه بره حياتها مرتاحه عني بكتير، بيقدروا يقبضوا احسن مني بكتير، فليه ما كنتش بفكر في الفكره دي واخد الخطوه اللي بيها بهاجر وبسيب مكاني واهلي واصحابي واروح واتغرب واخد الخطوه دي واجرب حظي هناك يمكن انجح. ولكن هل الموضوع بيتقاس بس بالطريقه دي؟ هل الفكره بانه انا اول ما جات لي فكره ان انا اسيب البلد واهاجر خلاص انا هكون بظبط الخطوات بتاعتي وبظبط نفسي علشان اخد الخطوه، ولا محتاج اكون بادرك بعض الافكار اللي لازم تكون في دماغي ومخطط ليها، وتحديات كتير قوي لازم تكون في بالي هقابلها هناك علشان اول ما اتحط فيها اعرف اتصرف ولا لا؟ طب هل الحياه بره زهريه وجميله ووردي زي ما بنشوف، ولا الموضوع محتاج حسابات تانية وحاجات تانية يمكن انا في الكواليس ما فكرتش فيها؟ وكان معانا ضيف في الحلقه دي، اتكلمنا جدا جدا عن الموضوع ده، كان معانا اندرو سمير، واتكلمنا تباعا لمواضيع كتيره جدا جدا جدا في الموسم الاول. وبقول لك المواضيع دي بس علشان احمسك واحمسك ان كنتوا تكونوا بتدوروا وبتنزلوا اكتر واكتر وتشوفوا الحلقات دي وقد ايه ممكن نستفاد من الخبرات اللي يمكن كان معانا ناس فيها. دي ممكن تفيدني جدا قبل ما اخد قرار زي قرار الهجرة، قرار كبير مش سهل، مش مبني بس على فكرة ان انا مندفع دلوقتي فهعمل الخطوة دي. تباعا خلصنا الموسم الاول ودخلنا في موسم تاني، اشكر ربنا جدا جدا عليه. احنا دلوقتي في الحلقة 11، فكان موسم طويل قعدنا فيه وقت اتكلمنا في مواضيع تانية مختلفة، ويمكن من خلال المواضيع اللي انا كنت لسه بتكلم فيها دلوقتي، كل المواضيع اللي اتكلمت فيها يمكن مواضيع براية اكتر، حاجات خارجية اكتر، لكن حبينا ان انا اكون بنركز في الموسم التاني عن حاجة ليها علاقة مش ببرايا، ولكن يبقى الموضوع ليه علاقة بي أنا كشخص. فاتكلمنا مثلا فأنا مين وإيه الصورة الأصلية اللي ربنا خلقني عليها. أكيد أول ما بتولد العالم عالم مشوه وفاسد، وصوت الحاجة الوحشة بتبقى أعلى كتير جدا من صوت الحاجة الحلوة، فبقدر أشوف الوحش بوضوح ويمكن الحلو مش قوي. فأكيد أنا مع الوقت ببقى مولود شخص بريء، لكن لما بكبر اكتر في العالم بتشوه، وصورتي عن نفسي كتير قوي من خلال افكار ونظرات الناس وكلام الناس عني ممكن يختلف عن نظرة ربنا ليا وصورته ليا وتصميم الاصل ليا، اكيد بيختلف وبيتشوه. فانا مين بجد وايه هي صورتي الاصلية؟ كل ده حاجة ليها علاقة بي انا اكتر. مين مؤثر في قراراتي؟ في أي وقت أنا محتاج أكون باخد قرار، زي مثلا قرار الجامعة، قرار أنه أنا هسيب شغل وهروح شغل تاني، أو أنها فكرة مطرقة أنا هسيب شغلي خالص وهركز على مشروع أو حاجة ليها علاقة بي أنا بس. فمين هو الشخص المؤثر في قراراتي؟ ولأني حد ينفع الشخص اللي قدامي يكون بيأثر في قراراتي؟ طب هل أي حد يأثر في قراراتي
اي حد على السوشيال ميديا بيعمل محتوى بيقول اعمل ايه وما تعملش ايه اخد بقراره، ولا الموضوع محتاج يكون ليه حسابات تانية؟ برضو دي فكرة من الافكار اللي اتكلمنا فيها، اللي بحاول اثبت نفسي ان انا اكون بثبت نفسي دي حاجة اكيد مش وحشة. بثبت نفسي ان انا كويس، بثبت لنفسي ان انا ناجح، بثبت لنفسي ان انا اعرف، هل دي حاجة وحشة؟ ما اعتقدش. ولكن الوحش لما انا طول الوقت جوايا الفكرة دي، ودي الحاجة اللي بتحركني، انا طول الوقت اللي بيحركني ان انا اثبت نفسي. اول ما بوصل للمرحلة دي محتاج اقف وافكر انا ليه بعمل كده. عارفين يمكن سؤال انا ليه ده بيحل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، لما بس بسأل ليه بتقدر تفصص الموضوع، ليه بتقدر توضح الموضوع اكتر، انت ليه قلت كده، انا ليه فكرت في كده. فببتدي كأن عندي دولاب مليان حاجات كتير متنعكشة، وليه دي بتبقى عاملة زي الايد اللي بتغرز وبتحاول تشوف السبب لكل الهرجلة دي. فلما بجاوب كأني فتح دولاب لبسي متنعكش وبجيب اللبس بتاعي ده واحدة واحدة، بطبقه وحطه بشكل مرتب. دي بتبقى الإجابة بتاعت ليه. فقد ايه السؤال ليه مهم؟ ليه أنا طول الوقت بحاول أثبت نفسي؟ وده ممكن يحل العقدة دي. ليه بقول أيوة وأنا نفسي أقول لأ؟ أكيد في حياتنا ممكن نتحط في مواقف زي عندي امتحان بكرة ومحتاج أكون بذاكر له كويس، وواحد صاحبي ما أقدر أقول إنه ممكن مش مستوي الموضوع قوي، أو واخد الإجازة قبلي، أو أيا كان أصغر مني سنا فاخد الإجازة قبلي، فأنا قاعد بذاكر كلمني على الموبايل وقال لي فادي ما تيجي ننزل نعمل شوية حاجات كده مع بعض، وتعالى بعدها ممكن نقعد مع بعض ونتكلم ونهزر ونروح نلعب مش عارف ايه. فانا ممكن اقول ايوة المرة دي تعالى نكون بنعمل كده، مع ان ده هيجي على حساب وقتي ومذاكرتي. فلكم ان تتخيلوا انه الموضوع ده بقى بيحصل بشكل نمطي، بقى بيحصل طول الوقت، لألا انا خايف ان القدامي يتضايق مني لمجرد ان انا قلت له لا انا مش هعمل الحاجة الفلانية دي معاك لان انا بعمل حاجة تانية. فخوفي على ان انا اكون بخسر العلاقة بمجرد ان انا بقول كلمة لا، دي في حد ذاتها انت محتاج تسأل نفسك برضو ليه انا جوايا الفكرة دي. احساس القبول، احساس ان انا خايف اخسرهم. طب هل كلمة لا دي فعلا ممكن تخسرني الشخص اللي قدامي؟ طب هل انا محتاج اقول دايما ايوه؟ طب افرض ان انا في حاجات بذاكر لها علشان هتبقى بتاثر جدا في مستوى شغلي بعدين، وانا فعلا محتاج اخصص الوقت ده للمذاكره وان انا اكون بجتهد اكتر، وما ينفعش ان انا اكون بنزل باي شكل من الاشكال، هقول ايوه ولا هرفض وهقول لا انا محتاج الوقت ده استثمره في حاجه تانية. فدي واحدة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها. الخوف، الخوف واحد من المشاعر اللي احنا مخلوقين بيها، وده موضوع اتكلمنا فيه. هل ربنا عادل ان هو يكون بيخلقنا بالخوف؟ ما هو الخوف ده فادي مرتبط بان انا اكون جريء ولا لا، او شجاع ولا لا، فان انا اكون خايف اعتقد دي حاجة وحشة. فلو ربنا خلقني بمشاعر وبشعور الخوف اعتقد دي حاجة ضدي، مش معايا. فهل ربنا عادل بان هو يكون بيخلقنا واحنا بنشعر بالخوف؟ هل الخوف حاجة وحشة؟ ومن هنا احنا اتفقنا على اتفاق، ويمكن دي حلقة كانت طويلة، ان الخوف هو سيف او سلاح ذو حدين. الخوف ممكن حاجة تكون بتحفزني اكتر، بتحمسني اكتر، انا هخاف بس انا هكمل بس بحذر وبحكمة لان انا خايف، فهفكر في الخطوة اللي هاخدها مرتين واحسبها
بس أنا مكمل والخوف مش بيوقفني. الحد التاني بقى للسلاح ده إنه فعلا يكون بيوقفني، وأول يوترن أنا بركب بيه العربية وهلاقي حاجة حوادية عشان أرجع هاخد الطريق ده على طول، هقف ههرب لمجرد إنه أنا خايف، فده هيخليني ما كملش وهرب. محتاج تكون بتفكر في الموضوع أكتر. واتكلمنا في حاجات تانية كتير بعدها لحد ما وصلنا للحلقة 11 اللي فيها احنا بنتكلم عن حاجة ليها علاقة بيا برضو، ويمكن دي حاجة مشتركة ما بين ناس كتيرة جدا جدا في سن صغير او في سن كبير على فكرة، وهو جلد الذات. الوقت اللي لما بغلط فيه مش بسيب نفسي فيه الا لما بوجه لنفسي اعنف اسلوب في الكلام علشان اوصل لفكرة انه انا ازاي عملت الغلط ده، فببتدي الوم نفسي واقول نفسي انا ازاي وقعت في الغلط ده. قد ايه انت شخص ما بيتحملش المسؤولية، قد ايه انت شخص ما بتعرفش تضبط نفسك. ومش عايز ازود في الكلام كتير، ولكن بيتبع الموضوع ده كلام كتير جدا ممكن ياخدنا المرحلة انه انا ما بقيتش عارف انام من كتر ما انا بجلد نفسي وبعاير نفسي على حاجة انا عملتها. في ناس كتيرة جدا ممكن يجيلها ارق مش عارفة تنام علشان هي عملت تجلد في نفسها. تعال نكون بنطلع فاصل بسيط ونتكلم اكتر في ايه هو جلد الذات. فاصل سريع وارجع لكم تانية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا نكون بنكمل كلامنا عن يعني إيه أنا بجلد ذاتي. بجلد ذاتي احنا يمكن ادينا بريف سريع عن ايه هو جلد الذات. جلد الذات ان انا اكون بلوم نفسي على الغلطة. انا عملت غلطة النهاردة في يومي, فانا طول الوقت عمال بلوم نفسي, طول الوقت عمال بهاجم نفسي بان انا ازاي اكون عملت ده. والهجوم ده ممكن اكيد بيتبعه كلام سلبي كتير جدا جدا جدا. بوصل ممكن لمرحلة فيها مع نفسي انا ببقى عدو نفسي, ويمكن الكلام اللي بسمعه من ناس تانية وبيفضل معلم فيا للأسف ممكن أكون 70% منه هو كلام أنا أوريدي وجهته لنفسي بسبب إن العمال طول الوقت عمال ألوم نفسي وهاجم نفسي. من هنا عينينا بتاخدنا إن احنا نكون بنركز على الغلطة أكتر, بنركز على الوحش اللي موجود في فادي أكتر, مش بركز على الحلو. الهجوم بيخليني أنا مش شايف أي حاجة وعنية مش موضحة أي حاجة, لكن موضح حاجة واحدة بوضوح جدا جدا جدا, وهو الغلط اللي أنا عملته والغلط اللي أنا وقعت فيه. الهجوم بيعمي, عارفين؟ أفتكر كويس قوي كنت لسه في كامب رياضي, وعارفين في اللعب كتير قوي ممكن ننفعل على بعض, كتير ممكن نتخانق نتضايق نعلي صوتنا علشان عايزين نكسب واحنا دلوقتي بنخسر. وانا قفشت في نفسي ان انا احيانا كتير قوي بتفلت مني, واحيانا كتير ممكن اقول كلام يضايق زمايلي, فبحاول انا اتجنب ده على قد ما بقدر. ولو في اي وقت انا اتنفست فيه لازم اختار الاختيار الاصعب, وهو أكون هادي, ما بتكلمش, ما بديش أي حاجة. الهدوء بيخليني أبص للموضوع بشكل مختلف وأعرف فين نقطة ضعفنا وألعب عليها أقويها أو أغير حاجة في الاستراتيجية بتاعتنا. الهدوء بيبقى طاقة الأمل اللي بيها بنوصل لحاجة. المهم الهجوم بيبقى عكس كل الكلام اللي أنا قلته. فلو في حاجة بتدي طاقة أمل بأن احنا ممكن نحل, الهجوم مش بيحل خالص, بيخلينا نخسر أكتر, نتوتر أكتر, بيخلينا نصدق أن احنا فعلا مش كويسين. احنا ممكن يكون ناس بتأدي كويس جدا, لكن لمجرد أن في حد دلوقتي جه وزعق فيا ده بيوترني, بينسيني فعلا أنا لعيب فمش بعرف أدي. وانا كتير ببقى هذا الشخص مع نفسي لما بلوم نفسي, بنسى فعلا ان انا شخص لعيب, بنسى ان انا بعرف لمجرد ان انا قلت لنفسي كلام سلبي, بنسى لان انا عامل بهجم بقول انت ما بتعرفش, انت ازاي عملت كده, محتاج كنت تركز اكتر, محتاج كنت تلعبها بشكل صح اكتر, لحد ما بنوصل للكونكلوجن او للنهاية اللي بتقول انت مش هتعرف تكون كويس في الحاجة الفلانية, مفيش فايدة. فبتجاهل كل حاجة كويسة ممكن تكون في نفسي وببص بس على الوحش, فبتبقى اللي بيحصل انه انا مش بس بوصل انه انا غلطت في فعل, لكن كتر ما انا عمال بذكر لنفسي الفعل ده وبلوم نفسي عليه بتتحول كلمة انا غلطت لانا فاشل. انا فاشل دي لما بنسمعها بتعلم وبتفضل معانا كتير, بس دي بنسمعها من بره فاكيد الموضوع بيبقى اصعب كتير قوي ان انا اقول لنفسي ان انا فاشل. يمكن ده بيبقى أصعب من إحساس إن أنا أكون بسمع من حد كلمة أنا فاشل. لما أسمع من حد بره كلمة أنا فاشل فيها كلام ممكن الناس تفكر فيها بشكل مختلف, مش لازم أكون فاشل عشان أنت قلت لي إن أنا فاشل, ممكن نفكر كده، ولكن بيبقى صعب جدا ان انا اكون بتكلم بنفس الحكمة دي وبنفس التفكير ده لما انا اقول لنفسي انا فاشل. انا ببقى عارف نفسي اكتر، انا عارف عيوبي كويس جدا، انا عارف نفسي. اكيد الوحش صوته عالي، فببقى عارف انا نقط ضعف ايه مبدئيا. يمكن الرحلة اللي الناس كتير قوي بتمشي فيها فكرة انه اكتشف انا مهاراتي ايه، انا كويس في ايه، ايه نقط قوتي، دي تبقى رحلة. لكن احنا عايشين في عالم فاسد، فاكيد بتميل اكتر لحتة الوحشة. فانا ببقى افكر ايه الوحش اللي فيا. انا بوصل لمرحلة انه انا بحس انه مهما انا عملت مش كفاية، فبوصل انه انا طول الوقت بحاول اثبت نفسي. دي واحدة من الحاجات، وده الموضوع اللي هنتكلمنا فيه، حد ما اوصل انه انا رافض ان انا اكون بسامح نفسي باي شكل من الاشكال، لان انا من كتر ما انا عمال بقول كاني انا دلابي فاضي، ومن كتر الكلام انا عمال بحط في دلابي ده اي حاجة على اي حاجة وبملاه، لدرجة ان هو مبقاش منظم، لدرجة انه بقى مليان حاجات مش لاقي على بعض، حاجات متوسخة، ريحتها مش كويسة، مش نظيفة. فأكيد طبعا الدولاب بتاعي لما بيتفتح بيبقى الموضوع صعب. بوصل لمرحلة انه انا بقيت قاسي على نفسي، طول الوقت بوجه لنفسي كلام سلبي، طول الوقت ما بذكرش في نفسي حاجة وحشة، ولما حد بيديني كلمة كويسة يا عم ده انا فيها اللي مكفيني، انت بتعرفش حاجة، انت اسكت بس، انا عارف نفسي كويس ومش عارف ايه، وما بتقتنعش وما بتسمعش الكلمة الحلوة اللي بتيجي من شخص تاني. هو ده جلد الذات. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أنا ليه بجلد نفسي؟ وهنا نتكلم عن الدوافع اللي ممكن من خلالها بحس إنه أنا محتاج أكون بعمل كده، محتاج أكون بجلد نفسي. أول حاجة، عشان توقعاتي من نفسي بتبقى عالية جدا جدا جدا، فيمكن ببقى شايف إنه أنا ما كانش ينفع إن أنا أكون بغلط الغلط ده لأن أنا أحسن من كده، فأنا داخل بإكسبكتيشنز أو بتوقعات إنه ما كانش المفروض إن أنا أكون بغلط الغلطة دي. ولكن اللي بيحصل إنه أنا ما كنتش أو ما اختبرتش الحاجة دي قبل كده، فبالتالي وارد جدا إن أنا أكون بقع فيها وبغلط، فبكتشف إنه أنا فكرت غلط، فبعدها بتزيد الطينة بلة بإنه إزاي أنا كنت أفكر غلط. دي حاجة. حاجة تانية، إزاي أنا ما قدرتش أكون بعمل كده، وده كان بسبب التوقعات العالية عني عن نفسي. فبوصل لمرحلة إنه أنا بلوم نفسي لأن أنا كنت متوقع من نفسي حاجة أحسن من كده، عندك أفضل من كده. والموضوع ده لما بيكتر وبيكبر بتلمع جوه دماغي فكرة المثالية. أنا ما كانش ينفع أكون بغلط، أنا إزاي اكتشفت إن أنا ما بقدرش أعمل الحاجة دي؟ إزاي؟ أو إن أنا أكون بجلد نفسي على حاجة أنا فعلا مش مناسباني. هفتكر كويس قوي، كنت في وقت مع أصدقاء وودوني مكان أنا كنت مش شايف إن هو ده مكان مناسب لي، وده كان عيد ميلاد واحد منهم، وحسيت بالذنب الرهيب بإن أنا معرفتش أنسجم، مع العلم إنه أنا دلوقتي لما باجي بفكر بشوف إنه أنا أصلا ما كانش ينفع أكون بنسجم، ولكن ده مش كنت بفكر في وقتها. لومت نفسي كتير واتضايقت من نفسي كتير واعتذرت ليهم بشكل كبير جدا جدا جدا. أنا بوصل لهم اليوم ده من وجهة نظري، لكن اليوم ما بصش ولا حاجة على فكرة، لكن أنا بالنسبة لي عناية شايف الموضوع كبير. أفتكر أنه أنا معرفتش أنام اليوم ده كويس خالص، ولما نمت صحيت بدري جدا جدا بلوم نفسي على نفس الحاجة، وكأن أنا نايم ودماغي طول الوقت شغالة بأنه أنت إزاي ما قدرتش تكون بتعمل زي ما هم كانوا بيعملوا. هل أنت فيك عيب؟ لا، دلوقتي أنا شايف أنه أنا مكنش ينفع أساسا أن أنا أكون بشترك في حاجة زي كده، والأحساس اللي أنا حسيت وقتها ده بيدل على حاجة في شخصيتي أنا فخور بيها جدا جدا جدا جدا، وحاجة أنا محبش أكون بغيرها، ولكن عدت لون نفسي الوقت ده جامد جدا. فأنا مستني من نفسي الكمال عشان بخاف أن أنا أكون بغلط. بقارن نفسي بالناس، فلان قدر يعملها أنا ما زي ما قدرتش أعملها، فلان عنده كذا أنا ما عنديش كذا، أنت عندك عيب في الحتة الفلانية، عندك فقر في الحتة الفلانية، أنت مش قوي زي الشخص التاني في الحتة الفلانية، يمكن الشخص التاني متكلم أحسن منك، التاني عنده فولورز أو متابعين أكتر منك. فأنت بتدخل حاجتين مع بعض، موضوع ابتدى بالمقارنة، بقيت بتبص في طبق غيرك، وبيكمل على أنه أنت بقيت بتجلد نفسك على الغلط ده. فالموضوع مش بس بيقف عند المقارنة، ولكن بيكمل بأنه أنت بتدي لنفسك كلام سلبي كتير قوي، بأنه أنت إزاي ما عندكش المقدرة اللي عند غيرك، مع العلم أنه الجملة الشهيرة صوابعنا مش زي بعض، موهبنا مش زي بعض، شخصياتنا مش زي بعض، يمكن أنا فيا كل حاجة عند الشخص التاني ولكن بنسب مختلفة، بنسى كل ده وبرمي كل ده على جنب وبمسك في حتة انه انا ازاي ما قدرتش اكون بعمل كده، ازاي ما عرفتش اجذب الناس في وقت محاضرتي وهو عارف يكون بيجذبهم كلهم. جزء كبير عليه مقارنة، ولكن اللي بيزود الطينة بلة بان انا مش بسيب نفسي، وكأني بجري ورا نفسي بكرباج انه ازاي ما عملتش كده. اكيد الموضوع بيبقى صعب، ويمكن الحاجة اللي برضو عايز اشاركها في الموضوع ده انه النجاح حلو، النجاح شيء جميل ويقدر بأنه أنت تكون بتنجح، أنك فعلا تكون بتكذب، أو لو أنت شغلك أنه متكلم أو كده، أكيد طبعا عندك رسالة وتحب كل الناس تسمعها، ولكن في جزء كبير قوي قوي قوي قوي، وده اللي يمكن أنا بأدركه على ربنا، بأدرك أنه مش الحاجة اللي تربطني بقيمتي هي نجاحي بس، لأنه نجاحي ممكن يبقى بالنسبة لي نسبي، ممكن أنا في نظر نفسي مش ناجح، لكن ممكن الحاجة اللي في نظري أنا مش نجاح ممكن تبقى بالنسبة للناس تانية حاجة كبيرة قوي، فالموضوع بيبقى نسبي ومختلف. فأعمل إيه عشان أطلع من الحتة دي؟ علق الحاجة وأحط الحاجة لصاحب الشأن، أدي العيش لخبازه. في علاقتي مع ربنا، ربنا مديني موهبة اللي هعمله أن أنا هستخدمها، هستثمر وقتي فيها، هعمل آخر فيها وهعمل بيها. توصيل الرسالة وأن ربنا يكون بيشتغل في عقول الناس وقلوب الناس وشخصيات الناس دي بتاعته هو. فالحاجة اللي مش تخليني شخص ناجح أن أنا أبص وأشوف من خلال محاضرة الشخص ده دلوقتي اتغير، الشخص ده دلوقتي بقى شخص تاني خالص، مش دي الحاجة اللي تقول ان انا شخص نجح ولا لا، دي بتاعت ربنا. انت اللي عليك بص في وقتك، موهبتك ايه، دعوتك ايه، استخدامك ليها قد ايه، بس كده، ده اللي تعمله. ومن هنا ده اللي انا عايز اقوله في الجزئية بتاعت دلوقتي. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا في مواضيع اكتر، ولكن حاب اسأل سؤال ليكوا وشاركوني في الكومنتات، لأي مدى أنت بتجلد نفسك؟ وجلد الذات ده ممكن يوصل معك لأي مرحلة؟ ما بتعرفش تنام، الموضوع ممكن عملك أو سبب لك مشكلة قد إيه؟ ناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا بعد الفاصل.
0: أنت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: اللي بيعملوا فيا جلد الذات أول حاجة بيخليني مش شايف غير الغلطة، فأنا طول الوقت مش شايف غير غلطتي وبس، مش شايف أي حاجة تانية. ويمكن ده تكلمنا عنه أكتر الوقت اللي فات، إن أنا بتبقى عينيا معمية عن أي حاجة حلوة أنا بعملها، ولكن أنا باصص بس على الغلط اللي أنا عملته. بيخليني أنسى أي نجاح عملته، لأن صوت الحاجة الوحشة بيبقى أعلى كتير جدا من أي نجاح أنا بعمله.

ولما بغلط اكتر بتاكد الفكره اللي انا كنت لسه بجلد نفسي فيها, انه زي انت ما قدرتش, زي انت ما عملتش, زي انت ما عرفتش. فانا باختصار مش هكون بجرب الحاجه الفلانيه دي علشان انا خايف اكون بغلط فيها, بيخليني اهرب من اي مسؤوليه. وده اللي بيحصل, انه انا ما بقيتش عندي هذه الجرأة ان انا اكون بشيل اي مسؤولية معينة, لان انا عارف من خلال ان انا قللت ثقتي في نفسي ان انا مش هكون قادر ان انا اتحمل المسؤولية دي. فاتباعا ان انا مقلل من ثقتي بنفسي بسبب الكلام السلبي, انا مش هتحمل المسؤولية, مش هعرف اكون بعمل الحاجات دي. بخليني طول الوقت عايش في الحاجة اللي حصلت. انا لما بجلد نفسي بجلد نفسي على حاجة حصلت خلاص, والوقت بيعدي, ولكن انا ستيل محبوس وبجلد نفسي على حاجة حصلت. فانا كأني بالظبط واحد دخلت سجن الماضي وقاعد جواه ومش عارف اكون بطلع. مش كده دايما بيقولوا انه لما تسامح نفسك انت بتسيت يو فري, بتطلق نفسك كأنك في سجن وفتحت فجأة الباب وتقول نفسك انت خدت براءة, اطلع, انت حر دلوقتي. ويمكن دي حاجة وحشة جدا, تكون الحياة بتمر عليا والوقت بيجري وانا معاه, بس انا عايش في حاجات قديمة ومش بدي لنفسي فرصة انه اكون بتغير او ان انا اكون بثبت نفسي عكس كده او اقول لنفسي كلام ايجابي. كل ده ما بيحصلش, بيخليني اعيد نفس الموقف في دماغي طول الوقت. انا بعيد نفس الموقف. يمكن من كام يوم كنت طالع بالعربية وحصل حاجة وحكيت العربية, فانا طول الوقت وانا ماشي عمال بجلد نفسي بانه ازاي انت عملت كده وازاي انت عملت كده. عارفين اللي حصل ايه؟ خلاني معرفش اسوق كويس, حطيني في كذا موقف انا متوتر فيه جدا, مع ان في وقت تاني لو انا مش متوتر هعرف اطلع من المواقف دي بكل سهولة. حطيني في موقف انا ممكن احك العربية مرة او تانية او تالتة علشان انا مش مركز في دلوقتي وسواقة العربية دلوقتي, ومش مركز ان العربية كلها كويسة ومعلش جت على الحكة دي. عادي نتعلم. انا بقيتش مركز في كل ده, انا بقيت كل حياتي الحكة والصوت اللي انا سمعته. فلما انا ماشي مش مركز في الطريق, انا مركز في الصوت اللي انا سمعته, فبتحط في مواقف ممكن اطلع منها بكل سهولة, بس بتتحول المواقف دي لمواقف صعبة جدا انا مش عارف اكون بطلع منها. فدي كانت واحدة من الحاجات, فيخليني اعيد نفس الموقف في دماغي كتير, خليني مش قادر اتحرك خالص لقدام, فانا مش عارف اكون بركز في السواقه دلوقتي لان انا مركز في حاجه قبل كده. خليني اصدق الكلام الوحش اللي بقوله لنفسي, فانا طول الوقت مصدق الكلام اللي انا بقوله وباكده لنفسي اكتر واكتر لما بفضل بقوله. عارفين لما تبقى عايز تاكد على حاجه قولها كتير, فانت من كتر ما انت بتقول الكلام السلبي لنفسك كتير بيخليك تصدق على نفسك الكلام السلبي ده حتى لو هو ما بينطبقش عليك, هينطبق للأسف. بيخليني افتكر ان كل حاجة كويسة حصلت كانت صدفة, فانا ما عملتش حاجة بمجهودي, دي صدفة, ربنا كان معايا وفق, لكن انا عملتش حاجة عادي خالص لانه انا مش شايف نفسي ان انا اقدر اكون بعمل كده او بعرف ان انا اكون بعمل كده. فممكن اللي حصل ده يكون حصل ضربة حظ, ممكن ممكن يكون يعني الموضوع جه معايا. فبتنكر كل وقت انت اجتهدت فيه, حاولت فيه, فكرت فيه عشان توصل ده, انت اللي عملت كده, مفيش حاجة اسمها صدفة. ولكن هخليك مش بتفكر في اي حاجة انت عملتها. طبعا طول الوقت انا عمال بحكم على نفسي, طول الوقت انا عمال بصدر احكام عليا بانه انا

بعرفش انا ما بعرفش انا ما بعرفش بيخليني افضل ان انا اعاقب نفسي بدل ما اكون بغير نفسي. فانا طول الوقت عمال بعاقب في نفسي انه انت مالكش في ده فمش هتعمل ده فمش هتتحمل مسؤوليه ده فانت مش هتاخدنا ونعمل حاجه فلانيه. انت كده بتتغير للأسوأ مش للأحسن. اكيد لما تحط في الموقف ده تاني هتقع فيه. نوصل للحاجه الاخيره في موضوعنا وهو اعمل ايه بدل ما اكون بجلد نفسي. ويمكن قبل ما اكون بتكلم في الحاجه دي نفسي اكون بطلع فاصل سريع جدا جدا جدا وارجع لكم ونتكلم في اخر جزء في الحلقه. فتعالوا نكون بنعمل كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: نوصل لآخر جزء في الحلقة بتاعتنا النهاردة. وصلنا لمرحلة إنه طيب أنا مش عايز أكون بكمل في إن أنا أكون بشخص بجلد نفسي, إن أنا شخص أكون بعاقب نفسي على كل صغيرة وكبيرة, أكون مش طول الوقت عمال بفكر في نفس الغلطة فتنسيني اللي بعمله دلوقتي وبمحبوس في حاجات قبل كده, فمش عارف أطلع لقدام, مش عارف أعمل أي حاجة, مش عارف أتغير لأحسن, أعمل إيه؟ أنا ما أقصدش إن أنا أكون بدي نصايح, على قد ما عايز أكون بوصل الواقع اللي المفروض نكون بنعمله. أول حاجة أنا محتاج أكون بعترف بالغلط اللي أنا عملته وأقول أيوة أنا غلطت في الحاجة الفلانية, بس أنا مش هقف عند الحتة دي, أنا بغلط, وارد اي حد ممكن يكون حاطه في مكاني بيغلط, وبصرف النظر ان انا اكون بفكر في حد تاني براي او اي حد تاني غيري, انا انسان بغلط وربنا عارف ان انا اكون بغلط وانه دي مش نهاية العالم, فالمحتاج اكون بعترف بالغلطة بتاعتي اللي انا عملتها وحدد ايه الغلطة اللي انا عملتها فعلا, وما بصش للموضوع على انه عمود جنب عمدان كتير, فلما بغلط والعمود ده بيقع بيقع كل اللي بعده, عمود وقع يقع لوحده ما بيقعش وراه حاجات تانية, فمش معنى انا فشلت في التجربة دي ان انا فاشل في كل التجارب التانية, لان ده اللي بيعمله جلد الذات, لما بفضل بقول لنفسي ان انا فاشل ان انا عملت كده, فاشل ان انا عملت كده, الموضوع بيوسع معايا وبيكبر بانه انا فاشل في كل حاجة ومش ببقى عارف افرق ما بين انا كويس في ايه وحش في ايه او محتاج اشتغل على نفسي في ايه, فانا محتاج احدد انا غلطت في ايه فعلا, محتاج اتحمل مسؤولية الغلط ده واقول ايوه انا غلط وهصلح من نفسي وحاول اشتغل على نفسي بشكل احسن الوقت اللي جاي, ولو اتحطيت في الموقف ده تاني هكون مركز اكتر وعادي بكل هدوء واشجع نفسي وسقف وكمل, معلش it's okay, تعالوا نكمل بكل هدوء, ده يخلينا نقدر نقرأ الدنيا اللي حوالينا اكتر, لو عندي مشكلة اعرف اشتغل عليها, ما كنتش بهاجم فتبقى كل النظرة بتاعتي ضبابية انا مش شايف من خلالها اي حاجة وما اعرفش من النتيجة, اكيد لكل فعل نتيجة معينة فانا لازم ابقى عارف نتيجة ده ايه ومتوقعه ومأهب نفسي ليه, لان انا غلطت واعترفت بغلطي, اسأل ايه اللي اقدر اكون بتعلمه من الحاجة دي عشان لما اتحط في موقف تاني اكون مقعش في نفس الغلط ده, بيعزز من انه انا اغلط ولكن انا قابل للتعليم, قابل للتغيير, قابل انه لما بتحط في الموقف ده اعمل عكس اللي انا عملته قبل كده, قابل ان انا اكون بقف قدام كل كلمة فشل واقول لها لا انا مش فاشل, كل ده قابل اصلح اللي اقدر اصلحه دلوقتي وممكن استعين بشخص يكون بيصلح معايا الباقي, ويمكن دي الدعوة اللي انا دايما بكون بقدمها في كل اخر الحلقات, اقول انه احنا مخلوقين لبعض, ربنا خلقنا كلنا في حياة بعض من الصدفة, ربنا خلقنا لهدف معين, دور على شخص انت شايف انه يقدر يكون بيحتويك, يقدر يكون بيتكلم معاك وبيطلع منك افكار اكتر, ممكن ما يكونش احسن واحد يقولك اعمل ايه وما تعملش ايه, لكن شخص بيعرف يسمع, بيعرف يقترح عليك افكار مختلفة, بيعرف ينور لك الطريق او يديك مصباح وانت تكون بتمشي بدل ما الدنيا الضلمة اللي انت عايش فيها دلوقتي دي, فانا دي دعوة انه دور على حد مرشد, دور على حد تتكلم معي هيساعدك جدا جدا جدا في الجزء ده, ما تستناش من نفسك الكمال أو أنك أنت تكون شخص بيرفكت. المثالية توجد فقط في الأفلام والمسلسلات, لأن ده سيناريو مكتوب, فبتجنب كل لحظات فشل وبختار السيناريو اللي أنا عاوزه. أوعى تطبق حياة الأفلام دي على حياتنا في الواقع, ده ما بيحصلش. فلا تتوقع من نفسك الكمال, توقع من نفسك أنك شخص بتغلط ولكن قابل للتغيير وتعرف تنجح, وأنك مش فاشل. أنك في الفاشل دي, مش فاشل دي هتؤمن بيها أكتر لما تبقى علاقتك مع الله أحسن وأحسن, لأن هو اللي بينزع كل روح فشل. فكل ما زادت علاقتي بيه أكتر, كل ما إحساسي بأن أنا شخص مش فاشل بيزيد أكتر وأكتر. اتعلم سامح نفسك وقول أوكي مفيش مشكلة أنا غلط. وصلنا لنهاية حلقتنا, متحمس قوي أن أنا أشوفكو التلاتة الجاي. إحنا حلقتنا بتبقى كل يوم تلات من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير, أشوفكو الحلقة الجاية, ربنا معاكو واستناكو الأسبوع الجاي. مع السلامة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب الله قدوس. الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمي معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبي بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً، قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً، نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي، نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقداستنا. مكتوب، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس، كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان منتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طيب، شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه، لأنه مكتوب، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسي. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب، شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

النفسية محتاجة مكافأة. عمرك كافئت نفسك قبل كده؟ أوقات بيبان السؤال ده مش منطقي، لأننا بننتظر المكافأة من الناس طول الوقت، لكن محتاجين نتعلم نكافئ نفسنا على كل إنجاز نعمله أو تحدي نعدي بيه أو حتى خطوات بسيطة بنمشيها في الحياة. محتاجين نقف ونكافئ نفسنا، نكافئ نفسنا بكلمة تشجيعية، نكافئ نفسنا بهدية، لكن المهم إن إحنا نعرف نكافئ نفسنا. وأنا صغيرة في المدرسة كان عندي مادة صعبة ما كنتش بحب أذاكرها، لكن بذلت فيها مجهود كبير قوي، وبعد وقت من المذاكرة دخلت الامتحان واكتشفت إن الامتحان صعب جدا ومعرفتش أحل كويس. خرجت من الامتحان وأنا واخدة قرار إني هكافئ نفسي، وخرجت واشتريت لي هدية. رد فعل الناس أنت بتكافئي نفسك على إيه؟ لكن أنا كنت مقررة إني هكافئ نفسي على المجهود اللي أنا عملته. أوقات بنبذل مجهود كبير ونلاقي نتيجة قليلة، لكن كافئ نفسك على المجهود اللي عملته. وأوقات تانية بتقال عليك غبي أو فاشل، أرفض الكلام ده، لأن أنت مش غبي ومش فاشل، أنت مميز. الفكرة كلها أنك مميز في أمور عن أمور تانية، ما تقارنش نفسك بحد وارفض الكذب اللي بيتقال على حياتك. أقف وكافئ نفسك على الخطوات اللي بتمشيها في حياتك حتى لو بسيطة. كل ما تمشي خطوة كافئ نفسك عليها، وكل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عليه، هتلاقي حياتك بتتغير وحياتك بتبقى بشكل أفضل. لما نعرف نكافئ نفسنا على الأمور البسيطة هتلاقي حياتك بقت بشكل أفضل.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هو للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنه. فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم واداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره، دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيره قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقه اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقه انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيليه الهزليه اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جدا.

0: سمير يا سمير، التورته وين يا سمير؟
1: عندك في التلاجة يا منال.
2: المكوى وين يا منال؟
0: في اوضه المكتب اكيد.
1: امي يا امي.
0: ايوه يا ناصر.
1: البس الكرافته دي ولا الكرافته دي؟
0: كده وريني. لا لا لا، كده احسن دي.
1: طيب
3: يا منال، المكوجي جاب البدله؟
0: ايوه عندك في الدولاب يا سمير. يا ربي بس الربكه دي شنو؟
2: منال انا جهزت الترابيزه وخطيت الجاتوهات والسندوتشات فيها كمان.
0: شكرا يا ليلى، انا تعبتك معي.
2: ما تقولي كده، انا فرحانه جدا انه ليلى عرس رانيا جاي وحيحضر معانا. ده استاذ مجدي.
4: ها خلاص انا جبت البيبسي اهو.
0: شكرا يا مجدي، صدقني ما عارفه اشكرك كيف.
4: لا شكرا على واجب يا منال، دي رانيا اخوتنا. الله، هي كانت وين؟
0: جوا بتتمكيج عشان هي حتبقى عروسه طبعا.
3: يلا يا جماعه تعالوا نقعد عشان عادل قرب يوصل.
0: نحن كلنا جهزنا خلاص.
1: كله تمام يا ابوي.
2: وانا كمان خلصت.
4: يا سلام، حاجه رائعه ان خطبتكم كانت امبارح وعادل جاي يحضر معانا الليله.
2: ده يا ما سمع مني عن الكنيسه.
0: اقول لك شغل الشريط اللي بيحبه عادل، والترنيمه دايما بيحب يسمعها.
2: اه اوكي حاضر.

وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعون، يمشون ولا يعيون.

0: ده أكيد هو. أفتح الباب يا ولد يا ناصر.
1: حاضر يا أبوي، أنا ماشي أفتح الباب. أهلا يا أستاذ عادل، إزيك؟
2: أهلا يا ناصر.
3: أهلا يا عادل، إزيك؟
2: إزيكم يا جماعة.
4: إزيك يا عادل، تمام؟
2: تمام. أنا الليلة كنت عايز اليوم يمشي سريع عشان زمن الكنيسة يجي.
0: وأنا إحنا كمان مستنينك من الصباح.
3: ده شنو؟ أنت هتقعد هنا؟ لا لا لا، تعال هنا جنب مرام يا خطيبتك.
4: لا لا لا لا، أنا إحنا حاجزين لك الكرسي ده وما في زول حيقعد فيه غيرك.
3: طيب اتفضل الشاي وجاته.
2: يا جماعة ده كتير جدا.
3: لا لا لسه، ولسه العشاء بس بعد الكنيسة تنتهي.
0: حكولينا عنك يا عادل، عرفنا بك.
2: أنا اسمي عادل وجدي، كنت بدرس في كلية السياحة والفنادق في انجلترا، وهناك تعرفت على رانيا، ولما جاء الوقت المناسب اتقدمت ليها، وربنا تمم ارتباطنا، وحاليا بيشتغل في فندق كويس وبيستعد للزواج.
0: أهلا بك يا عادل، احنا مبسوطين جدا انك معانا.
2: وأنا كمان.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. وأنا اتفقت مع العروس رانيا إنه هي حتقودنا الليلة في التسبيح. اتفضلي يا رانيا.
5: آمين. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول نحن شعبك وغنم مرعاك، ونفسي نرنم من كل قلوبنا، خصوصا إنه الليلة انضم لنا الكنيسة عادل، وعايزين نعلم مع بعضنا إننا شعب الرب. ممكن يا مجدي تعزف لنا بالجيتار؟
4: طبعا يا رانيا.

0: أمين؟
1: أمين، أنتوا ما عارفين قدر شنو؟ أنا فرحانة الليلة بوجود عادل معنا.
2: وأنا كمان مبسوط جدا.
3: في فرحة كبيرة يا جماعة بتحصل بانضمام عضو جديد لكنيستنا. بحس إنه الرب بينمي الكنيسة، ويا ما حلمت إنه أنا وسمير إنه كنيستنا تكبر، ويا هادي بتكبر شوية شوية.
4: أنا بتذكر اليوم اللي بدينا نحن الأربعة، أنا وإنتي ومدام منال وناصر، قدر شنو؟ فرحنا بانضمام عضو جديد لينا، رانيا وبعد كده ليلى وهسة عادل. أها يعني بقينا سبعة ولسه؟
2: مجدا للرب. أنا حاسي بامتياز كبير إني قاعد معاكم هنا، وأنا حاسي إني وسط أسرتي.
1: امتياز لينا كلنا، إنه الله يجمعنا كلنا ونكون كنيسة، كل واحد من مكان مختلف، مجدي من منطقة غير منطقتي، وعادل من منطقة تانية، والرب يجمعنا كلنا حوله في كنيستنا كل أسبوع.
3: أنتوا عارفين الرب يقول عن اتحادنا مع بعض شنو؟
4: شنو؟
3: بيقول إنه هو جسد المسيح. الكنيسة هي جسد المسيح أو الجسد الواحد، والكلام ده بنلقاه في رسالة القديس بولس لأهل روميا الإصحاح 12 وعدد 5، بيقول هكذا نحن الكثيرين جسدا واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر.
5: طيب ليه الرب سمانا جسد المسيح أو الجسد الواحد؟
1: ببساطة يا ناصر، لأنه زي ما جسدك بيتكون من كذا جزء، يدين ورجلين وعينين وإذنين، ورغم اختلاف الأجزاء دي لكن كلها بتكمل بعض في النهاية، وكلها في الآخر بتخضع لإرشادات الرأس، بديها الإشارات وبتتحرك في الاتجاه العايزة. أنا إحنا كمان رغم اختلافنا، الاختلاف بيني وبينك وبين رانيا وعادل، لكن كلنا في الآخر بنخضع لإرشادات رأسنا الرب يسوع المسيح، وبنعمل كل اللي بيطلبوا مننا. فنحن كده بنكون جسد واحد خاضع للرأس للسيد المسيح. نقرأ عن الكلام ده في الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الأول وعدد 23، بيقول بولس رسول المسيح إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده الذي يملأ الكل في الكل. وبالتالي أي كنيسة اللي هي جماعة المؤمنين، لو كل واحد عاش بمزاجه في اتجاه مختلف عن الباقين حيعطل قوة جسد المسيح، ولو الجماعة ما بيخضعوا لرأسهم السيد المسيح، المجموعة دي ما ممكن تقدر تعيش جسد واحد أبدا.
0: كمل كلامك يا سمير، إنه ربنا بيحب يشوفنا إنه نحن جسد واحد فعلا متحدين مع بعض، ودي كانت أمنية الرب يسوع لما صلى لله الآب في إنجيل يوحنا أصح 17 والآيات من 21 ل 27، وكان بقول فيها لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونون هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما إننا واحد. ما خليهم بالكم كم مرة كان على قلب الرب يسوع إن يطلب إننا نكون واحد. عشان كده التلاميذ لما فهموا الكلام ده كانت الكنيسة الأولى بيقول عنا في سفر أعمال الرسل إنهم كانوا يجتمعون في الهيكل بنفس واحدة.
3: أنا عايز أقول لكم إنه تشبيه رائع، إنه الرب شبهنا بالجسد الواحد، وكيف إنه الجسد كله بيحس به بعض ويساعد بعض. فلو مثلا إيدي جرحت في الوقت ده كل جسدي بيتألم، ما بس بيتألم لكن بيبدأ يساعد الجزء المصاب عشان يخف. فلما إيدي بتتجرح عيوني بتشوف الجرح، وإيدي التانية بتربط الشاش على الجرح، وخشمي بصلي للرب عشان أشفى.
1: فعلا تشبيه جميل يا رانيا، وده المكتوب في الإنجيل في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس أصح 12. ممكن يا عادل تقري لنا الآية دي رقم 26؟
2: حاضر، لحظة أفتح الإنجيل. فإن كان العضو يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه.
3: فعلا يا جماعة إحنا كجسد واحد لازم نحس بإحساسات بعض ونساعد بعض، ولو واحد في يوم من الأيام ضعف روحيا نسنده ونقويه، ولو واحد بمر بمشاكل نبدأ نساعده في حلها، لأن الزول ده حتة مني، جزء من جسد المسيح.
1: تفتكروا في المثل اللي قالته رانيا، هل الإيد السليمة ما حترضى تربط الشاش للإيد المصابة، والعين حتكون بدعاين في حتة تانية، والخشم بيغني ولا هم حاجة؟ وبالعكس الكل حيعمل زي ما قالت رانيا، الكل حيجري عشان يساعد الجزء المصاب، لأنه ده جزء من نفس الجسد. أنا إحنا برضو لازم نتعلم نجري ونساعد كل الناس المننا اللي بيدعبوا أو بيمروا في مشاكل وظروف صعبة.
4: وعلى فكرة شعور الجسد الواحد ده رائع وبيأثر في كل الأفراد. أنا بفتكر إنه قبل فترة لما كنت عيان جدا، بمجرد ما طلبتكم في التلفون جيتوا لي بسرعة وقعدتوا تصلوا لي، وكل الأسبوع بتصلوا لي، وناصر كمان مشى معي المستشفى كم مرة. كله ده خلاني أحس إنه أنا عايش مع جسدي اللي بيهتم بي وبيرعاني.
1: ليك المجد يا رب إنك جمعتنا كده.
2: الكلام اللي كنت بتقوله ده جميل جدا، لكن أنا نفسي نجي للجزء العملي، كيف نعيش الكلام ده؟
1: عشان نقدر نعيش إحساس وحياة الجسد الواحد في كذا شرط، لكن أهمهم على الإطلاق إنه يكون في محبة بيناتنا، والمحبة دي لازم تكون قوية جدا تواجه كل تحديات إبليس وتطلع منتصرة. إبليس بيكره إنه يكون في بيننا وحدة، لأنه عارف إنه يوم ما تتحد الكنيسة وتقيف قدامه هتبقى قوة عظيمة وما حيقدر عليها. والكتاب المقدس بيقول عن الكنيسة المتحدة أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده إبليس بيحاول يحطم الوحدة دي بأنه يعمل بيناتنا انشغاغات في الفكر، وكل واحد يتمسك برأيه، وتحصل مشاكل أو يزرع الكراهية داخلنا تجاه بعضنا، أو نعمل تصرفات تغضبنا من بعض. ولما يحصل ده كله نبدأ نشتغل بالهموم والاهتمامات دي، وبالتالي ننصرف عن هدفنا وحياتنا وننشغل بالمنازعات اللي بتحصل. عشان كده الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 4 والآية رقم 8 بيقول: لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا.
3: وكمان يا سمير لازم المحبة دي تكون متزايدة، يعني كل واحد في زيادة في حبنا تجاه بعض.
5: كمان المحبة دي لازم تكون نقية بدون أغراض، يعني إني أحب الأستاذ مجدي زي ما المسيح حباني. الرب يسوع حبانه بدون مصلحة، يعني ما كان في مصلحة عايزها مننا، لكن حبانا لأننا خلقته. أنا كمان لازم أحب الأستاذ مجدي وعادل ورانيا من كل قلبي لأنهم جسدي، زي ما أيدي تحب كل جزء من جسدي لأنها من نفس الجسد.
4: في حاجة كمان، المحبة لازم تكون متأنية، بمعنى إن تصبر وتتحمل أخطاء الآخرين. ما أكون قاعد ومنتظر أخوي يغلط وأبدأ أتكلم معه بكل قسوة، أو واحد مثلا يقول لي كلمة تجرحني وهو ما قاصد، أبدأ ألومه وعاده بعنف بدون ما أعرف السبب الممكن من وراه يكون قال الكلمة دي. ممكن يكون زعلان أو تعبان نفسيا أو جسديا أو عنده ضغوط في الشغل. في الوقت ده لازم ألتمس له العذر، وفي وقت تاني ممكن أعاده بيني وبينه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، كلامكم فعلا كله تمام، لكن عشان نعيش الجسد الواحد أول شرط إنه لازم يبقى في محبة وسطنا قوية جدا ومتزايدة وبدون أغراض تانية. تاني حاجة إنه يكون لنا هدف يجمعنا أو رؤية. يعني أنا لو مسكت القلم العندي ده هسه وقلت ليكم عينوا له كلكم، هتعينوا وحتتحدوا في الرؤية. ده الشيء اللي عاوزه الرب يسوع مننا، يكون لنا هدف واضح نعيش له كلنا. الكتاب المقدس بيكلمنا عن أهمية الرؤية والهدف، وبقول بدون رؤية يجمع الشعب. عارفين قبل ما نعاين كلنا على القلم كان كل واحد بعاين في اتجاه، وبالتالي ما كان في وحدة بيناتنا.
0: أنا هسي عرفت ليه الكتاب المقدس كان بيقول عن التلاميذ إنهم بيعيشوا بنفس واحدة، لأنه الرب لما وعدهم بحلول الروح القدس عليهم كلهم انتظروا بنفس واحدة، فامتلأ الجميع من الروح القدس، وبعد كده كان عندهم نفس الهدف والرؤية.
2: طيب تفتكر يا أستاذ سمير الهدف شنو الممكن يجمعنا؟
1: سؤال جميل يا عادل، لكن أنا حرد لك بسؤال تاني. تفتكروا ليه الله عمل كنيسة في الأرض؟ وليه الرب يسوع كان بيصلي إننا نتحد بنفس واحدة؟
2: عشان نتمتع مع بعض بحياة الكنيسة.
1: مظبوط، ما بس كده، الله هدفه إنه يمد ملكوته على الأرض، يعني ينضم لمملكته ناس كثيرين يخطفهم من مملكة إبليس. والحتحقق الهدف ده على الأرض هي الكنيسة.
2: يعني هدف الكنيسة هو مد ملكوت الله على الأرض؟
1: أيوة يا عادل، لأنه مناح يكلم الناس عن المسيح. الأفراد العايشين في الكنيسة هو ربنا حينزل الملاك من السماء؟ لا لا طبعا، هيستخدمنا نحن.
2: يا سلام، ده هدف جميل جدا يستحق إننا نعيش له.
1: في حاجة مهمة كمان، إنه كل واحد في الكنيسة ما يكون عنده انفرادية.
5: انفرادية؟ يعني شنو انفرادية؟
1: الانفرادية معناه إنه شخص بيحب ذاته ويحب نفسه أكتر ما يحب أخوانه، ويشعر من جواه إنه أحسن من كل الناس اللي معاه في الكنيسة، وبكده ما حقدر يتحد بهم ويكبوا جسد واحد. ومن أهم الحاجات في حياة الجسد الواحد إنه الشخص يزوف في الجماعة ويتحد بهم عشان يبقوا واحد.
3: أنا أوضح لكم كلام سمير بمثال. عارفين كوباية الشاي بتتكون من شنو؟
0: من سكر وشاي وموية.
3: لكن تفتكروا لما نعمل كوباية الشاي وتبقى جاهزة للشراب، نقدر نفرق بين السكر والشاي أو الموية؟
6: لا طبعاً.
3: ياهو نفس الجسد الواحد، جميع الأفراد الفيو زايبين في بعض وبكون وحدة واحدة. لكن تخيلوا إنه السكر قال أنا أحسن من الشاي والموية وما رضا يزوب فيهم، تفتكروا طعم كوباية الشاي حيكون حلو؟
1: لا طبعاً.
3: لأنه واحد ما رضا يزوب في الجماعة، يعني بقى الجسد ما عنده طعم. مطلوب مننا زي ما قال سمير بالضبط إننا نزوب ونتحد مع بعض عشان نكون شكل الجسد الواحد.
4: أحلى حاجة في تشبيهك يا منال إنه السكر مثلا عنده استعداد يذوب ويتلاشى في سبيل إنه كوباية الشاي تبقى طعمها حلو. نفسي نتعلم إننا ننكر زواتنا ويبقى عندنا استعداد للتضحية عشان خاطر أخواننا.
1: تشبيهاتكم تمام، رائع رائع رائع فعلا. نفسي نتعلم نزوب في بعض وننكر زواتنا، وبكده يكتمل شكل الجسد ونبقى واحد.
0: كمان ممكن يا سمير إنه واحد يعمل خطية ويسلك في الظلام، وده بخليه ينفصل عن الجماعة. والقديس يوحنا في رسالته الأولى أصحاح الأول وعدد 6 و7 بيقول إن قلنا لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل الخطية.
1: تمام يا مدام ليلى، تعالوا هسا نصلي للرب ونطلب منه انه يعلمنا كيف نعيش كجسد واحد عشان نقدر نحقق الهدف اللي الله اوجدنا عشان ككنيسة.
4: يا رب نشكرك لانك جمعتنا حولك ولانك نسبتنا لك. تعالوا علمنا انه محبتنا وشركتنا مع بعض تزيد، وعلمنا كيف نضع انفسنا من اجل اخواننا. بعلن قدامك يا رب اني بحب كل اخواني ومستعد اني اضحي من اجلهم. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل كنيستك جسدك، أشكرك لأنك جمعتني معهم هنا، أنا فعلا محتاج لهم في حياتي، ونفسي أعيش لك بالكامل مع أخواني ولك كل المجد، آمين.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض يا جماعة.

0: امين. منو عايز يشاركنا بحاجه كمان؟
1: انا يا سمير.
0: اتفضل يا مجدي.
1: انا احنا دايرين نطلع رحله زي ما طلعنا قبل كده.
2: يا ريت. فكرة جميلة جدا. انا فعلا سمعت عن الرحله طلعتوها قبل كده ان كانت رحله جميله. يا ريت فعلا نطلع رحله زيها.
0: طيب تحبوا نمشي وين؟
3: اي مكان.
0: طيب رايكم شنو نسيب العروسين السمحين هم يختاروا لنا؟
4: فكره كويسه.
0: اها تحبوا نمشي وين يا عادل وانت يا رانيا؟
4: اي مكان تختاروا رانيا.
2: طيب رايكم شنو نمشي نفس الجنين اللي مشيناه المره اللي فاتت؟
3: موافقين.
0: ماشي تمام. خلاص حنمشي نفس الجنينه نعمل الرحله بتاعتنا والكنيسه حتكون هناك. يلا يا جماعه مع بعض نتعشى احتفالا بالعريس والعروسه.
5: ممكن نعبر عن فرحتنا بانضمام عادل للكنيسه قبل ما ناكل واحنا بنرنم فرحان انا بالاله البار.
0: امين.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي، فابن الإنسان سيموت.

0: أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان، سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:

0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم: أأنت ابن الله؟ فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
2: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل لقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كم من الوقت الثمين يضيع في الهواء، وكم من الساعات الغالية تتدفق في بحور العدم وبلا فائدة. يا الله، إنني ألتمس منك أن تنقذ حياتي السكيبة في تيارات الضياع. ألتمس منك أن توجه قلبي إليك، أن تمنحني روح الفطنة والوعي، فأتبين ضياعي بعيدا عنك، وأتبين قيمتي فيك، وأعلم يقينا أن راحتي بين يديك. يا رب، إني أسلمك حياتي وأعترف بك مخلصا وفاديا، فاقبلني إنسانا جديدا مطهرا بدمك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب أيوب الفصل 39. هل تعرف متى تلد الماعز الجبلية صغارها؟ هل تساعد الغزالة عندما تلد؟ هل تحسب شهور حملها؟ أو تعرف متى تلد؟ فهي تبرك وتلد أولادها وتتخلص من آلامها. تكبر أولادها في القفر وتنمو، ثم تخرج ولا ترجع إليها. من أطلق حمار الوحش حراً، ومن حل الرباط عنه؟ أنا جعلت القفر داره والأرض المالحة مسكنه. يضحك على ضجة المدن ولا يسمع صياح من يحاول أن يسوقه. يجول في الجبال ليرعى ويبحث عن كل أخضر. هل يرضى الثور الوحشي بأن يخدمك؟ هل يبيت عند معلفك؟ هل تقدر أن تربطه بالنير إلى المحراث؟ هل يحرث الحقل وراءك؟ هل تتكل عليه لقوته العظيمة؟ هل تكلفه بأن يقوم بأعمالك؟ هل تثق فيه ليحصد لك قمحك ويجمعه في بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف بفرح، لكنها هل تطير كالصقر؟ إنها تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب، وتنسى أنه ربما يداس تحت الأقدام، أو قد يكسره حيوان عابر. تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست أولادها، ولا يهمها أن يضيع تعبها، لأن الله حرمها من الحكمة ولم يعطها نصيبا من الفهم. ولكنها عندما تفتح جناحيها لتجري تضحك على الفرس وراكبه. هل أنت الذي تعطي الفرس قوته وبالشعر الطويل تكسو رقبته؟ هل أنت الذي تجعله يقفز كجراده ويخوف الناس بصهيله؟ يشق الأرض بحوافره ويمرح بنشاط ويقتحم المعركة. يسخر من الخوف ولا يخشى شيئا ولا يتراجع أمام السيف، وصليل السلاح حوله من سهام ورماح وسيوف. يقفز وينهب الأرض بحماس ولا يهدأ إلى أن يضرب بوق الحرب. يضحك عندما يدوي البوق، ومن بعيد يشم رائحة القتال ويسمع صراخ القادة وصيحة الحرب. هل بحكمتك أنت يطير الصقر ويبسط جناحيه ويذهب جنوبا؟ هل أنت الذي أمرت النسر بأن يطير ويبني عشه في الأعالي؟ يسكن على صخرة وهناك يبيت في عشه على سن صخرة. من هناك يبحث عن فريسة من بعيد تراها عيناه. فراخه تأكل الدم، وحيث يكون قتلى فهو هناك.
0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن تستفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها.

قاعدة من الكتاب المقدس. قاعدة من الكتاب المقدس برنامج بيعلمنا كيف ندور القائد الذي بداخلنا وكيف نحن ننمي إمكانيات القيادة داخلنا. في هذا العالم، في أوضاعنا اليوم الذي منعيشها، أوضاع الحروب، أوضاع الأزمات، بتخلينا نفكر بشكل جدي حول القادة. أين القادة الناضجين الذي يقدروا أنهم يوقفوا المآسي الذي بتحصل؟ أين القادة الذي ممكن أنهم يساعدونا أن احنا نعدي الأزمات هذه؟ احنا محتاجين قادة روحيين، محتاجين قادة سياسيين، محتاجين قادة في أسرهم، محتاجين قادة في عملهم يطوروا ويحسنوا ويدربوا قادة ثانين. محتاجين قادة يكونوا أمنا يؤدوا أعمالهم بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة. ففي ناس كثير بيتكلموا برامج قنوات عن القادة وكيف نعمل قادة، فبيوصلنا إلى درجة من التشويش وإن احنا منتلخبط وما نعرف من القائد الحقيقي من القائد المزيف. عندنا للأسف أمثلة للقادة، أمثلة سيئة، أمثلة لخبطة مفهوم القائد عندنا. ولهذا جت الفكرة أن احنا نعمل برنامج قادة من الكتاب المقدس، أن احنا نبين لكل من بسمعنا أن في قادة صالحين، في قادة أمناء، قادة يقدروا أنهم يؤدوا واجباتهم وأنهم يقودوا في المراحل والأزمات الصعبة. وهؤلاء كانوا بشر مثلنا، ما همش مختلفين ولا ما قلتم على رأسهم ريشة، ولا هم ملائكة، كانوا بشر مثلنا، كان عندهم تحديات، كان عندهم مشاكل، كان عندهم احتياجات نفسية وجسدية وأشياء زي ما الموجودة عندنا الآن. عن نتطرق في برنامجنا هذا قادة من الكتاب المقدس على تعريف المفاهيم الصحيحة للقيادة الروحية، من نعمل تحديث وتحديد للمهارات الخاصة بالقائد الذي يحتاجها لحياة فعالة وحياة منتجة ويكون لها أثر إيجابي. بنحاول أن احنا نجد في المواضيع الرائعة هذه تدريب على المهارة هذه، نحن ننميها، نرسخها، وأنه تستخدم بشكل فعال، والنتيجة بيكون تأثير في حياتنا الشخصية، في حياة أسرنا، في حياة مجتمعنا الذي إحنا عايشين فيه. أحبتي إيش رأيكم نستمع لترنيمة ونرجع نتابع معكم؟

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل. وموضوعنا لهذا الأسبوع موضوع مهم وموضوع رائع نتكلم فيه على الصبر. الصبر، كيف الصبر بيأثر في حياتنا، كيف الصبر فعلا بيبين إيماننا، بيبين ثباتنا، بيبين معدننا. شخصيتنا للأسبوع هذا شخصية رائعة، شخصية تلي الصابات هي زوجة زكريا، وهي أم يوحنا المعمدان. موضوع الصبر مربوط ربط كبير خاصة معها، هي وزكريا، بس خاصة مع اليصابات. منعرف فيه كيف إن هل القائد ضروري ما يتحلى بالصبر؟ هل الصبر مهم في شخصية القائد أو لا؟ فنستمع إلى الموضوع الرائع هذا قادة من الكتاب المقدس.
1: اليصابات زوجة زكريا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان أينما كنتم. نلتقي بكم من جديد في برنامجنا اللي بنتنقل من خلاله عبر شخصيات وقصص بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ونتصفح من خلال كلمة الله الدروس والعبر اللي بنستفيد منها لحياتنا وسلوكنا في التعامل مع الله ومع الناس. واليوم معانا ضيفة مهمة جدا، لأنها ولدت لنا شخص مهم أثر في حياة المسيح له كل المجد، وهي امرأة غير عادية ذات تقوى وإيمان قوي، زوجة زكريا الكاهن وأم ليوحنا المعمدان، واللي هنرجع نتحاكى عليهم ونعرف قصصهم وحياتهم في حلقات جاية خلال هذا البرنامج بمشيئة الله. اليصابات مش مرة عادية، لكنها مرة بارة من أسرة كلها صلاح وتقوى، وبتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس عنها إنها كانت محافظة على وصايا الله طول حياتها. هذا الشخصية الجميلة لها امتيازات كثيرة هنتكلم عليها خلال حلقة اليوم. فتعالوا نتعرف على قصة اليصابات ونعرف ما حصل معها من أمور وعجائب. فأهلا وسهلا بكم. خلونا في البداية نعرف شوية عن معنى اسم ضيفة حلقة اليوم. فاسم اليصابات هو باللغة اليونانية، وهو بالعبري إليشبع أو إليشبع، يعني الله قسم. وقيل أن معناه أيضا المكرسة لله أو الساجدة لله، وهو اسم لمرأة من اليهود من صفد لاوي من بيت هارون بالتحديد، واسمها في العبرية هو نفس اسم زوجة هارون إليشبع. وعرب الاسم إلى اليصابات كما هو مذكور في كتب التاريخ العربي، وأصل التاء هو تاء، لكن العرب خففوها إلى اليصابات. واليصابات مثل ما قلنا هي امرأة تقية، وهي زوجة النبي زكريا أبو يوحنا المعمدان اللي اسمه مثل ما بنعرفه يحيى، واللي قال عنهم الكتاب إنهم بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. والشي المهم اللي لازم نعرفه إن اليهود ما كانش يحق لهم يتزوجوا من غير الصبط اللي بينتموا له حسب الشريعة. وحصلت قصة ضيفتنا في أيام حكم هيرودوس، فكانت اليصابات مثلها مثل كل النساء تتمنى أن يكون لها ثمرة بطن، يكون لها قرة عين هي وزوجها. فجلسوا سنين طويلة يصلوا ويتشوقوا لهذه الأمنية تتحقق، لكن العمر مضى والسنوات مرت، واحتمال أن يكون لهم ولد فات أوانه. لكن الله لا يعجز الشيء، وهو القادر على كل شيء. فبينما كان زكريا بيخدم في الهيكل ظهر له جبريل الملاك، خاف زكريا واضطرب. فقال لها الملاك لا تخافش يا زكريا، لأن دعوتك قد سمعت، وزوجتك عتولد ابن وتسميه يوحنا، وعيكون لكم فرح وابتهاج، وخيرات ناس عيفرحوا بولادته، لأنه عيكون عظيم أمام الرب، لا يشرب خمر ولا مسكر، ومن بطن أمه عيمتلي من الروح القدس، وعيرد ناس كثير من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويهيئ شعب مستعد للقاء الله. استغرب زكريا قوي من كلام الملاك، لأنه مثل ما قلنا كان قد شيبة ومراته قدها عجوز، فكيف عيجي لهم ولد في هذا العمر؟ وكان مش مصدق للي بيسمعه. فرد على الملاك وقال له: كيف أدرى إن هذا عيحصل؟ إن قدنا شيبة ومراتي عجوز. قال له الملاك: هو ذانا جبريل الواقف قدام الله، أرسلني أكلمك وأبشرك إن أنت عتكون صامت ما تقدرش تتكلم لا يوم يتحقق وعد الله لك ويولد لك هذا الولد، لأنك ما صدقتش الكلامي اللي عيتم في وقته. كان الوقت بيمر وزكريا ما زال داخل الهيكل، وكان الناس منتظرينه يخرج. استغربوا أنه تأخر هكذا، لأنه وقت البخور في المذبح ما بيستغرقش كل هذا الوقت اللي قضاه زكريا داخل. لما خرج وبسروه أنه ما بيقدرش يتحاكى وبيأشر لهم غير بالإشارة، دريوا أنه بسر رؤيا في الهيكل، فكان يكلمهم بالإشارة طول فترة خدمته في الهيكل. ولما كملت أيام الخدمة رجع لبيته لعند زوجته الياصبات، وهو لا بيقدر يتحاكى ولا ينطق بكلمة. مرت الأيام، وبعد فترة حبلت الياصبات حسب بشارة الملاك، ففرحة الياصبات من كل قلبها إنها أخيرا عيكون معاها جاهل يبعد عنها كلمة عاقر ويكون لها قرة عين. فخبت خبر حملها 5 أشهر وقالت: هكذا عمل معي الرب ونزع عاري بين الناس. لكن لما قدها في الشهر السادس أرسل الله جبريل الملاك لمدينة في الجليل اسمها الناصرة لعند مريم العذراء، وبشرها إن الله اختارها من بين كل نساء العالم من أجل ما تكون الطريق لمجيء المسيح للعالم، وإنها عتحمل بالمسيح له كل المجد. ولما سألت مريم كيف عتحمل وهي عادها ما قد تزوجت، قال لها الملاك: الروح القدس عيحل عليش وقوة العلي تضللش، من ذلك أيضا القدوس المولود منش يدعى ابن الله. وهوذا الياصبات نسيبتش هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لها، وهي اللي كانوا يقولوا عليها عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. اتقبلت مريم الخبر بكل خضوع وإيمان، وقامت في هذه الأيام وسارت بسرعة للجبال إلى مدينة يهوذا حيث ما كانت ساكنة قريبتها اليصبات. ولما دخلت بيت زكريا وسلمت على اليصبات، أول ما سمعت اليصبات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلت من الروح القدس، وقالت بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنش، فمن أين لي كل هذا الشرف أنه تجي أم ربي لعندي؟ فأول ما سمعت صوت سلامش في أذني ارتكض الجنين فرح وابتهاج في بطني، للي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وكانت اليصابات بكلامها هذا أول مرة تعترف بيسوع المسيح في الجسد، وما استغربتش من حمل مريم وهي عذراء، ولا ظنت فيها ظن السوء، لأنها امرأة مؤمنة بالله وروح الله حل عليها، بالإضافة أن الله عمل معاها هي والكل معجزة وادالها ولد في الوقت اللي كان فيه مستحيل تحمل وتدي عيال، لأن كان قدي عجوز وزوجها شيبة. مرت الأيام والشهور وجاءت ساعة ولادتها، وجابت الولد اللي بشرهم به الملاك. تسمع جيرانها وأقاربها بالخبر وفرحوا لها ومعاها بالمولود. وفي اليوم الثامن جاء وقت ختان الولد حسب الشريعة اليهودية، وكان بيسمى المولود في اليوم الثامن يوم ختانه، فكان من الطبيعي إنهم يسمون زكريا نسبة لأبوه اللي انتظر سنوات طويلة واداه لها الله في آخر هذا العمر. لكن اليصبات قالت لهم: لا، ما بيتسماش زكريا، لكن اسمه بيكون يوحنا مثل ما قال الملاك لزوجها. فقالوا لها: كيف تشتي تسميه يوحنا وما بش حد من قبيلتش مسمى بهذا الاسم؟ فأشاروا لزكريا أبوه من سب يعرفوا رأيه في اسم المولود، ولأنه ما كانش كده بيقدر يتكلم طلب لوح وكتب لهم الاسم يوحنا. وفي نفس الوقت هذا انفتح فم زكريا بالكلام وزال عنها الخرس اللي أصابه من وقت ما بشرها الملاك بخبر المولود لساعة ولادته. فتعجب الناس قوي إن زكريا قدر يتحاكى من جديد، واستغربوا من هذا المولود اللي جال زكريا والياصبات في آخر العمر. وانتشر خبر اللي حصل هذا في كل اليهودية، عالمين إن يد الله مع هذا المولود. وامتلأ أيضا زكريا أبو يوحنا من الروح القدس، وتنبأ بأشياء كثيرة تحصل، منها إن المسيح له كل المجد عيجي، وإن ابنها المولود اللي اداهله الله بمعجزة عيكون نبي الله اللي بيتقدمه ويكلم الناس عنه ويعد الشعب مستعد بالفكر والسلوك للقاء الله اللي عيجي متجسد للعالم في جسد المسيح له كل المجد. هكذا انتهت قصة الياصبات واللي حصل معاها، لكن وقتنا معاكم عاد وما انتهاش. لو تأملنا شوية في قصة الياصبات هنلاقي انه بتعلمنا حاجات كثيرة نستفيد منها، مثل ما قلنا في بداية الحلقة، فيه كانت تقية علاقتها دائمة مع الله في كل الظروف، ما ذكرش الكتاب ولا مرة انها تذمرت بسبب انها عاقر او انها حرمت من نعمة الاولاد. فكم مرة في حياتنا بنتذمر على الله إن إحنا انحرمنا من أشياء في حياتنا مهما كانت صغيرة؟ خلونا نتفكر في حياتنا وكيف بنتصرف، هل بنتقبل ونشكر الله على اللي عندنا ولا بنفكر دائما فيما فقدنا؟ بصرنا أيضا إن زوجها زكريا ما صدقش إنه ممكن يكون له ولد في هذا العمر، وأدبها الله لعدم تصديقه إنه جلس أخرس لما تم الله وعده وجاء المولود للدنيا. لكن الياصبات بكل بساطة قلب صدقت في وعد الله وما شافتش لنفسها ولا لاستحالة الأمر إنه يتم، بالعكس فرحت واستقبلت النعمة بكل رضا وفرح، مصدقة إنه لا يستحيل مع الله شيء. هل عندنا هذا الثقة في الله إنه هو القادر على كل شيء، مش باللسان لكن بالعمل والتصرف والسلوك في حياتنا؟ ولا ممكن إنه بنقول كلام إن إحنا مؤمنين وأفعالنا وسلوكنا بتقول غير هذا؟ بنصلي من الله إنه مهما شفنا إن الدنيا تغلقت علينا وضاع الأمل، لابد إن يكون عندنا رجاء في الله لأنه هو القادر على كل شيء. ساعة الله لا تخطأ أبدا، في حين يسرع به، مثل ما بتقول لنا كلمة الله في الكتاب المقدس، الله ما يشتش مننا إنه نعمل حاجات كبيرة من أجل ما نكون معه ويكون حاضر في حياتنا. كل الموضوع إنه نستمر معه في العلاقة الصادقة أيا كانت ظروفنا، في ضيق أو فرح، ما نخليش أمور الحياة الصعبة والمحزنة إنه تعطلنا عن ارتباطنا وعلاقتنا بالله. فكل ما قربنا من الله كل ما كان حضوره بيغمرنا ويشملنا بنعمته. نتعلم أيضا من قصة الياصبات إن الأسرة المتقية والبارة بالله بينعم الله عليها بالبركات. سرنا كيف بارك الله عائلة الياصبات بكل هذه الامتيازات، إنه بتستقبل العذراء في بيتها وتتنبأ بحملها المقدس بالمسيح، وإنه يعطيها الله مولود مبارك من الله، إنه يكون مملوء من الروح، يكون فيما بعد نبي يبشر بقدوم الرب، امتلاء زوجها بالروح القدس وتمجيده لله وتنبؤ بأمور عجيبة منها قدوم المسيح له كل المجد. فبنصلي لله إنه يعطينا أن تكون لنا علاقة حية وحقيقية معه مثل ما كانت الياصبات، وأن يحول عيوننا عن احتياجاتنا المادية الفانية إلى احتياجاتنا الروحية اللي بتثمر بركة ونعمة باقترابنا مع الله، وأن يبارك أسرنا وعائلاتنا بنعمة الإيمان والتصديق في الله اللي له كل المجد والقوة والسلطان.
0: أيوة أحبتي، استمعنا للقصة الرائعة هذه عن اليصابات. يا سلام، فعلا يعني أثبتت بجدارة أنها قائدة فعلا، يعني قدرت تقود نفسها، قدرت تقود أسرتها خاصة زوجها، لأن كان عنده شك كبير جدا. وهي أيضا يعني إنسانة كبرت في السن، زوجها كبر في السن وجهلهم وعد أنه عجيلهم ولد. فبين قصتها، بيّنت لنا إن فعلاً كان عندها بر وكان عندها طاعة لله، ومع الطاعة كان عندها صبر، يعني صبرت رغم إن ما جش الولد بمعجزة يعني في ثانية وولدت، لا شجعت زوجها. فأثبتت لنا بكل أمانة إن القائد الناجح، القائد الذي بيعمل أشياء لها ثمار، ضروري ضروري ما يكون عنده صبر. حبتي أنا أشجعكم أن أنتم تتواصلوا معنا، أشجعكم أن أنتم تشاركونا إيش رأيكم في موضوع الإصابات، إيش رأيكم في موضوع الصبر، هل فعلا القائد ضروري ما يكون عنده صبر؟ يمكن أنتم عندكم مشاركات، عندكم أشياء تحكوها لنا كيف أن الصبر علمكم أحد مفاهيم القيادة. تقدروا أحبتي تواصلوا معنا عن طريق واتساب، فايبر، إيمو، تليجرام بالرقم هذا 0035799956965. أيضا أحبتي الذي تواصل يحب يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك هي loveyemen.net، كلمة واحدة loveyemen.net.

أيوة أحبتي، بعد الفاصل رجعنا لكم وفي مشاركة رائعة في أخ مبارك صديق للبرنامج شاركنا بقصة أنا اعتقدت أن نربطها بقضية الصبر. هذه من أخ اسمه عامر. عامر أب وعنده ولدان ابنان يعني، وهو خادم في مجموعة من المؤمنين في المدينة حقه. أخونا عامر آمن من خلال أخوه الذي كان سبب في تغييره وإرشاده ومعرفه بالرب يسوع. وكان عامر عنده عطش كبير جدا لكلمة الله في الكتاب المقدس، سمع أشياء كثيرة، برامج في الإنترنت، في التلفزيون، حضر دروس تعليمية في الكتاب المقدس، وإنسان متواضع يعني بيشوف نفسه أنه تلميذ بيتعلم أكثر منه خادم بيخدم الناس وخادم الكلمة الله. المجموعة المؤمنة كلفت أخونا عامر أنه يتابع أحد الأخوة في وقت مرضه، كان في أخ من المؤمنين مريض، فعامر ذهب للأخ هذا وكان أخونا المريض في حالة سيئة جدا، كان مريض حتى حالة النفسية تعبانة. فوصل أخونا عامر لعنده، فأخونا المريض هذا قابله مقابلة سيئة، كان زعلان وكان مش طايق منه ولا متقبل منه أي كلمة. فأخونا عامر قال له ضروري ما نروح لعند الدكتور والدكتور يشوف كيف يشخص الحالة حقك. فأخذه، ففي الطريق أخونا المريض هذا كان بيتهجم على عامر ويجيب له ألفاظ سيئة ويقول له أنتو ولا منكم فائدة، أنتو بس كلامكم كلام، كيف أنا مريض بالشكل هذا وكيف أن الله يسمح بمرضي وأنا مؤمن مثلي مثلكم. المهم فكان بيجيب له كلام جارح وكلام قوي. فعامر ما كانش بيرد عليه، كان مبتسم وهادئ. فلما وصلوا للمستشفى عامر ساعد المريض هذا وعملوا له فحوصات، فالطبيب دخل وشاف الفحوصات فقال لعامر أنه يحتاج أن يدخل غرفة العمليات بأسرع ما يمكن. فالمريض كان زعلان وقال إيش تشتوا دكتلونا، وقال لأخونا عامر أنا داري يا عامر أنت ديتني هانا للمستشفى من أجل يعملوا لي عملية ويقتلوني، لأن أنت والأخوة تعبانين مني وضبحتوا وضجيتوا مني وما تشتوش أن أنا أعيش لأن أنا ثقيل على قلبكم. فعامر رد عليه بأدب وباحترام قال له يا أخي إحنا ممكن نمشي إلى دكتور ثاني وثالث ورابع ونشوف إيش الذي يقوله، وما لك الله ما يطيب نفسك. فراحوا لعند دكتور ثاني وثالث وكلهم بيقولوا نفس النتيجة، الأخونا المريض هذا ضروري ما يدخل غرفة العناية ويعملوا له عملية في الحال.

فوصلوا لمستشفى كان من مستشفى لمستشفى يزداد طبعه وكلامه السيء، بس أخونا عامر ما فقدش سلامه وظل هادئ طوال الوقت، وأخونا المريض دخل في غرفة العمليات وعملوا العملية، وأخونا عامر جلس معظم الوقت معه، فكل ما يصحى المريض يشوف عامر في وشه، يساعده عامر أنه يروح الحمام، يساعده عامر أنه يأكله، يساعده عامر أنه يقراره من كلمة الله، والمريض بيتعجب ويستغرب من أسلوب عامر معه. ففي آخر يوم مسك المريض بيد عامر وحبه وقال له: يا ابني ما شفت بعمري واحد صبور مثلك، كل همي إن أنا أطفشك، أنا كنت تعبان وكنت أشتي أموت من الدنيا هذه، فكنت أشتي أطفشك، فأنا عارف من البداية أنا محتاج لعملية، بس أنت كنت أقوى من كل محاولاتي، سامحني على كل كلمة قلتها في حقك. فعامر المؤمن القائد الرائع بكل احترام ومحبة قال له: هذه يا أخي دعوة الله لنا إن احنا نكون صبورين، نرحم بعضنا البعض، وأنا مقدر الظروف التي كنت بتمر فيها، والحمد لله أنت الآن أحسن وأفضل، وألف حمد لله على السلامة.

سمعنا أحبتي للقصة الرائعة هذه من أخونا عامر، وكيف فعلا أنه كان قائد صبور، كيف أنه أعطى عذر للمريض صبر عليه ما عملش بالمثل، أثبت أنه فعلا قائد. فإذا كان عامر عمل الشيء هذا، إذا كانت الإصابات عملت الشيء هذا، يعني جبنا لكم شخصية من العهد القديم وشخصية حدثت الآن، فأنت وأنا وكل واحد نقدر يكون عندنا صبر، وأن إحنا نقدر نكون قادة حقيقيين ناجحين. أحبتي بنستمع لترنيمة، وبعد الترنيمة في تحدي، في سؤال هكذا نشي نسأل نفسنا ونحاول نرد عليه بكل أمانة. فإيش رأيكم؟ فاصل ونعاود معكم.

أحبتي رجعنا لكم بعد الترنيمة الرائعة المباركة هذه، والسؤال والتحدي الذي ممكن أنتم تشوفوا أيضا وتقروا في صفحتنا في الفيسبوك، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net كلمة واحدة، تكتبوها loveyaman.net بتخشوا تدخلوا على الصفحة حقنا وتشوفوا الذي كتبناه عن الصبر. إيش ثمار الصبر؟ يعني الصبر له أشياء بتطلع منه بتأثر في حياتنا، كما قلنا الشخصية والأسرية والاجتماعية، الذي الوضع الذي احنا عايشين فيه. ففي ناس بيقولوا إن ثمار الصبر بيعلم الإنسان المثابرة، أن يكون إنسان مثابر. في ناس قالوا لا، الصبر بينمي ويحافظ على العلاقات. وفي ناس بيقولوا لا، الصبر ممكن يعمل لنا مشاكل كثيرة زي السكر، ارتفاع الضغط، مشاكل صحية كثيرة، تمام. أو في ناس بيقولوا الكل، 1 2 3. فأنت يا أخي إيش رأيك؟ أنت يا أختي إيش رأيك؟ إيش ثمار الصبر؟ لو عندكم خيارات ثانية ما مش مذكورة، أرجوكم اكتبوها لنا. تقدروا أنتوا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا رأيكم في الصبر وثماره عبر الصورة أو الكامبين الذي عملنا بخصوص الصبر في قسم المشاركات، شاركوا فيها اكتبوا رأيكم. أيضا الذي يحب يتواصل معنا عبر واتساب، احنا ذكرنا كيف تتواصلوا معنا، أو فايبر أو وسائل الاتصالات كاملة، اكتبوا لنا وشاركونا. الذي يشتي نتواصل معه بشكل شخصي عن طريق الماسنجر، اكتب لنا في الصفحة وإحنا عن نرد عليك ونتواصل معك، وخلونا نتناقش، خلونا هكذا نعمل يعني دراسة استكشافية منكم أنتو، بحيث أن الكل يستفيد، وأول الذي بيستفيدوا وبيتعلموا إحنا بنتعلم ونستفيد منكم أحبتي.

أحبتي، هذه كانت فقرتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، موضوع الصبر. تعلمنا وعرفنا أشياء رائعة من قصة اليصابات ومن قصة أخونا عامر. الأسبوع القادم منواصل في موضوع الصبر، فنلتقي الأسبوع القادم. أسبوع مبارك سعيد لكم، أتمنى لكم كل خير وكل بركة، واستعدوا بأسئلتكم وبمناقشاتكم وبأفكاركم الحلوة لحلقة الأسبوع القادم من برنامجنا قادة من الكتاب المقدس.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998 65965. الرقم مرة ثانية 00357

الخميس، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معا، يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، قالت لي صديقتي مؤخرا: هل تعلمين يا سلوى ماذا قال لي زوجي؟ وماذا قال؟ سألتها. قالت: طلب مني أن أبتسم، فأنا عابسة معظم الأوقات، وهو يريد أن يراني أضحك أو على الأقل أبتسم، فلقد تعب من وجه العابس. وهنا ضحكت وقلت لها: وما سبب عبوسك يا سيدتي؟ قالت: أفصح لك يا عزيزتي بالحق أنني أشعر بالإحباط والاكتئاب يتسربان إلى حياتي شيئا فشيئا، وهكذا تتأثر نفسي وروحي من جراء ذلك. نعم يا سيدتي المستمعة، إن الكثيرات من النساء يمررن بمرحلة كهذه، مرحلة الإحباط وربما الاكتئاب النفسي المؤقت، وهذا ما يؤثر بالطبع على أقرب الناس إلينا، أزواجنا، أولادنا، عائلاتنا، وحتى أصدقائنا. ترى ما هو الجو الذي تخلقينه في بيتك وبين أفراد عائلتك؟ أهو جو الحزن والأسى؟ أم هو جو المرح والفرح والبهجة؟

في تقرير ورد مؤخرا عن الضحك يقول تحت عنوان اضحك فالضحك دواء بدون أعراض جانبية. تعالي معي سيدتي نقرأ ما جاء فيه. الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، لأن شر البلية ما يضحك. وبالتالي يساعد الضحك على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان التي تؤثر بالتأكيد على حالته النفسية والعضوية. وهذا يعني أن الضحك حاجة إنسانية مثل الحاجة إلى الطعام والانتماء والحب وغيرهم. وأكدت دراسة طبية أمريكية أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات في جسم الإنسان تحدث شعوراً بالاسترخاء والراحة، وتعمل على تخفيض الهرمونات المصاحبة للتوتر، كما وتقلل في الوقت نفسه نسبة الضغط. وأثبتت الدراسة أن معايشة الإنسان للمواقف السعيدة ليست وحدها هي التي تزيد من إفراز هرمون الإندروفين الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء.

0: نتكلم سيدتي المستمعة عن الضحك الذي هو دواء بدون أعراض جانبية كما يقول التقرير، ويتابع القول أيضاً، وإنما من شأن توقع خبر سعيد أو انتظاره أن يزيد من وجود ذلك الهرمون المفيد في الجسم، هرمون الإندروفين. كما أوضحت دراسة أخرى سيدتي قام بها فريق من الباحثين في جامعة ميريلاند أن مشاهدة الأفلام الكوميدية مفيدة للقلب لأنها تزيد من تدفق الدم، وأن أثر مشاهدة الأفلام الكوميدية يعادل أثر تناول أدوية القلب التي تعرف باسم ستاتينز. والضحك الذي يصاحبك أثناء الأفلام الكوميدية يؤدي إلى توسيع الشرايين، بينما يؤدي الضغط الذهني الناتج عن مشاهدة مواقف حزينة أو معايشة تفاصيل مرهفة إلى تضييقها. ومن الناحية النفسية والاجتماعية فإن الضحك يعكس الشعور براحة البال والثقة بالنفس وقدرة الإنسان على مسايرة الحياة من حوله، كما أن تعبيرات العبوس والكآبة والصرامة تؤثر سلبا على الفرد نفسه وعلى من حوله، فالابتسام والضحك ينشران الإحساس بالسعادة والابتهاج بين الذين نتعامل معهم، لأن المشاعر الإنسانية لها خاصية الانتقال فيما يشبه العدوى. إلى هنا ينتهي التقرير.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 32.

هنيئاً لمن يغفر الله له ذنوبه ويسامحه على خطاياه، هنيئاً لمن لا يحسب الله له خطيئة ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من أنيني طول اليوم، لأن يدك كانت ثقيلة علي نهاراً وليلاً. يبست نضارتي كالعشب في حر الصيف، ثم اعترفت لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، بل قلت أعترف لله بمعاصي، فغفرت لي ذنوبي. لذلك يدعوك كل تقي في وقت الضيق، فحتى إن جاءت السيول لا تصل إليه. أنت ستر لي في الضيق، تحرسني وبأناشيد النجاة تحيطني. يقول الله: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسير فيها، أنصحك، عيني عليك. لا تكن غبياً كالفرس أو البغل الذي بلا فهم يضبط بلجام وحبل لكي يطيع. مصائب الشرير كثيرة، أما من يتوكل على الله فالرحمة تحيط به. افرحوا وابتهجوا بالله أيها الصالحون، اهتفوا يا كل من قلوبهم نقيّة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: اهلا وسهلا من جديد اخوتنا المستمعين، رجعنا لكم وعم نلتقي معكم بحلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بأخوتنا المستمعين، واليوم مثل العادة محضرين لكم فكرة جديدة، موضوع جديد حتى نتناقش نتباحث فيه.
3: أخوتنا المستمعين، قديش نصحنا وانتصحنا حتى ما نتكبر ونقسي قلبنا مثل الحجر على الخالق ونتجبر. علمونا ما نطلع كثير لفوق حتى رقبتنا ما تتكسر، وذكرونا أنه ما في طير وعلى إلا ما وقع وتدمر، ونصحونا ما نشوف العباد نكرة وعليهم نطلع ونتمسخر، وفهمونا لازم نوقف كل غرور قبل ما تخلص الفرصة ونخسر، ورجونا أنه كل شي على الأرض فاني ونحن ضيوف ما رح نتأخر، قالولنا الوقت قصير قبل ما نندم وعلى مصيرنا نتحسر، وشبهونا بالمي اللي على النار رح نظهر شوي وبعدين نتبخر. خلونا نتواضع وننكسر بقلب نضيف عم يشكر الله وما عم يتكبر.
1: كتير حلو الحكي اخوتنا المستمعين، خلونا ومثل العادة نبدأ مع بعضنا البعض بهذا السكيتش يلي بيحكي عن الغرور والتكبر، ونرجع لكم.
3: خليكم معنا.
0: يا نهى ساعديني المدام حتى تروح على القسم الداخلي مشان تجهز حالة.
1: مرحبا نبيل، كيفك؟ كيف الشغل معي؟
3: اهلين اهلين، اجيب تعال وراي على المكتب. سكر الباب وراك. أبو نبيل، كم مرة بدي أشرح لك وفهمك بطلها هاي شغلة أم نبيل بالعيادة؟ لك ما بقى تقلي أم نبيل قدام الناس بترجاك، قلي وناديني دكتورة للدكتورة، فهمان؟
1: لك علي يا أم نبيل، لا تكوني صدقتي حالك ها؟ اصحي وفيقي، حبيبتي أنتي حلاقة مو دكتورة، وهون مركز تجميل متطور، ما له عيادة، وشيلي هالآرمة اللي برا أحسن ما يجي يوم يخرب بيتنا.
3: وما رح شيل الآرمة. هاي عيادة وأنا دكتورة ومعي شهادة بتثبت هالشي.
1: شهادة؟ الله يسامحك، قولي شقفة ورقة مو أكتر من هيك.
3: لك هز فضحتنا، وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
1: لك إيش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتيهن دورة مكثفة بالتجميل، أخدت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
3: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخدت اللقب ومشي الحال.
1: بس تذكري إنه هذا اللقب مدام كلفنا كتير. لك ايه صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا، وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخدي هاللقب.
0: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل صير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
1: لك ايه بتستاهلي وبتستحقي، وفي داك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
3: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
1: ببساطة لاني مالي دكتور.